0: باقي العمر كشعب ما كقيادة ما بش خرج. ظلمة مجرمي قاتلين النفس المحرمة لا تتفرجش عليهم. قالوا من تفرج على شر ابتلاه الله به وما امسافي جارك أصبح في دارك. ومن تعبط بمسلم اتقاه الله بكافر. شروا ان انتو تلقوا ما قد لقوها المسلمي من يهودي ونصراني. لا دركنوا ان اليهودي والنصراني في خير لأي مسلم على وجه الأرض. وانا ما قد يهودي وصح لمسلم.
1: سام في أسبوع
2: يمني.
3: رغم إعلان وقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة ما يزال الفلسطينيون يقتلون يوميا، وكأن كلمة وقف إطلاق النار لم تكن تعني شيئا على الأرض. فمنذ دخول الاتفاق حيز التنفيق في أكتوبر 2025 وثقت الأمم المتحدة استمرار الهجمات الإسرائيلية، وقال مكتب حقوق الإنسان إن أكثر من 1000 فلسطيني قتلوا منذ إعلان الهدنة وهم أكثر من ذلك. وحتى اليوم ما تزال الغارات وإطلاق النار والقصف مستمرة. فلماذا يستمر القتل؟ لأن الاحتلال يتعامل مع الهدنة باعتبارها ترتيبا سياسيا قابلا للخرق لا التزاما واجب التنفيذ. يريد الصهيوني وقف المعارك الواسعة حين تخدمه الهدنة، ولكنه يبقي القتل والاستهداف والضغط والحصار وسيلة لفرض شروطه على غزة. ولذلك تحولت الهدنة إلى واقع غريب، لا حرب شاملة ولا سلام، وإنما قتل يومي تحت عنوان وقف إطلاق النار. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
4: كل يوم
5: كل يوم شهداء في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات. طبعا والضفة الغربية قد بيستلموها، يعني قد فيها يعني من بين 8 إلى 10 إلى 18 إلى 50 شهيد، ولا يحرك المجتمع الدولي ساكن. بينما من يقتل من بني صهيون سواء أمريكي أو صهيوني أو أي فرد في العالم تقوم الدنيا ولا تقعد. وكانهم يريدون إقناع المواطن العربي بأنه رخيص، وهذا ما يحاول القادة والزعماء العرب يعني تأكيدهم. استرخصوا دماء شعوبهم، وبالذات خطة ترامب في غزة كانت فخ. أنا سبق قلت الكلام هذا قبل حوالي سنة. خطة ترامب أداها له نتنياهو، أداها لترامب. ترامب مش فاضي يكتب ولا يخطط ولا يفكر. ترامب متبجح، يشتي بس يظهر في التلفزيون في المطار أو فوق الطائرة أو بيمشي في المطار، لكنه يفكر أو يفاضي يكتب. ما هوش فاضي يا ناس، والله ما هو فاضي الرجل. عضل عضل وقت من أوقات خلق الله يعني. عموما يعني فالخطة يعني المشكلة أنه أيدوها الزعماء العرب والمسلمين، أيدوا خطة ترامب وزادوا سلموه غزة وقالوا له يقع هو رئيس مجلس السلام، وهو يوضع نتنياهو عضو في مجلس السلام. بالله عليكم يعني يعملوا مجلس سلام في غزة المدمرة المحاصرة المبات شعبها من قبل بني صهيون في فلسطين، ويجي يقول لك مجلس السلام ويقع فيها عضو المجرم الكبير اللي أبات شعب فلسطين؟ يعني بالله عليكم هل يدخل عقل زي هذا؟ يعني ما فيش رفض لا من تركيا ولا من مصر ولا من قطر اللي هم الوسطاء في خطة ترامب. شيء عجيب، شيء عجيب عجيب يعني. اللي بيمشي هو فيه استغفال لعقليات وأفكار الزعماء العرب هذا الذي دخلوا في أيدوا خطة ترامب. وأيضا باكستان مش عارف مين وماليزيا واندونيسيا أيدوا خطة ترامب. إيش اللي تنفذ من خطة ترامب؟ لا شيء. الفلسطينيين التزموا ونفذوا ما طرح الوغد ترامب، لكن بني صهيون ما نفذوا ولا بند واحد. يعني عملوا لهم الخط الأصفر ودحين دخلوا من عمق الخط الأصفر ناحية غزة، دخلوا أكثر. الآن غزة أصبحت 70% بأيدي الصهاينة، 30% الآن لتعداد سكان 2,200,000 بني آدم. إذا كان القطاع هو كامل كله ما كانش بكفيهم. كانت أكبر مدينة في العالم بكثافة سكانية حكم حجم الأرض والسكان الموجودين، ومع هذا بني صهيون يتغلغلوا في غزة حتى تملكوا 70%، 30% الآن باقية مع فلسطينيين. حماس استجابت للخطة وتبادلوا أسرى وما إلى ذلك، ووقفوا العدوان ووقفوا مش عارف إيش العمليات الفلسطينية، وقفوا الحاجة. إلا أنه بني صهيون مستمرين في العدوان، وكل يوم 8, 10, 50, 14, 20 شهيد. ليش ما أدري؟ لأنه لا عهد لهم أبدا أبدا، لا عهد لهم.
1: إنسان في أسبوع.
3: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
1: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: هنا سام،
6: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
8: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
8: مسيرة وقيم.
7: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
2: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
7: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
9: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 58 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم 9.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الصلوات الأخرى ما عدا الصلوات الخمس، سواء كانت من باب الفرائض أو كانت من باب النوافل. وذكرنا أن الصلاة لا تغني عن غيرها، بل كل شيء له محله الخاص من العبادات أو من التكاليف الشرعية المختلفة. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر صلة الصلاة بباقي الأعمال الصالحة وكونها لا تنوب عنها، فقال: وعلى كل حال تأتي الصلاة كوسيلة عظيمة جدا بآثارها الكبير جدا وارتباطها ببقية الأعمال. الصلاة ليست بديلة عن بقية الأعمال ولا متعارضة مع بقية الأعمال، الشريعة كلها متناسقة، التعارض نجده في التشريعات البشرية. الصلاة، الصيام، الزكاة، الذكر، كلها متكاملة لتكون الشخصية السوية. دور التزكية هو تكوين الشخصية المتكاملة، خالية من العقد النفسية، خالية من ما يسمى بالأشياء التي تتنافى مع العلاقات الاجتماعية. شخصية صالحة في نفسها، وفي نفس الوقت صالحة لأن تعيش في المجتمع، لا تتعارض مع أذواق ولا مع البيئة الاجتماعية، بل تكون ثمرة طيبة، يكون دورها الاجتماعي كبيرا بالإضافة إلى دورها في الأمة جميعا. يقول: لأنها تؤدي هذا الدور في التذكر لله، في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الإقبال على الله هو كل خير، من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فهو فكل شيء معه. الله تعالى إذا كان مع نحن، الله تعالى كريم وهو معنا جميعا، لكن الإشكال في التكبر، عندما نحن نتكبر أن نكون معه، فلذلك نحن نحول بيننا أنفسنا وبين الرعاية الإلهية الخاصة، المعية الإلهية الخاصة. الله تعالى مع الخلق جميعا، لكن هناك المعية الخاصة، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة تكون مع من يكون مع الله. كلا إن معي ربي سيهدين، فمعي ربي، لم يقل معنا ربنا، لم يقل موسى عليه السلام معنا بني إسرائيل، لا قال معي. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا غافلين. فأن هنا الشخص عندما يكون حاضرا مع الله سبحانه وتعالى يتحقق بتلك المعية الخاصة، وتلك لها ثمارها الكبيرة. يقول: وهو الدور المساعد على التقوى، هي وسيلة من وسائل التقوى، فتصبح وسيلة معينة. لهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا باعتبار الصلاة وسيلة، طبعا الهداية من الله تعالى، التزكية من الله تعالى، هو الذي يزكي أنفسنا، ونحن نستعمل الوسائل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه عندما قال له أطلب، يعني طلع رسول الله قال له اسأل ما تريد، يعني ذلك الصحابي قدم عمل لرسول الله، فقال له رسول الله كان شكورا، وكان كل ما يعمل له عمل يكافئ، فقال: أطلب مني شيء أقدمه لك. فقال: أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة. رسول الله قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك، يعني أنت أيضا لابد أن تعمل العمل الذي بحيث يعني يمكنك دخول الجنة وفي تلك المرتبة الرفيعة. وبالتالي هنا الله تعالى يأمرنا بالاستعانة، هذه أشياء لابد منها، يعني نجاهد أنفسنا في هذه الأمور، والله تعالى يمدنا بفضله. يقول: كما الصبر يساعدك على أداء مسؤولياتك، كذلك هي الصلاة، فلا معنى أبدا لتقديمها، وكأنها مثلا بديل، يعني هي وسيلة، والوسائل نستعملها جميعا. هل الإنسان مثلا يقول يعني أشرب فقط بدل الأكل، أشرب فقط، تذكر له مثلا فضل الأكل، فضل الشرب، فيقول فقط أكتفي بالشرب من أنه يأكل، وهكذا في الأكل، عندما تفرض مثلا تتكلم مع شخص عن فضل فيتامين سي مثلا ودوره في الصحة، هل يقول لك سأقتصر فقط على فيتامين سي؟ طبعا لا، سيضر جسده وسيبقى جسده فقيرا، فلابد الجسم يحتاج إلى كل الفيتامينات، كل مثلا بروتينات، يحتاج إلى آخره، نشويات، كل ما يتعلق بحاجة جسده. هكذا الروح تحتاج، أو النفس الإنسانية تحتاج إلى المغذيات من كل الزوايا، كما تحتاج إلى الصلاة، تحتاج إلى الصوم، تحتاج إلى الذكر، تحتاج إلى كل المعاني بما فيها الأمور الاجتماعية وغيرها الشريعية الأخرى، كلها تساهم في التزكية. يقول: فلا معنى أبدا لتقديمها، وكأنها مثلا بديل عن الجهاد في سبيل الله، أو عن الأعمال المهمة الأخرى في السعي لإقامة دين الله، لإقامة الحق، لإقامة العدل، لا مبرر أبدا يبرر التعامل معها، وكأنها شيء يغني عن بقية الدين، وهي تربطك ببقية الدين، تربطك بالاستجابة لله سبحانه وتعالى تجاه ما أمرك الله به. الصلاة تربطنا، كما تربطنا بالله تربطنا بالدين، وهنا يأتي التدين الحقيقي. التدين الحقيقي هو الارتباط بالدين ارتباطا صحيحا وحقيقيا وأصيلا ووفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، كما سنرى ذلك إن شاء الله عند الحديث عن الركن الأول من أركان الحضارة، المشروع الحضاري، وهو الأصالة، دين الأصيل. طبعا للأسف الذي حاول الأعداء تحريفه، والدين الأصيل هو الذي ينتج المتدين الأصيل والملتزم الحقيقي، وليس ذلك الملتزم المشوه. ثم دعا إلى عدم التحرج من تعلمها لمن لا يعرف أحكامه. كثير من الناس يتحرج، يعني هو يحب الصلاة ولكن لا يصلي ربما لأنه لا يعرف أحكامه. فقال: من آخر ما نوصي به، طبعا هو كلمات حول الصلاة مهمة جدا، يقول: من آخر ما نوصي به في حديثنا هذا الموجز عن الصلاة، هو الحث للذين لم يتعلموا الصلاة جيدا أن يتعلموها، وأن لا يستحيوا من ذلك، وأن لا يتحرج الإنسان من تعلمها أو التأكد من أنه يتقنها في أذكاره. الحمد لله الآن لدينا وسائل ما يسمى بالمعاصرة، تعليم عن طريق التسجيلات، فيديوهات إلى آخره، وبالتالي يعني تسهل هذا الأمر، يمكن الشخص فقط يبحث على الجهات أو الجهات التي ربما حتى في المساجد يمكن يضعون، أو حتى في الشوارع إعلان عن موقع معين على المباني الفقهية متناسب مع إلى آخره، وتذكر فيه كيفية الصلاة أو حتى في صور هكذا بحيث تنشر، بحيث يتعلم الناس الصلاة بسهولة ويسر، بحيث ربما طريقة تقليدية هذه ربما يفهمها الكثير، ولكن الكثير من الشباب أو الأجيال الجديدة تحتاج إلى التقنيات المعاصرة التي تبسط لهم الأحكام الفقهية بمثل هذه الطرق باعتماد ما يسمى بالوسائط المتعددة ونحو ذلك، أن يتقنها في أذكارها وأركارها وشروطها وفروضها، وأن يكون هذا من ضمن الأشياء التي يتعلمها، بالذات المناطق التي تنتشر فيها الأمية وليس فيها حركة جيدة للتعليم، أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر. طبعا هذا يستحسن حتى في المدارس، بدل الشخص بحيث من صغاره يتعلم الصلاة ابتدائي في كل مرحلة، بحيث يكون هناك اهتمام بتعليم الصلاة. كذلك من الأمور التي اهتم بها قائد المسيرة القرآنية الاهتمام بالخشوع كما ذكرنا سابقا، وخصصها بالحديث في محال مختلفة، من ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حيث قدم لها ولكل الصفات الواردة في أول سورة المؤمنون بقوله القرآن الكريم، الله تعالى هنا ربط الفلاح، قد أفلح، الفلاح يعني كل شيء، الفوز، السعادة، الطمأنينة، الرضا، كل ما يحلم به الإنسان يعني في كلمة الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك الله تعالى يقدم لنا صورة الصلاة، حقيقة الصلاة وروح الصلاة وهو الخشوع. يقول القرآن الكريم يرسم لنا الله سبحانه وتعالى سبيل النجاة والفوز والفلاح، ودين الله سبحانه وتعالى وهديه ونوره أتى لإنقاذ البشرية وهدايتها وإصلاحها، ولما يضمن فلاحها ونجاحها وفوزها. وفي القرآن الكريم يبين الله لنا طريق الفلاح، كيف نكسب هذه الحياة، كيف لا تكون هذه الحياة التي نعيش فيها فيما نحن فيه من أعمال تصرفات مواقف وسائر الحالة السلوكية لا تتحول إلى وبال ووزر علينا وإثم وسبب لسخط الله وسبب للشقاء وسبب للخسران. طبعا الفلاح فيه جانبين سلبي وإيجابي، السلبي أنه ينفي عنا الاكتئاب، ينفي عنا الإحباط، ينفي عنا الآلام في الدنيا والآخرة، والإيجابي هو إعطائنا السعادة والفوز والآمال والأشياء الكثيرة. يعني كل يعني الفلاح هو عبارة عن الغاية العليا التي بها إذا حصل عليها الإنسان يكون قد حصل السعادة الأبدية التي لا يمكن قياس شيء بها. يعني حتى لو قيل لشخص نعطيك مثلا 20 قصرا ونعطيك مثلا من الأموال ملايير الدولارات بحيث تصبح أنت أثرى إنسان في العالم، أو نعطيك الفلاح، العاقل يقول أعطوني الفلاح. الفلاح لماذا؟ لأنه يشمل كل شيء، كل شيء من حيث لا نتوه، حيث حتى الأشياء التي لا نتصورها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تحدث عن اقتران الفلاح بالصلاة فقال، يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين يصلون هم الكثير، المصلون هم الكثير، أكثر أبناء أمتنا الإسلامية يصلون، وبات الصلاة لدى الكثير من الناس حالة روتينية اعتيادية وبشكل بارد جدا، ليس لها روح، ليس لها أثر، وأحيانا البعض من الناس يفصلها عن كل شيء في هذه الحياة، لا يعي قيمة هذه الهبة الربانية. الصلاة عطية إلهية عظيمة ومحطة تربوية إيمانية راقية جدا وعظيمة الأثر جدا، لكن لمن يعي ذلك، والخشوع هو الذي يدل على ذلك الوعي، ولمن يتفاعل معها بناء على ذلك. سيد عبد الملك يذكر هنا أن السبب، نعم هناك مصلون كثيرون، لكن أين روح الصلاة؟ أين الخشوع في الصلاة؟ لذلك هناك من يصلي وهو متكبر، وورد في بعض الأثار: لا أقبل الصلاة إلا من تواضع بها لعظمتي، لعظمة الله تعالى. الصلاة علامتها هي ذلك الخشوع، ذلك التواضع، ذلك الأدب الذي يكسب صاحبه هذه الصلاة، ليس الذي يتعاظم بها ويقول صلاتي أفضل من صلاتك ويتكبر بها ويصبح يتصور وكأن الجنة بيده والنار بيده يوزعها لمن يشاء. ثم ذكر حقيقة الصلاة والمقصد منها فقال: الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره، وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، يعني الخشوع والحضور مع الله سبحانه وتعالى، الصلة بالله. وطبعا هنا الله تعالى يكسب الإنسان تلك الثمار، المحبة، الأنس بالله، الثقة في الله، كلها تأتي عن ذلك الخشوع في الصلاة. يقول: ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. وفي هذه الوقفة رسم الله لنا فيها فيما شرعه عنها كيف تكون وقفة عظيمة ومعبرة فعليا عن حالة العبادة، لكن تحتاج إلى التفاتة واعية، إلى انتباه، إلى تركيز، حتى يستفيد الإنسان بالشكل المطلوب. لابد من التركيز والانتباه، لأن نعم جسدنا في الصلاة، ولكن هل كل كياننا في الصلاة؟ هنا الإشكال، لأن الذي لا يخشع في الحقيقة سلم جسده فقط لربه، أما روحه ونفسه وكيانه وعقله وخياله ومشاعره فهي موجودة في محل آخر. لذلك لا يستطيع يعني هذا الشخص قد يقول: صليت 20 سنة ولم أظفر بالثمار التي تذكرونها. نقول له: المشكلة ليست في ذلك، المشكلة أنك لم تصلي، صليت بجسدك نعم، الفقهاء قالوا لك صلاتك صحيحة نعم، ولكن الله تعالى هل قبلها؟ هنا الإشكال، هناك عدم تفريق بين المقبولية وبين الصح. الفقيه يقول لك: إذا أتيت الأركان وكذا فأنت صلت صح، لكن قبول شيء آخر. يعني شخص الآن منا أحيانا يأخذ هدية ويأتي، ولكن لست لا يقبلها الآخر، هنا القبول هو الإشكال. ما الفائدة في أن هكذا الصلاة؟ طبعا حتى كما ورد كما ذكرنا في بعض الأثار، الشخص يصلي لكن يرمى بصلاته. طبعا الفقيه لا يطلع على ذلك الغيب حيث يقول له: لقد رميت عليك صلاتك، ولكن الإنسان في الأخير في الآخر يكتشف ذلك، أن صلاته يعني حتى الله تعالى يذكر المنافقين كانوا يصلون، قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولكن لم ترفعهم تلك الصلاة. وبالتالي الصلاة لها شروط حتى تؤتي ثمارها وتؤدي ما ربطه الله تعالى بها. ثم ذكر سبب فرض الله تعالى للصلاة في أوقات محددة، فقال: شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة. هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، هذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة. الإنسان يحتاج إلى رعاية مستمرة لنفسه، مثل ما نحتاج إلى النوم كذلك نحتاج إلى الصلاة، مثل ما نحتاج إلى الأكل، مثل ما نحتاج إلى كل شيء. يقول: كثيرا ما يعيش الإنسان في واقع هذه الحياة الكثير من المؤثرات التي تؤثر على نفسه سلبا، إما في الرغبات وإما في الشهوات وإما في الانفعالات، حالة الغضب، أشياء كثيرة يعني تمر بالإنسان تستفزه إلى آخره، وبالتالي يحتاج إلى أن يبتعد عنها، أن لا تؤثر فيه وتبعد تأثير الشيطان عنه. وطبعا ذلك يتمثل في الصلاة، سنواصل الكلام عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
10: جارح بشليل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أخواننا، آباءنا في الشعب السعودي، في المملكة السعودية، الكلام هذا لكم مخصص، لا تستنقدوناش إذا ضربنا بيد من حديد أو حد يلومنا. راجعوا قيادتكم، راجعوا حكومتكم، راجعوا المسؤولين حق المملكة السعودية. عن ضرب بيد من حديد، أنتم ما بش فيكم إصخاء، أنتم مضغوط عليكم وإحنا داري وواثقين إن أنتم مستنكرين ما بتفعلها السعودية في اليمن. واثقين إن ما أنتش راضيين وإن ما هوش معجب لكم. لكن قد زاد الباطل، قد زاد الجور على الشعب اليمني. اليمن عتضرب بيد من حديد، كلام ساعي ماء الموت. لا حد يلومنا، لا حد يستنقذنا. راجعوهم، اخرجوا بثورة عليهم، ابسروا لأرواحكم طريق، لأن احنا محاصري اليوم 12 سنة احصر وضرب. كما يصبروا الناس، فيكم رجال عقلاء يا أبناء الشعب السعودي، فيكم أوادم عندهم إحساس إن إحنا مظلومين وإنه معتدى علينا. نعم موجود، واجبكم وموقفكم ذلحي، ودوركم تقوموا به تستنقدوا. هذا يتي كلمه وهذا يتي كلمه وهذا يحاكي هذا وهذا يبصر هذا، لو ما يسبر الخبر وينشر الخبر إن مش أنتوا راضيين. وإذا قدمتوا راضيين، مع العلم إن إحنا دارين إن مش أنتوا راضيين، فلا عتلوموناش إذا ما وقع في المملكة. كلام بنقوله من وجع، كلام بنقوله وإحنا موجعين، متحملين غلب ومتحملين باطل قيادة السعودية. يا خلق الله مطبعين معايا هاد ونصارى وبينفذوا مخططات يهودية. إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، وأنتوا مسلمين تتفرجوا علينا. تقوا الله في نفوسكم، الشعب الفلسطيني في غزة كمل مسلمين، وإحنا مسلمين وأنتوا مسلمين، وترضيكم هذا الأفعال بسبب قيادة المملكة السعودية. قيادتكم ردوهم، عقلوهم، بلغوهم، وصلوهم. ما بنقوله إن مش أنتوا راضي، تسكت على ما تسكت، على ظل، على باطل، على غلب. اتق الله في نفسك. أنت يا سعودي يا ذي بتسمع، دارين إن فيكم رجال، دارين وواثقين إن بالرجال، ما همش راضين بما بيقوا. خرجها من ذمتك ووصلها لين ما وصلتها. المطلوب توصلها عند القيادة السعودية. كيف ما فعلتوا؟ ما لم يقولوا قتيل بعد نذير، لا رحمه الله، القوات المسلحة اليمنية بتقول على المواطنين السعوديين الذين هم مجاوري شق الأهداف العسكرية يخروا، يبعدوا، ينزحوا، لأنه هدف ما نفلت له. لا، لو ما يخطى الطريق، احنا بنقول بحق الجورة، عاد احنا مراعين للجورة، عاد احنا مبكيين للجورة للأخاء، مبكيين مهما وقع مهما حصل، عاد فينا ابقى للإنسانية نتساير ونكمل باقي العمر كشعب وما كقيادة. ما بش خرج ظلمة مجرمي قاتلين النفس المحرمة، لا تتفرجش عليهم. قالوا من تفرج على شر ابتلاه الله به، وما امسى في جارك اصبح في دارك، ومن تعبط بمسلم اتقاه الله بكافر. بشروا ان انتو تلقوا ما قد لقوها المسلمي من يهودي ونصراني. لا دركنوا ان اليهودي والنصراني في خير لأي مسلم على وش الأرض، وإن ما قد يهودي نصح لمسلم. وصلنا خبركم، وصلوا خبركم، اتينا مجابرتنا لكم، نقولوا مجابرتكم لقيادتكم. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
10: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
11: قرآنيون.
12: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا الآن موضوعنا هو التساؤلات ومنهجية المعرفة، تساؤلات ومنهجية ومنهجية المعرفة. احنا ما زلنا الآن نغترف من دروس رمضان لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، وهذا الدروس مهمة جدا، يعني دروس مهمة جدا ومليئة زخم من الهدى، زخم من المعلومات والمعارف. ومن يريد فعلا أن يتعرف على هدى الله رب العالمين ويتعرف على درر من هدى الله رب العالمين، يتأمل ويطلع على مثل هذا الدروس المهمة الذي هي دروس رمضان. هذا موضوع مهم جدا. احنا الآن إن شاء الله نتحدث ونغترف قطرة من بحر هذا الهدى حول موضوع التساؤلات ومنهجية المعرفة. البعض من الناس يعني فضولي أو كثير تساؤلات، يعني تساؤلاته ما هيش تساؤلات مقبولة، ما هيش تساؤلات، التساؤلات منبنية على حاجة عملية، يعني تساؤلات منطقية مرتبطة باحتياج عملي بواقع عملي يعني، وإنما تساؤلات بدافع الفضول، يعني ما قبه واقع عملي يفرض هذا التساؤل، ما قبه واقع عملي بيفرض عليه أن يشي يعرف إيش الموقف الذي ينبغي أن يتخذه في مثل هذا، ليش في مثل هذا الحالة، وإنما بدافع الفضول. والتساؤلات بهذا الدافع بتكون سلبياتها أكبر من إيجابياتها. والقرآن الكريم يا أخوة يعني تطرق لنا إلى مواضيع مهمة حول هذا الجانب فيما يتعلق بمنهجية المعرفة وموضوع التساؤلات. مثلا بيقول لنا الله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. لاحظتوا الآن كيف القضية؟ يعني التساؤلات هذا ما قد وقتها، يعني ما قد وقت. يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يعني لما يجي وقتها. والقرآن هو كان بينزل على حسب الواقع العملي والأحداث والأحداث وكيف، بمعنى هناك واقع يفرض المعرفة في تلك اللحظة. هذولا كانوا يستبقوا المسألة، وبعض الأحيان قد تسأل سؤال ما قد وقته، يعني إما ما قد وقته باعتبار ما بش احتياج عملي للموضوع، أو ما قد وقته باعتبار المجتمع ما قد مهيئ للجواب حول تلك المواضيع، وربما أن عندما يسمع الجواب يكفر بالموضوع يرفضه، ها؟ فأصبحوا بها كافرين، يعني عرفتوا كيف؟ فالقرآن بيعلمنا أنه لا تكون تساؤلات الإنسان فضولية ولا في غير وقتها، لا تكون في غير وقتها، لاحظتوا كيف؟ مثل ما الزرع لما الإنسان يقوم يزرع حاجة ولا يبذر بذرة ويقوم يبذر في غير الوقت، يعني تنتهي البذور كلها، والجهد والطاقة التي بذلت والأموال التي بذلت في البذرة والتعب ذا كله سار على الفاضي، ما له يقيم يعني. فالقرآن الآن يشتي علمنا قضية مهمة جدا، كيف منهجية المعرفة، كيف منهجية المعرفة في الإسلام. مثلا كان القرآن الكريم بيهاجم بعض أسلوب بعض من أصحاب رسول الله لما يجوا يسألوه عن أشياء بديهية ما هيش ذات أهمية، يعني ما هيش ذات أهمية، مثل سؤالهم عن الأنفال كيف يتصرف بها، مع أن من البديهي يعني النبي عارف كيف يتصرف بالأنفال كيف هيكون. ولا لما يجوا يسألوا عن الأهلة، ليش الهلال بهذا الشكل، يعني ليش الأشكال حقه بتتغير طوال يعني سؤال ما له داعي، يعني هم عمليا ما همش بحاجة الآن يعرفوا ليش بيجي شكلها بهذا الشكل. ولذلك جل جواب فيه نوع من التأديب لهم: قل هي مواقيت للناس،
2: هذا تأديب، لأنهم عارفين وما يشوش يجاوب عليهم إن هذا مواقيت للناس، هم عارفين إنه مواقيت وهم بيستفيدون منه في المواقيت، يعني هذا شيء بديهي معروف عندهم. لكن ساعة الذي بيقول لكم، يعني لو كان التساؤل هذا مهم ولا ذا قيمة، إنه كان يطلعهم عليه، كان يقول لهم الهلال بيقع كذا بهذا الشكل في هذا اليوم لأنك كذا، وفي هذا بيتغير شكله لأنك كذا. لو كان ذا قيمة في تلك الفترة كان يطلعهم على الموضوع. وهنا القرآن الكريم بيقول لنا، الشيء يقول لنا بأن اتساع معارف الإنسان مرتبط مع اتساع حركته، يعني كلما اتسعت حركة الناس وانطلاقتهم الصحيحة كلما اتسع تعاملهم مع الأشياء كثيرة من مظاهر الحياة وتتسع معارفهم. هذا أحسن طريقة للمعرفة، هذه يسمونه البحث العلمي. يعني مثلا السوفيتي عندما طلع إلى القمر وطلع إلى الفضاء ما طلعش بدافع الفضول يعني، وإنما صراع عملي، احتياج عملي، صراع مع الأمريكا. الأمريكي يطلع قبله وقد بيفكر إنه يفعل منصات إطلاق صواريخ ولا يفعل أشياء معينة ولا أمور معينة على أساس تكسبها الأفضلية في الصراع مع السوفيتي. السوفيتي طلع للفضاء، يعني ما هيش القضية إنه فضول، ها نتيجة احتياج عملي، نتيجة احتياج عملي واتساع دائرة الصراع. فآثار استباق الإنسان للأشياء في موضوع المعرفة، ترجع تتحول الأشياء عند الإنسان مجرد جدل ونظريات وأبحاث جامدة، يعني أبحاث جامدة ما لها أي فائدة. إما أنها تدخل لك في مواضيع نظرية، ما هو وقتها تضيع وقت الناس وذهنهم وطاقاتهم في مواضيع ما لها احتياج عملي، ويرجع الناس في أخذ ورد وجدال ونقاش في مواضيع ما لها داعي، يعني الناس ما هم بحاجة الآن. وإما مثل ما قال الله فيصبحوا بها كافرين، يعني تتساءل عن أشياء ما قد وقت الجواب عليها، نعطوا كيف ولا قد الناس مهيئين لاستيعاب الجواب في تلك الفترة، وما تصبح المسألة جدل ونظريات. مثل ما أتذكر أنه في ثالث إعدادي كانوا يقرونا أيام عفاش في صف ثالث إعدادي صناعة القنبلة النووية، يعني بين أتذكر الموضوع ذا وضحك، يعني صناعة القنبلة ما كان نقدر نصنع ملخاخ، الدولة اليمنية بكلها ملخاخ ما تقدر تصنع، صلصه ما بتصنعش صلصه، يعني ايش الفائده العمليه تجي تقريني صناعه القنبله النوويه في المنهج، يعني ايش الفائده العمليه؟ في الاخير المعرفه هي الذي تديها لي، هل هي معرفه نتيجه جهودي انا العمليه في الواقع العملي ولا جهود الاخرين؟ جهود الاخرين يعني المفترض المساله عندنا تكون مجرد نظريات نقاش وجدل فاضي لابحاث حق اخرين، ما ايش نتيجه جهود بالنسبه لنا احنا. يعني لا بأس أن تكون بعض المواضيع كثقافة عامة تعرف ثقافة، أما كمنهج يعني مفترض أن المنهج يرتقي، يعني يجي وفق الاحتياج والإنتاج، المنهج يكون وفق الاحتياج والإنتاج. يعني أنا مثلا في اليمن إيش إحنا بحاجتها الآن؟ إحنا بحاجة مثلا الزراعة، هناك مخاطر زراعية كبيرة وأخطاء زراعية كبيرة، أنا بحاجة مشاريع صغيرة، مثلا أنا بحاجة مثلا اكتفاء ذاتي. طيب هذا المواضيع يجب أن تترسخ في السياسات الإعلامية، ترسخ في المناهج، المدارس يجوا معنا في المناهج عن الزراعة عن الاكتفاء الذاتي وكيف نحصل على الاكتفاء، كيف تصبح ثقافة عامة، والطالب أنا بحاجة مثلا مدارس مهنية، كيف يهندس، كيف يعمل، كيف يسوي، بحيث أنه احتياجي أنا في الميدان الآن في الجمهورية اليمنية، الاحتياج حقي تكون معارف كلها موجودة في المدارس، بحيث يخرج الطالب من الجامعة من المدارس وعندها القدرات والفهم لاحتياجي أنا داخل البلد دي، لاحتياجي داخل البلد، ما يجي والقضية الاحتياج والإنتاج، الاحتياج والإنتاج في وادي والمناهج إيش في وادي آخر. فالأمور يجب أن تكون بهذا الشكل. يعني مثلا إحنا الآن في اليمن كمناهج ملحة ما احناش بحاجة الآن قضية تنظيب اليورانيوم مثلا، يعني يبقى نقطة بسيطة كفقر كثقافة بس، ما هوش كمنهج يستغرق في مواضيع كثيرة وفي كذا ويتعبوا الطلاب، ما قد وصلنا لموضوع تنظيب اليورانيوم، هذا احنا على الكهرباء التقليدية اللي ترحم الله تيه، يعني هذا بالتدريج. من الذي أي وصلنا إلى الكهرباء بالطاقة النووية وتنظيب وغيره؟ عندما تتوسع حركتنا احنا في الحياة، حركتنا العملية وتطورنا وإن ما جاء من وقت معرفتنا وإيش حتتوسع وإلى أن نصل إلى حتى المواضيع الكبيرة والمهمة. إذن هذا باختصار الموضوع، وإن شاء الله إذا أتيح لنا مجال نواصل الموضوع في حلقات قادمة سنتحدث، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفنا، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل
1: الأمريكية.
2: أحسن
1: هوش.

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

الصوت. هز الأرض.

الموضوع. واحد واحد، فوز الحزام، فوز التنظيم.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزة صحي النائم
1: السعودية
0: بتشيل

قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول نار نار نار بطل امريكان هذا نهي معنا يو

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت ازاي الله لك عليك النصر ازاي
2: هيهات الله
1: هيهات الله هيهات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين مرحبا

0: والكاشية الأمريكية
1: والكاشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح أحسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمع دل تاريح
1: كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجركم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بأدب دمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحسني.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: آن من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: تعال سيد حتى الماء،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
19: ولعب العبودية نقول ثواغ الأرض.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباح الجميع بالخير.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم. بالأمس تكلمنا كيف يستلموا الناس الثمار المسطري من المزارعين، واليوم هنتكلم على إجراء بعض الإجراءات التي يجب على المزارعين والمسطرين اتباعها بعد جمع المحصول الرمان. صلوا على النبي مرة ثانية خيرات، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم على وعلى آل الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على محمد وآلك، قولوا أول حاجة يعملوا للرمان بعد القطف التبريد الأولي للثمار اللي يسموه بعد قطفه أو استلامها من المزارعين، لأن المزارعين ما شاء الله عليهم يجي الغريج مع الثمرة ويقطفها أي حين ما جاء، نص الصبح الساعة 9 بعد ما يخزن للساعة 2 والشمس في كبد السماء دقلية البيض، وصار جمع الرمان وحمل بهن السوق حملة، مقصده أنه ذك ساعة النصر أو أنه عالف السعر، وكأن السعر هذا بيتلاحق كوي ويحمل بين حملة. الشجر متشهدة عندما جمع الرمان، والرمان متشهدة، والكل بينزف ماء ورطوبة. الشجر متشهدة وقت الظهر وقت الشمس من الساعة 10 وضلع، المفروض ما عاد حد يقطف ولا رمان، لأنه بتوصل الشجر إلى مرحلة الإجهاد الكامل وهو النتح، نتح المياه والرطوبة من داخلها. الشمس تدلقع بقد بسروك بتغضور، وانتو تصيروا تجروا الرمان وتقطفها في ذي الوقت، وهذا الوقت يعتبر من الأوقات الخاطئة، والذي بتأثر على القيمة التخزينية للمحصول الرمان. بتأثر على إيش؟ على القيمة التخزينية للمحصول الرمان، يعني ما عاد بنصير الرمان لو قد فقدت من الرطوبة أقل شيء من 15-20%، هذا في أحسن الأحوال. ولكن الطريقة الصحيحة عاد تقولوا لنا ما نفعل، طيب ما هو الصح؟ هيصلوا على النبي وإحنا نقول لهم ما هو الصح. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. قلوا التبريد للثمار بعد قطفها أو استلامها من المزارعين من أهم العوامل للحفاظ على جودة وتسويق الثمار وتخزينها لفترة طويلة. هذا إذا عملنا على تبريدها التبريد الأولي، يعني مش توصلت الثمار يا مسطر، لما اتصلت ثمرك قلنا أنك تطرحها فوق الطبل، يعني ما شرحنا في الحلقة الأولى، وتخليهن يرتاحن يبردين، مش غير يوصلن وانت يلا هو العمال حقك يلا فوقهن فرز وتعبيهم مدري ايش، لا خليهن يبردين ويفتهني ويتماسكين، والمسامة حق النتح تبدأ تكفل، بعدين بعد بسر الرمانة كيف تتماسك وتحسها في يدك دي قاسية شوية لو ما تكفل المسامة، لكن وعادي بتنتهي في حالة إجهاد، مجرد ما تمسكها حتى يد العامل تأثر عليها، تصدق العامل اللي يفرز ويعبي انه يتأثر عليها لو ما يمسكها، لكن لو ما تتماسك وتبدأ ما نقول تستعد للمرحلة القادمة من العمليات التسويقية والتصديرية يكون قد يحازق شوية، وهذا الخطوة مهمة جدا الالتزام بها من قبل المسطرين عند استلام محصول الثمار من المزارعين. مش غير المسطرين وبس، المسطر يعني بيسطر للسوق المحلي واللي بيسطر للسوق الخارجية، لأنه مش معناه أنه السوق المحلي أي محصول شا دخل له نتعامل معه بنفس المقياس وبنفس العمليات حتى نحصل على القيمة التخزينية، وهي في سلسلة القيمة أهم قيمة في التسويق الزراعي، لأنه العملية هذه بتحكم إيش طول فترة أو بتحكم عمر المحصول الرمان في التسويق، يسموها علماء الزراعة بالقيمة التخزينية. سمعتوا الكلام مسهلة؟ وشد منا لو كنت جنبكم ونفذتن هذا العمليات جماعة، لكن لا حول قوة إلا بالله، والله يعينهم اللي بيسمعوا. احنا غير بنذكركم ان لو كنا كان عايقوا على الامور اسهل وافنفع وافيد، لكن انا بنخرج ما في ذمتي عبر برنامج الحكيم اليماني، وما نقصر في خدمة المزارعين وفي خدمة المحاصيل الزراعية بشكل عام وفي الرمان بشكل خاص. هيسأل في ذلك اليوم، لا تقول انه عايقوا، هيسأل من الله لانه تكسر وتفري. ايا لا هنيه ويكفي قد رزمنا الحل شوية، سامحونا. وعنصلي ونسلم على محمد وآل خيرات، خيرات ملان قلوبنا تضاء بها الأبصار والعقول وتنار بها البصائر حق المؤمنين كلهم. ونتوقف مع فاصل بسيط يختار لنا عبد القادر وهو الفاصل الضخم هذا، وننتقل إلى الفقرة التالية التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا لكم يا رعية ويا كل المزارعين والمسوقين وطالبين الله مع المحاصيل الزراعية. عدنا وإحنا اليوم في الكم، اليوم 24 من أيش؟ عاد انتو ذاكرين 24 ذو مذران. 24 أيش؟ ذو مذران. يوافق كم في الشهر الرومي أو السرياني؟ اليوم 24 تموز. 24 أيش تموز؟ أما الشهر الميلادي فاليوم 6 أغسطس. 6 كم أغسطس؟ يوافق كم في منزلة الشمس؟ حافظين ولا ذكر؟ ذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين، وإحنا نذكر ولا يهمكم. اليوم 10 الطرف. 10 أيش الطرف؟ والطالع فجرا للمستغفرين أو للطيبين المؤمنين الهوائل الذي يقوم جهل الفجر يستغفروا. اليوم نقول من الطالع فجرا اليوم 10 النثرة. 10 أيش النثرة؟ يوافقها كم يوم صلين على محمد وآلف في المعلم الزراعي؟ اليوم 6 سهيل. 6 أيش سهيل؟ وسهيل ما عاد يحتاج نقول لكم أنه سهيل ركبة السنة، ركبة الثمرة، وهو لير والمحاصل كلها. سهيل هو يعني النجم الثاني من نجوم، النجم الثاني من نجوم الأيش، من نجوم الخريف. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 6 الإكليل. 6 أيش الإكليل؟ والإكليل عبارة عن أيش؟ الإكليل يا مصلين على محمد وآل عبارة عن 3 نجوم أو كواكب زاهرات مسرجات قوي مصطفى. الشمالي منها اللي هو رقم 1 باتجاه الشمال يتقدم النجمان خفيان، عمد يميز تدروا أنه الإكليل خفيان، وبين كل واحد وآخر متر. هذا هو المتوسط وقت العشاء والذي نستطيع مشاهدته بالعين المجردة إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
3: في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علّاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير إخواننا المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المستمعين والمستمعات المهتمين ببرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: أسعد الله صباحكم وحياكم الله جميعا إخواني المزارعين، أخواتي المزارعات، وكل المهتمين بالقطاع الزراعي في برنامجكم الحكيم اليماني. حياكم الله جميعا. برنامج الحكيم اليماني كما عودناكم يوميا موضوع بيهم جميع المزارعين وجميع المزارعات، ونجلس يوم احنا ويكم نطرح خبر وعلم. واليوم معانا في برنامج الحكيم اليماني خبر وعلم تكملة للحلقات السابقة، وحلقة اليوم موضوعها مهم جدا، وهو جني المحاصيل الزراعية من الفواكه. نعم الفواكه، نحن الآن وهذا الأيام في استقبال موسم حصاد محصول العنب، واستقبال موسم كذلك حصاد موسم الرمان كما ذكرنا في الحلقات الماضية، وقد ذكرنا كيف يتم حصاد الرمان وطرق حصاده، واليوم هنتطرق لطرق حصاد محصول العنب الذي بيهمنا جميعا. وكما نعرف بأن محصول العنب له ثلاث مناطق رئيسية زراعته في اليمن، منها محافظة صنعاء، ويتكون في منطقتين: منطقة بني حشيش وديانها الثلاثة الذي بتحوز من 75 إلى 80% من المساحة المنزرعة والمساحة المنتجة من محصول العنب في الجمهورية اليمنية. أما المنطقة الثانية فهي في خولاء في منطقة صنعاء، كذلك في محافظة صنعاء. والمنطقة الثالثة فهي في محافظة صعدة، ولكن محافظة صنعاء وخصوصا في بني حشيش هي أكبر مديرية وأكبر منطقة يتم إنتاج منها العنب. فهذا المنطقة والمناطق الثنتين الباقية الذي هم بكونان ثلاث مناطق الإنتاج العنب في اليمن، منلاحظ سنويا كيف يقوم المزارعين العنب بجني محصول العنب. جني محصول العنب يا أخي المزارع ويا أختي المزارعة ويا ابني المزارع ويا أبي المزارع ويا أمي المزارعة، يتم جني محصول العنب بطريقة مناسبة جدا، وقد ذكرها الآباء والأجداد وقد عملوا بها، ما علينا احنا الآن إلا غير التذكرة. الآباء الأولي كان معاهم يبزوا هذه المقصات الذي يقوموا يقلموا بها العنب زمان، ويقوموا بقص العنقود من حقها، احنا بنسميه المزمعي أو منطقة اتصال العنقود مع الشجرة، ويقصها بطريقة معينة، ويبز هذاك العنقود وهو حاضر له في حضنه، ويشله للصندوق. ايش من صندوق؟ للصندوق الخشب. كان زمن ما بس سلسة حق اليوم، كان صناديق خشبية يفرشوا قاعة الصندوق من ذيك الخلب حق العنب، ويجنه لها فوقه ويطرحوا الخلب ويغطوا الصندوق من طالع ويكتموه ويدخلوه للسوق ويجس مته طويلة ولا في اي حاجة. ولكن نحن في هذا الايام معروف الطريقة جني العنب، يجنى والجهة وما يتم وقت الجني إلا وقد تحت العنب هذا كله زحاوق، قد لو يحمل وقت تحت الشرعة غير هكذا وهو مطي ما يكتلب على ظهره من ما قد هرهروا الجهة قد تحت الشرعة العنب ما عبي الساع زماء اهتماء، ويبز هذا العنقودي ويبزه دلادلة ولا وسط الصندوق ما عبي الصناديق خشبي ساعة الأولي قدي سلال بلاستيكية، ويقوم قردي على كاذك السلة فوقها سلة ونص، ويطفى الغساي ما يوصل لنا السوق إلا وقد عصير. ولكن أخواني المزارعين أخواتي المزارعات، تعالوا بنا جميعا أن نقوم هذا الموسم وحصاد محصول العنب بالذات أن نقوم به مثل ما قام به الآباء والأجداد. أن نقوم ما نقولش نتي صناديق خشب عقولهم مكلفات، نتي السلع البلاستيكية، ونقوم بقص العناقيد بالطريقة كان يقصوا بها الأولي. والآن قد معانا في الفترة الأخيرة قد معانا مقصات حديثة جدا، قد يتسهل لنا عملية القطف، ونقوم نقطفه ونشبح النفس الأول اندلادلة ونطرحه في قاعة السلة ونعبي السلة لاحت ما قد حددوا لها من المصنع، ما عاد نقومش بزيادته. والذي بيقول ما بيقبلش السوق هذا الكميات ننتظرونا في الحلقة القادمة وعنذكرها بإذن الله. والآن نطرح مع عبد القادر إلى فاصل كما عودنا دائما من فاصلها الجميلة، ونعود بعد ذلك إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا إليكم إخواني المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين والمهتمين ببرنامج الحكيم اليماني، والكلام معاكم بيطو وما من ملش منه، لأن أنتو أساس الزراعة. والآن هندخل في التقويم الحميري، ولكن قبل ما ندخل للتقويم الحميري نصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله، ونزيد الصلوات ونملأ قلبنا صلاة على رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. أين كنا أمس في التقويم الحميري؟ أمس كنا في يوم 26 ذو مذرة من الشهر الحميري، 26 ما ذو مذران من الشهر الحميري، ونصلي على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ونملأ قلبنا صلوات. ودائما إحنا نذكر ونكرر التقويم الحميري لأنه أصل اليمن وأصل الآباء والأجداد، والذي مشوا عليه بجانب المعالم الزراعية الذي عاد أغلبنا حافظ لها للآن. اليوم وإحنا في 27 ذو مذران، 27 مه ذو مذران، وهو أول أشهر الخريف من الأشهر الحميرية. أما ما يقابله من الأشهر السريانية أو الرومية، 27 تموز، 27 تموز. أما ما يقابلها من الشهور الميلادية وهو 9 أغسطس، 9 أغسطس. أما أسماء المنازل الشمسية وبدأ حلول الشمس بالتواريخ، إحنا الآن في 13 الطرف، 13 الطرف. أما الطالع فجرا الذي بيقوم وصلى فجر بيلاحظها أكيد، وهي 13 النثرة، 13 النثرة. وإحنا هندخل بعدها في اليوم التالي إلى الطرف، أما اليوم إحنا في 13 النثرة. أما المعلم الزراعي والذي لا زال أغلبنا حافظ له إلى اليوم، وهو 9 سهيل، 9 سهيل، 9 سهيل. أما المتوسط وقت العشاء وهو 9 الإكليل، 9 الإكليل. وتسعة الإكليل كما قد ذكره المهندس عادل مهندس الجبهة الزراعية كما قد ذكره من أول، والإكليل هو 3 كواكب زاهرات مصطفة، والشمالي منها يكون يتكتمه كوكبان أو نجمان خفيين، لا ما يظهرين إلا الذي يلاحظهن، وبين كل واحد والآخر منها متر، وهن 3 نجوم مصطفة للشمال. النجم الأول منهن بيكون بيتقدمه 2 كوكبين خفيين، بيكون لاقيهن الضوء باهت قليل، بعكس 3 النجوم الأخيرات الذي هن بيصطفين تباعا أو وراء بعض إلى الجنوب. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحكيم اليماني، الكلام معاكم بيطو وما من ملش منه، ولكن أزف الوقت علينا، وبإذن الله أن تكونوا من الجميع أن قد حلت الفائدة، ويبيك لاحظنا منكرر أسماء الشهور الحميرية ونكرر المعالم الزراعية والطالع فجرا. ليش؟ لكي نذكر بها الناس الذي قد بدأوا ينسوا، وكذلك لكي نحفظ أجيالنا القادمة لتاريخنا وموروثنا الزراعي. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

أدعو شعبنا العزيز يمن الحرية والإباء والكرامة، يمن الإيمان والحكمة، إلى الاستمرار وباهتمام وعناية أكبر بالنهضة الزراعية التي هي عمود تجاري للاقتصاد الوطني ودعامة أساسية للصمود والتماسك الاقتصادي، والعناية بكل ما يساهم في تقوية وتطوير هذا المجال وتحسين الجودة الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية ومنها اللجنة الزراعية، إضافة إلى المبادرات الذاتية والمجتمعية. أدعو إلى العناية المستمرة في الحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والاستمرار بعناية أكبر بكل مساعي المصالحة الاجتماعية وفي الأنشطة التوعوية والتعبوية والتصدي للطابور الخامس من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والجواسيس الذين يعملون لصالح تحالف العدوان بنشر الشائعات وإثارة الفتن وتثبيط الناس عن التصدي للعدوان والتشويش عليهم بالتضليل والدعاية الإعلامية وبنشر الفساد والدعارة والاتجار بالمخدرات وكل أشكال التخريب والإفساد التي يعتمد عليها تحالف العدوان بهدف كسر إرادة الصمود وضرب الروح المعنوية التي تستند إلى المبادئ والقيم الإيمانية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهماً من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد. سام اف ام، 8 نصرا بتوقيت الثورة.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: العدد الأخير، العدد الأخير.
11: السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعين إلى جولة إخبارية سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 26/0/2448، 9 أغسطس 2026، عبر إذاعة سام اف ام. بداية من صحيفة الثورة، أكد أن مجلس الأمن أول من ينتهك من ينتهك

0: مولد النبوي تجدد الارتباط الوثيق لليمنيين بالرسول الأعظم. وقفة ومؤتمر صحفي بمرور 10 أعوام على إغلاق مطار صنعاء بقرار سعودي أحادي. وزارة النقل: إغلاق المطار أودى بحياة 80,000 مريض. فيلق القدس: اليمن أحد الأركان الأساسية لمحور المقاومة. محافظ أبيان يحذر من الانجرار وراء مخططات العدو السعودي. الحرس الثوري: لا فتح للمضيق إلا بقبول واشنطن شروط طهران. بزشكيان: ردنا على أمريكا جاء بعد ارتكابها مخالفات في هرمز. الزيدي: 30 أيلول موعد نهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق. إلى موقع المسيرة وما جاء في الشأن المحلي. وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء في الذكرى 10 لفرض العدو السعودي حظرا كليا عليه. أزمة الغاز الخانقة في عدن تدخل أسبوعها الثاني. شلل في حركة المواصلات وازدحام أمام محطات التعبئة. مقومات زراعية في مديرية بلاد الروس. مبادرة مجتمعية تقود التنمية نحو الاكتفاء الذاتي. فعاليات خطابية وثقافية متنوعة في عموم محافظات الجمهورية إحياء لذكرى المولد النبوي. الأنشطة والفعاليات الثقافية والخطابية تتواصل في محافظة صنعاء ابتهاجا بذكرى المولد النبوي. وزارة الخارجية: بيان مجلس الأمن: مدفوع الثمن والمال السعودي يشتري المجاملات الدولية كعادته. انحياز جديد لمجلس الأمن مع العدو السعودي. تجاهل مفضوح لمظلومية اليمنيين. انطلاق البث التلفزيوني لقناة المولد النبوي الفضائية. محافظ لحج يدعو أبناء المحافظة لئلا يكونوا وقودا لحرب السعودية ودروعا بشرية لها. محافظ أبيان يحذر من الانجرار وراء مخططات العدو السعودي الهادفة لزج بشباب المحافظة إلى محارق الموت. قيادة محافظة شبوة ومشايخها وأعيانها يؤكدون تأييدهم لخيارات السيد القائد ويدعون للنفير ورفع الجاهزية. السفير صبري يستعرض للمسيرة دوافع ومآلات التحالف السعودي الجديدة والحلول الوحيدة أمام الرياض. حجر: صنعاء واجهت الحصار والعدوان الشامل ب30% فقط من الإيرادات التي كانت تحصل عليها عام 2014. إب هز أرضية بقوة 3.9 درجة شمال غرب العدين. من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة. اليمن يطوق العدو السعودي بقدرة رصد واستهداف قاتلة. خبراء عسكريون: التحالف السعودي الجديد يولد في ظل مأزق استراتيجي وقدرة يمنية متصاعدة. المقاومة العراقية تعلن تأجيل الرد على العدوان وتؤكد دماء الشهداء والسيادة لا تسترد بالبيانات الخجولة. تصاعد الاعتداءات الصهيونية في غزة والضفة المحتلة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: المجرم من غفير يصعد عدوانه ضد الأسرى الفلسطينيين. حماس تحذر من تصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية. تحالف تركي باكستاني: ماذا بقي للعدو السعودي من نفوذ أمام اليمن؟ حركة النجباء العراقية: الصواريخ لا ترد إلا بالصواريخ والنار لا تقابل إلا بالنار. تصعيد صهيوني متواصل ضد لبنان وإصابات في صفوف الجيش اللبناني. التنازلات تفتح شهية الانتهاكات. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي: حرس الثورة: فشل أمريكي صهيوني في العدوان والهيمنة الغربية تتراجع. CNN: قادة الجيش الأمريكي يبحثون عن مخرج من حرب إيران. ولايتي: على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة والتعاون دول المنطقة هو ما يضمن أمنها. متحدث حرس الثورة الإسلامية: فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الشروط الإيرانية. عراق: جي المفاوضات مع عمان لتحديد حركة الملاحة في مضيق هرمز تقترب من نهايتها. ذو القدر لن يفتح مضيق هرمز ما لم تصحح أمريكا سلوكها. وزارة الخارجية: بيان مجلس الأمن مدفوع الثمن، والمال السعودي يشتري المجاملات الدولية كعادته. تحالف تركي باكستاني: ماذا بقي للعدو السعودي من نفوذ؟ أخيرا من موقع الميادين: صربيا تدعم وحدة أوكرانيا وترفض العقوبات على روسيا. فيدان: الاتفاقية الدفاعية لا تستهدف إيران ولا يعد أحدا هدف لها ما لم يهاجم الدول الأعضاء. شهيد وإصابات بينهم طفلان في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. العراق العامري: وقادة الحشد الشعبي يبحثون رفع الجاهزية والتنسيق الميداني. خارجية صنعاء تستنكر موقف مجلس الأمن ينتهك سيادة اليمن ويصادر حقوق شعبه. فيدان: تركيا أبلغت روسيا وأوكرانيا بضرورة إعلان وقف مؤقت للهجمات في البحر الأسود. نجل بايدن عن أبيه: السرطان تفشى في جسده مصحوبا بآلام شديدة. الكعبي: خيار الدبلوماسية مع النظام السعودي غير مجد، والصواب هو الرد العسكري. يدعوت أحرنوت: شهادات صادمة عن إساءة سارة نتنياهو معاملة موظفي مقر رئيس الحكومة. أخيرا لبنان: الاحتلال ينفذ تفجيرات في زورة الشرقية وحداثة والمنصوري ويقصف علي الطاهر. مراسل الميادين في لبنان: تجديد القصف المدفعي الإسرائيلي باتجاه تلة علي الطاهر. تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زروت الشرقية. مراسل الميادين في الجنوب: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في بلدة المنصوري. هذه كانت أبرز أهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، كونوا بخير.
1: القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور.
1: إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهدت ثلاث نساء وطفل وأصيبت طفلتان جراء عدة غارات استهدفت منازل المواطنين في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان ست غارات على منطقة مران، ما أدى إلى تدمير بيت أحد المواطنين بالكامل وتضرر منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان ثلاث غارات على منطقة النهدين، وشن غارة على نقيل بن غيلان في مديرية نهم واستهدف نقيل يسلح بثلاث غارات، وشن سلسلة غارات على عدة مناطق في مدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 21، كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها العدو على سيارة مسافرين في منطقة حنة بمديرية الوازعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان ست غارات على العاصمة صنعاء، منها غارتان على دائرة الأشغال في مديرية شعوب، واستهدف بعدة غارات حافلة تقل أطفال في سوق مدينة ضحيان شمالي صعدة، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والمصابين. وصرح مدير إحدى الإدارات الصحية يومها في صعدة أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 43 شهيداً و61 مصاباً من الأطفال.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، قتل ثلاثة مهاجرين إثيوبيين في عقبة الرخيم بمديرية ماهلية إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على الخط العام في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على منطقة العطفين في مديرية كتاف بصعدة، وشن خمس غارات على مديريتي صرواح ورحبة في مارب، واستهدف بغارتين منطقة الأجاشر في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطن برصاص قناصة المرتزقة في منطقة عصيفرة بمديرية التعزية في تعز، كما استشهد طفل وأصيب اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان وأدواته في منطقة المهجر بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة. وارتكبت قوى العدوان 56 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وست هجمات للطيران المسير المسلح على حيس، بالإضافة إلى خروق بقصف صاروخي ومدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وهجمات للطيران المسير المقاتل وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي البريطاني عدوان جوي مستهدف بثلاث غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من دحر ميليشيا المرتزقة من جبل القتب والتباب المجاورة له بينهم بعد معارك عنيفة معهم وقتل وإصابة العشرات خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه جبل الصائب في مريس وكبدوهم خسائر كبيرة، كما تصدت وحدات المجاهدين لمحاولة تقدم فاشلة لجيش العدو السعودي والمرتزقة باتجاه موقع الشبكة، تم تدمير آلية همر ومقتل طاقمها.
6: الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 15 قذيفة على شرق وغرب رقابة الفواز وعلى مرتفعات رجلاء ومرابض الآليات بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي اثنين مرتزقة مقتلهم بنيران المجاهدين في منطقة الزاهر بالبيضاء، ودكت المدفعية مواقع العدو في وادي هراب بمديرية خبو الشعب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بعدة قذائف، ونفذت وحدات خاصة من المجاهدين هجوم نوعي على مواقع المرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب، سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في هجوم مباغت على مواقعهم في تبة السفينة وفرار مرتزقة تاركين عتاد عسكري، وتم تدمير آلية قل مرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة برباشا بتعز، وقتل من كان على متنها تزامنا مع عملية تفجير مدرعة أخرى في منطقة الضباب، وقتل المرتزقة الذين كانوا بجوارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 6 عناصر للعدوان في جيزان، وتم إطلاق 3 صواريخ من نوع زلزال واحد على تجمعاتهم في عسير وتحقيق إصابات مباشرة، وتمكن الأبطال من كسر زحف واسع للمرتزقة شمال جبل النار، ما أدى إلى تكبيد العدو عشرات القتلى والجرحى خلال الزحف، فيما أفشلوا محاولة تسلل للأعداء في أبواب الحديد بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها بعدة طائرات قاصف توكي، واستهدفت برج الرقابة في المطار ومواقع حساسة داخل المطار، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
8: قسما

0: Wasserman, Wasserman, Wasserman, Wasserman.
1: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 012-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

حياكم الله أعزائنا المستمعين في فترة مباشرة من صباح الخير يا قدس. صباح الخير لكم ولحضراتكم ولمسامعكم الكريمة عبر أثير إذاعتنا 99.1. حياكم الله في يوم جديد وصباح جديد، هو صباح 26 من شهر صفر لعام 1448، والذي يوافق 9 من أغسطس لعام 2026. حياكم الله. أسعد الله صباحكم بكل الخيرات سامعين الكرام، مرحبا بكم إلى فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس، ومع إشراقة هذا الصباح المفعم بالكرامة أزكى تحايا العزة والإجلال لنبض الأرض وحماة السيادة لرجال الله المرابطين على امتداد جبال اليمن وسهوله وصحاره الثابتين في ثغور العز ثبات الجبال الشوامخ. سلام على أبطال القوة الصاروخية أصحاب السواعد السمراء التي تحيل العتمة نورا وتنسج من الصمت واليقين أحرف معادلة الردع العظمى. سلام الله على فرسان القوى البحرية والدفاع الساحلي أسود السواحل والأمواج الذين كتبوا بدمائهم وبأفعالهم أن البحار والمضائق ليست ساحة لمستكبر أو متغطرس، وأن للسيادة أبطالا وحراس لا ينامون. سلام على رجال سلاح الجو المسير الذين يجوبون أفق السماء بوعي وإيمان و يبعثون الرسالة ويحسمون المعادلة. صباح الخير لكم أعزائنا المستمعين يا يمن الإيمان والحكمة، بوركت جهودكم وبورك إنفاقكم وصبركم وصمودكم وحضوركم في كل ميدان، والحضور المتجدد والواعي والعظيم والكبير دائما وأبدا. كان أعزائنا المستمعين ستكون فترة مليئة ومفعمة بآخر الأحداث والمستجدات في الساحة المحلية وكذلك الدولية، كونوا في المتابعة. سنصطحبكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج أماني عبد الكريم وفضل.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء؟ كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: رسالة إلى أخوتنا وأهلنا في كل المحافظات المحتلة تحديدا في مأرب، نقول لهم أنتم أهلنا وأخوتنا، قائدنا وجيشنا العظيم أشد حرصا على أمنكم وسلامتكم، ليس بيننا وبينكم ثأر، أنتم أبناء جلدتنا، يجمعنا بكم الأخوة، الأعراف والأرض والوطن. معركتنا ليست معكم، نخوض اليوم مع الدخلاء والأدوات التي جندها النظام السعودي الباغي للاعتداء على أخوتكم اليمنيين في كل المحافظات الحرة التي أبت ألا يدنسها محتل وغاز، سواء كان سعودي أو غيره. السعودي اليوم جعل من مدينة مأرب وكر ومعسكرات للمرتزقة والتكفيريين لتحريكهم في أي وقت يشاء لسفك دماء إخوتكم اليمنيين، ليتمكن العدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي من مقدرات هذا البلد، ولكي يعيد وصايته علينا وعليكم من جديد.
1: مبدأنا وقيمنا وأعرافنا القبلية، هويتنا الإيمانية، تأبى لنا أن نكون كشعب يمني عبيدا وأذلاء تابعين ومحكومين من قبل ضابط سعودي. المواجهات التي تخوضها صنعاء اليوم ليست مع أبناء مأرب وأبناء المحافظات الجنوبية، بل مع مشروع النفوذ والهيمنة السعودية في اليمن. كونوا عوناً لإخوانكم أبناء الجيش اليمني الذي حطم كبرياء أمريكا والكيان في معركة الإسناد. لن تبقى مدينة مأرب وكراً للخيانة والتآمر بإذن الله بعد اليوم.
0: إلزموا منازلكم، لا تشتروا من أدوات السعودية منازلهم وعقاراتهم، فهي ملككم وملك للشعب. لا تكونوا عونا للمرتزقة، لا تأتمروا بأوامر ضباط الاحتلال السعودي وخدامهم من قيادات الارتزاق. موعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب؟ احقنوا دماءكم، هذه ليست معركتكم، يراد لكم أن تكونوا وقودا لحرب نفوذ وسيطرة للنظام السعودي. غادروا معسكرات العدو السعودي، نحن أحرص عليكم من أنفسكم، أنتم أبناء جلدتنا وأخوتنا، تنحوا جانبا، نترجاكم، دماءكم غالية علينا. دعوا السعودي إن كان فيه رجولة وشجاعة يقاتل إخوانكم أبطال الجيش اليمني وجها لوجه، لا مبرر ولا داعي لأن تضحوا بأنفسكم في سبيل آل سعود. هذه دعوة صادقة لكم، نفوسكم غالية، لا تبيعها بغير ثمن، العزة والكرامة والجنة. نصيحة أحمد المنصي.
2: لو هم رجال نمجلسوا عندكم، نمنزلوا بينكم، لا عاد ينزلوش عندكم في الميدان، ينزلوا في نفس المحافظة، حتى في فندق، ينزلوا في فندق في نفس المحافظة الذي ينتو فيها، هذا يهربوا الرياء ورجع يطلعوا صادمون، تحركون، جهزون، جاهزون. رسالة صادقة ونصيحة صادقة، وأتمنى أتمنى أتمنى توصل لهم. يا من عوصلوها لهم، عودوا إلى رشتكم، عودوا إلى جادة الصواء، عودوا إلى حضن الوطن قبل فوات الأواء. ما حد عينفعكم ولا حد سائل عليكم، والله أنهم في الفنادق عند العسل، وأبنائهم في أحلى الجامعات، أحلى الكليات، أحلى المدارس، لا يسألوا عليكم ولا يمكن يقدموا لكم أي موقف نهائيا، أنهم مشغولين في الفنادق وأنتم موتوا في الخنادق، جالسين بيحرضوكم من المطاعم والفنادق، مطعم ريف الحطب اشتوكم تكونوا حطب في الدنيا للمعركة الذي عشعلها السعودي، وحطب لجهنم في الآخرة. هم في ريف الحطب وانتو كونوا حطب، جالسين يحرضوكم يضحكوا عليكم. قادموا في آخر أيامه، قدوا في آخر أيامه، باقي شوية، باقي ساعة، باقي ساعتين، باقي 10 ساعات، باقي 5 دقائق، ربع ساعة، كل هذا الكلام حقهم مدفوع مأجور. يخرجوا يحشدوا مثل ما كانوا من قبل يحشدوا في صنعاء للمطاعم إعلانات بملايين ولا معارض ولا تجار، الآن بيحشدوا زباين لكن للسعودي، بيحشدوا بالسعودي، نفس الشيء، إعلانات ترويج، إعلان ممول، حشد زباين بالريال السعودي، ويستلموا على كل رأس منكم انتبهوا واحذروا، عودوا إلى وطنكم تشوا صنعاء، تدوروا صنعاء، جو وإحنا نستقبلكم. عودوا إلى صنعاء، صنعاء قلب كل يمني، حضن كل يمني. جو إلى صنعاء وإحنا نستقبلكم كلنا. إذا أنتوا عجوا إلى صنعاء من أجل أخوة، أما بالجو على ظهر مدرعة إماراتية أو سعودية، والله العظيم أنتوا عاد تنكلوا وتتشردوا، وعدكم عاقبتكم في الدنيا حريق وفي الآخرة حريق، حطب في الدنيا وحطب في الآخرة. انتبهوا، هذه النصيحة الصادقة، ما حد عينفعكم. التنابي على ذي الفنادق ما عينفعكمش، السعودي ما نفعش نفسه ولا نفع سفنه، عينفعك أنت وهو اشتراك بألف سعودي، ما قدر ينفع سفينته ولا نفطه ولا نفسه، عيثبت معاك عيتي لازم معاك. يضحكوا عليكم.
3: ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

الوضع مختلف تماما تماما. وقطعوا نصحنا ذكرنا جابرنا ما نفع. من يعادي هذا الوطن وهذا الشعب؟ ما عاد احنا سامحين له. الله بيقول لنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أصبح منهم بأن تعامل معه نفس التعامل. وإحنا فاتحين باب العفو للعودة إلى حفن الوطن، فاتحين باب التآخي، لكن إذا ما رضوا فنقتل، فشرد بهم من خلفهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إحنا بأن تحرك تحرك قرآني، ما إحنا سامحين لهم. بعدين للعلم، للعلم البعض بيطلع يقول لا تشفوا فيهم. يا عمي بنقول لك أصبحوا منهم. الله بيقول الله منهم فإنه منهم منهم. هذا واحد. ثاني حاجة، احنا بنضرب ناس في معسكرات مقاتلين مقاتلين، ما رح تضرب اطفال ونساء وترحم. احنا رجال واضحين، رجال حق، بنقاتل اعدائنا قتال الابطال والانصار معروفين، وبنهب ضربات منكلة ومدمرة شرد بهم من خلفهم. يعني اي واحد يكون يعادي الانصار يتذكر ذا الضربات، تذكروها جميعا. من يعادي الله ويعادي الدين والإسلام ويقف مع المخطط الصهيوني والسعودي بيجي له من ذا الضربات تنكيل. الوضع مختلف مختلف، ولا احنا من النوع عادي بدنا والله انه يعز علينا. اخ ما رضيوا يا رجال، ما رضيوا. قول لهم لا تقاتلوا مع السعودي، السعودي لا تقاتل مع الصهيوني، ما رضي. وينزبر نقعد نقول لهم يا الله غير قتل وجز وشغل وعمل، نحرر هذا الشعب ونعين هذا الشعب ونصلح أوضاع هذه الأمة. وعاد احنا يعني مشغولين حاشي فلسطين هذا الحين، يلا نشي نكمل ذولا نكملهم سريعا. لكن معنا عمل، معنا غزة، اخواننا في غزة بيعانوا اشد المعاناة، واحنا بنتألم الألمهم بنتألم.

0: ولا الاف 16 ولا الاف 15 ليفهم الناس أننا نقاتل بمظلوميتنا، أننا نقاتل بالحق الذي ندافع عنه، أننا نقاتل بالجوع من أبناء بلدنا الذين يتضورون جوعا. ندافع عن هؤلاء، ندافع عن حرية هذا البلد الذي لا يجوز إلا أن يبقى حرا كريما شجاعا شريفا. وسيبقى وسيظل. والله يا إخوة إن البشائر اليوم تحل علينا، الحمد لله الله عز وجل لا يخذل هذا الشعب بمختلف انتماءاته، هذا الشعب الذي أبدى تعاضده وتعاونه. نحن أيضا يجب أن نستمر في الحراك الشعبي والتعبئة العامة فترة بسيطة نصبر عليها، سنستطيع بها إصلاح وضع هذا البلد إلى الأبد بإذن الله.
1: تحالف تركي باكستاني، ماذا بقي للعدو السعودي من نفوذ أمام اليمن؟ محمد ناصر حتروش صرح بأنه يسعى أو بأن العدو السعودي يسعى إلى تشكيل تحالفات عسكرية جديدة لتأمين أمنه القومي، متجاهلا أن أصل المشكلة لا يكمن في غياب التحالفات وإنما في استمرار العدوان والحصار على اليمن. وفي المقابل تتمسك اليمن بمطالبها المحقة في إنهاء العدوان ورفع الحصار، وتؤكد استمرار معادلة الحصار بالحصار حتى الاستجابة للمطالب الإنسانية. ويبدو أن الرياض تراهن على التحالف العسكري التركي الباكستاني المشترك لتعزيز حماية أراضيها في مواجهة الاستهداف اليومي من القوات المسلحة اليمنية، غير أن سجل المواجهة السابقة لا يمنح هذا الرهان ضمانات كبيرة، إذ واجهت اليمن على مدى 8 أعوام تحالف العدوان بقيادة السعودية، ثم وجهت تحالفات أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وغيرها حتى تحالفات أوروبية، دون أن تتمكن جميع هذه التحالفات من كسر المعادلات التي فرضتها صنعاء.
2: وبذلك تضع التجربة اليمنية التحالف السعودي الجديد أمام اختبار حقيقي، هل يمكن للتحالف العسكري أن للتحالفات العسكرية أن تغير معادلة المواجهة، أم أن معالجة أسبابها والاستجابة للمطالب اليمنية تظل الطريق الأقصر لإنهاء التصعيد؟ وتعليقا على إعلان التحالف السعودي التركي الباكستاني، يؤكد عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين العرب أن هذا التحالف لن يحقق مكاسب عملية للسعودية، معتبرين أنه أنشئ لاستغلال السعودية واستنزاف أموالها على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للنظام السعودي من منظور هؤلاء النشطاء. في السياق يؤكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن السعودية تشهد تراجعا وانحسارا في محيطها العربي والإسلامي بعد سنوات من العدوان على اليمن، ضم تحالفات واسعة ضم أكثر من 17 دولة، قبل أن يتآكل هذا التحالف وتبقى دول محدودة تساير الرياض وفي مقدمتها تركيا وباكستان.
1: رفع الحصار ووقف العدوان واحترام سيادة اليمن وحقوق الشعب كان سيغني السعودية عن تشكيل هذه التحالفات. و يتساءل المتسائل عن جدوى استدعاء أطراف جديدة إلى حرب لم تتمكن القوى الكبرى من حسمها أو تحقيق أهدافها رغم سنوات طويلة. ودعوتنا إلى تركيا وباكستان إلى حث الرياض على العودة إلى مسار الحل العادل بدل الاصطفاف إلى جانب المعتدي. ويفرض عضو المكتب السياسي الأعلى محمد الفرح تحول الدولة الإسلامية إلى غطاء سياسي لأي عدوان أو حصار أو انتهاك لسيادة بلد مسلم، مؤكدا أن دورها ينبغي أن يتمثل في الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار ومعالجة أصل المشكلة، لا حماية المعتدي من نتائج أو من نتائج سياساته. ويضيف إن أي تحالف إسلامي ينبغي أن يكون لحماية الشعوب ووقف العدوان ونصرة المظلومين في غزة ولبنان، لا لتكريس الهيمنة والوصاية. وهو بهذا الخطاب يوجه رسالته إلى تركيا وباكستان وسائر الدول الإسلامية إلى رفض الارتهان للسياسات الأمريكية والحروب والتدخل في شؤون الشعوب، وتوجيه رسالة واضحة إلى السعودية بضرورة وقف هذه السياسات.
2: ووفقا للفرح، فإن على السعودية احترام سيادة اليمن وحقوق شعبه والبحث عن السلام العادل بدل تشكيل تحالفات جديدة لحماية سياسة فشلت في تحقيق أهدافها، معتبرا أن التحالف الحقيقي للأمة هو التحالف على الحق للعدوان، ويشدد على أن اليمن ماض في كسر الحصار وإنهاء العدوان وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكدا أن حقوق الشعب اليمني ليست منحة من أحد، وأن أي تحالف مهما بلغت قوته لن يستطيع فرض الاحتلال أو الوصاية على اليمن أو انتزاع حق شعبه في السيادة والاستقلال وتقرير مصيره. من جانبه يرى وكيل وزارة الإعلام أحمد مطهر الشامي أن استدعاء السعودية دولا إسلامية مثل تركيا وباكستان إلى تحالفاتها أفضل من أن تستدعيها الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا التحالف قائما أساسا على الحلب ولا قيمة له، ويعكس في الوقت ذاته تراجعا في تأثير السعودية على محيطها العربي والإقليمي، ويوضح أن هذا التراجع يتضح من الانتقال من تحالف ضم 17 دولة إلى تحالف يضم 3 دول، مشيرا إلى أن حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن السعودية يأتي في سياق الحلابين الجدد للنظام السعودي، وخلص إلى أن التحالفات التي تشكلها السعودية لا تعكس قوة أو نفوذ بقدر ما تكشف عن تراجع تأثيرها الإقليمي، معتبرا أن استدعاء دول إسلامية إلى هذه التحالفات لا يمنحها قيمة حقيقية.
1: ومن منظور عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد، فإن الشعب اليمني الذي صمد وواجه العدوان السعودي وتحالفه الدولي منذ 16 من مارس عام 2015 قادر بعون الله على إنزال أقصى الضربات بالعدو وترسيخ معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى انتزاع حقوقه وكسر الحصار المفروض عليه وقطع التدخلات السعودية في شؤونه الداخلية. ويوضح أيضا أن تعلق السعودية بالتحالفات الدولية ورهانها على المرتزقة والمحللين لن يغنيها عن الاستجابة لحقوق الشعب اليمني ورفع الحصار عنه والتعهد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
3: النظام السعودي يختبئ الملاذ تحالفات، صار ذلك تقليدا سلوكا متوقعا لمواجهة متلازمة المخاوف والعجوز.
4: بلا شك سوف يكون هناك تنسيق دولي مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم لهذا العمل.
3: منذ وصوله إلى رسامة القرار نشط محمد بن سلمان في إنشاء والتموضع في تحالفات عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية وحتى ترفيهية تزعمها جميعا أو أراد، من التحالف العربي إلى التحالف الإسلامي إلى التحالف البحري المشترك وصولا إلى تحالف البحر الأحمر. وفوق أن السعودية تتشكل في التعاون الخليجي وتجمع الدول العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والتحالف الدولي لمواجهة ما يسمى الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وسلسلة غير منتهية من التحالفات التقليدية، قادت الرياض تحالفا ضد اليمن وتحالفا ضد قطر وتحالفا لتجريم المقاومات الإسلامية والعربية من حماس إلى الجهاد إلى حزب الله إلى المقاومات في العراق، وحتى تحالفا للإمساك الوهمي بالسلطة الفلسطينية من السقوط ضمن تداعيات الإبادة المستمرة في غزة. سقط هوس محمد بن سلمان بالتحالفات هذه المرة على تركيا وباكستان، 3 دول تتشارك الوهن نفسه بوجوه متعددة بعيدا عن الجغرافية الواسعة والاقتدار العسكري المخزن، وتتشارك معا المظلة الأمريكية وإدارة الظهر والخناجر الحادة للقضايا الإسلامية فلسطين في أول قائمة المغدورين. ناقشت التحليلات جوانب متباينة في اتفاقية الدفاع الثلاثي المشترك، من التوقيت إلى القدرات إلى مصطلحات البيان، مرورا بالتشابكات المعقدة وتعقيدات العمل العسكري الدفاعي المشترك والتهديدات والخصوم المفترضة، وصولا إلى مكية التوقيع، إذ إن مكة أقدس من وضعها في اصطفاف موجه، واحتمالات تدخلاته ضد الأمة الإسلامية ضمن العناوين. الرياض وأنقرة وإسلام أباد تتعثر العواصم الثلاث في التوافق على صورة الاصطفاف الواضحة. بدا اللقاء والبيان رسالة سياسية تتشكل منها محاولة القول إن السعودية العالقة في خصومات وعداوات ومظالمة كالتي تتمسك بها في اليمن تحتاج رديفا تتكل عليه وتتمظهر به، وهي تفعل لعقود كواجهة للنفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة. تظهر الخطوة اعترافا بأن المظلة الأمريكية المدفوعة سقطت في بضعة أيام خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران منذ أواخر فبراير شباط الماضي. في المقابل ألزمت السعودية نفسها انتقالا إضافيا إلى أصدقاء البيت الأبيض إلى جدارين هشين رغم اتساع القدرات العسكرية دون التخلي عن رهان الحماية الأمريكية.
5: معركة القائمة هي معركة بيننا وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. أي طرف في هذه المعركة يفعل شيئاً ضد بلدنا فهو يفعل ذلك خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، استجابة للأوامر والتوجيهات الأمريكية. فهو يفعل ما يفعل في سياق المعركة ضد هذا البلد، لأنه يقف في صف الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يربطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

0: شعبنا العزيز أمام كل الإرجافات والتهويل، كذلك جسد الموقف الإيماني. الذين دال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الترهيب مما يعده الأعداء من أمريكا ومن أدوات أمريكا ومما بيد أمريكا ومن أي تطورات لصالح أمريكا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شعبنا العزيز اعتد بمعية الله تعالى، يعني نحن نرى أننا بالله سبحانه وتعالى، بعونه بنصره بتوكلنا عليه باعتمادنا عليه في الموقف القوي والأقوى في مواجهة أي تحدي مهما كان. وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله. لو تضافرت كل دول العالم في العدوان علينا وفي محاولة ثنينا عن موقفنا لما تراجعنا. لماذا؟ لأننا نعتد بمعية الله. يكفينا أن يكون الله معنا وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى.
1: صباح الخير يا قدس.
2: صباح الخير يا قدس.

0: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل. بين تحولات ميدانية فارقة وضغوط دولية منحازة، تتصاعد المواجهة اليوم على أكثر من مسار، بدءا من الضربات الاستباقية التي سددتها القوات المسلحة اليمنية في العمق الشرقي لنسف مخططات التحشيد، وصولا إلى توسيع بنك الأهداف برا وبحرا بتثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف منافذ النفط الحساسة.
1: ومع اشتداد مأزق العدو الميداني وتخبطه بين التصعيد ضد المدنيين والهروب نحو بناء تحالفات جديدة أو استصدار بيانات أممية مدفوعة الثمن تتجاهل الكارثة الإنسانية والأرقام المالية الكارثية جراء الحصار، تتجلى استراتيجية اليمن في فرض قواعد اشتباك جديدة تسقط أوهام المراهنة على الجهات الداخلية أو الغطاء الدولي، وتضع العدو السعودي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما كلفة الاستسلام السلام المشرف أو تحمل تبعات الردع الشامل. عن هذه المستجدات وما أنتجته على كافة المستويات داخليا وخارجيا يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي نائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان الأستاذ سفيان العماري المتواجد معنا عبر الهاتف. أسعد الله بالخير، صباحكم أستاذ سفيان.
2: أسعد الله صباحكم، وإن شاء الله صباح الانتصارات وصباح التقدم إن شاء الله في كل الجبهات.
0: حياكم الله. أستاذ سفيان، العدو السعودي يتجه لبناء تحالف عسكري جديد مع تركيا وباكستان لتجاوز مأزقه الميداني، بالتوازي مع انتقال يمنية فارقة من الصبر الاستراتيجي إلى فرض ضربات استباقية. برأيكم هل يمتلك التحالف الجديد مقومات تغيير ميزان القوى ميدانيا، أم أنه مجرد هروب إلى الأمام؟
2: هو طبعا حقيقة أنا يعني تحليل الشخصي أنه فعلا السعودية تهرب إلى الأمام، لكن سياسيا، أما على الميدان لا أعتقد أنه سيكون يعني له تأثير، لأنه أولا لا هو ليس تحالف استراتيجي، يعني لم يبنى بشكل العسكري الذي أو حسب المفهوم العسكري الشائع، لأنه لم يعني تشكل يعني غرف عمليات مشتركة، لا يوجد هناك ترابط جغرافي، لا يوجد أيضا كذلك يعني مناورات مسبقة يعني لهذه القوات بحيث أنها تستطيع التنسيق على كافة المستويات. هناك خلل هيكلي أيضا كذلك على مستوى المنظومة المتبعة لدى هذه الجيوش، مشكلة يعني أيضا في الجانب الميداني، بأنه هذه الدول يعني مثلا نقول الباكستانيين هم موجودين يعني من سابق، موجودين من حوالي 30 سنة، يعني باكستان تأجر جيشها للعدو السعودي، وخبرنا يعني هذا التواجد ولم يكن له أي تأثير في المعركة السابقة. أما بالنسبة لتركيا يعني متواجدة في قطر من العام حوالي 97، ولم يكن لها هناك تأثير لا بالأزمات التي مرت على قطر، فقط أنا أعتقد أنه التوجه هو توجه سياسي، هناك نقص حاد في منسوب الشرعة الدولية لدى السعودية خلال هذه المرحلة، وأعتقد أن السعودية اليوم لو توجهت إلى مجلس الأمن لا تستطيع الحصول على تفويض أو مساعدة من مجلس الأمن كما حصلت عليها قبل حوالي 11 سنة أو أزيد، يعني زي ما كان أيام القرار 2216 وما جاءت من قرارات بعدها. اليوم هذا غير متاح على مستوى المجلس الأمن، وأنت شفتوا أمس يعني تطورت على مستوى الجلسات، يعني واضح أنه لا يوجد هناك يعني دعم، فقط مجرد إدانة يعني الإدانة المعتادة، لكن لا يوجد دعم عسكري أو غطاء يعني ضمن الشرعة الدولية لأي تحرك سعودي، ولذلك اتجهت السعودية إلى إعلان هذه التحالفات، يعني زي التحالف البحري اللي هو 14 دولة، وكذلك هذا ما حصل يعني من اتفاق متى، يعني واضح جدا أنه كان هناك من خلال المسمى محاولة لاستجداء التعاطف الإسلامي والتعاطف العربي يعني من أجل هذه الـ يعني أو تحت هذا المسمى أو تحت هذا العنوان أو هذا اليافطة. وبالتالي أنا أرى أنه تحاول السعودية من خلال يعني هذا التحالف الجديد هو فقط إنشاء نوع من الغطاء الإقليمي للتحركات، بعد أن يعني أصبحت يعني الغطاء الدولي أصبح مسألة يعني غير متاحة خلال هذه المرحلة. أما على مستوى الميدان لا أعتقد بأنه لا يوجد أي يعني تأثير ميداني لهذا التحرك، لأنه كما قلنا القوات الباكستانية موجودة في المنطقة لها في هذا المنطقة لها فترة طويلة، ولم تكن ذات تأثير يعني خلال المراحل الماضية، لم تجدي نفعا، لأنه نوعية المعركة التي تخاض الآن نوعية مختلفة تماما، خاصة بعد التطور العسكري الذي يعني حصل لنوعية السلاح الموجود يعني لدى القوات اليمنية، وأيضا كذلك يعني قدراتها على المستوى التكتيكي على مستوى الميدان، وكذلك أيضا قدراتها البحرية. أنا أعتقد أنه التحالف السياسي أكثر منه يعني تحالف عسكري وأمني.
1: نعم، ماذا أرادت السعودية أن تقول أستاذ سفيان من خلال هذا التحالف؟ لمن تريد أن توصل رسالة؟
2: يعني هي رسالة استجداء كما قلنا للعالم الإسلامي من خلال المسمى، وأيضا محاولة يعني لإيجاد غطاء يعني شبه غطاء دولي من أجل يعني كنوع من أنواع المباركة يعني الخطوات، أو يعني إظهار أنه السعودية لديها تحالفات على المستوى الدولي. ونحن رأينا خلال الفترة الماضية ماذا فعل تحالف سبايدس، ماذا فعل تحالف الرخاء من قبله، لا يوجد شيء يعني واضح على الأرض. هناك يعني بعض الضربات التي كانت تأتي وتذهب، وحتى الأمريكان نفسهم يعني بيجدوا نفسهم غير معنيين، خاصة في هذا المرحلة بصراحة.
1: نعم.
2: خلنا نكون واضحين، يعني هناك تكتيك تستخدمه القوات اليمنية، وأيضا كذلك صانع القرار على المستوى السياسي والعسكري في اليمن من خلال عزل السعودية عن المجتمع الدولي. كيف حصل هذا المسألة؟ حصلت عندما خرج القرار من صانع القرار في صنعاء، لأنه السعودية هي الوحيدة، السعودية ومواردها و أيضا أصولها المتحركة والثابتة على ساحل البحر الأحمر هي المستهدفة وليس أحد آخر، وبالتالي كل الدول اليوم ترى أنها غير معنية.
1: نعم.
2: هذا الذي حصل، ويعني كلهم بتدفعهم إلى أنه حلوا مشاكلكم مع صنعاء، نحن لا نريد الملاحة أن تتعطل في البحر الأحمر وباب المندب، خاصة أنه أظهرت صنعاء كثير من المسؤولية وضبط النفس في هذا الاتجاه، برغم أن صنعاء كان بإمكانها تصعد أزيد في هذا الجانب، ممكن كانت تفرض رسوم، كانت تفرض يعني أشياء كثيرة على الأرض، لكن صنعاء تعاملت مسؤولية عالية جدا وكفاءة عالية أيضا حتى على مستوى التعامل مع القانون الدولي، وبالتالي أصبحت السعودية معزولة عن العالم، يعني عن العالم بكله، لأنه اليوم واضح جدا أن المشكلة تخص السعودية ولا تخص أي شخص آخر، وبالتالي هذه التحالفات أصبحت يعني خارج نطاق ال التعامل العملي يعني على مستوى الأرض، إنها فقط هي تحالفات على الورق، ورسائل من السعودية، رسائل استجداء للعالم الإسلامي بعد أن فشلت في حشد القوة الدولية على صنعاء كما فعلت في المرات السابقة.
1: نعم، والرئيس المشاط كان له تصريحات بالأمس بأن الاتفاقيات هذا لا تسري بأثر رجعي يضع الدول المنضمة للتحالف الجديد في خانة العدوان المباشر، بالتوازي مع تأكيده استمرار معادلة الحصار ودعوته للعدو السعودي لاختيار السلام العادل. كيف تقرأون رسائل صنعاء القانونية والسياسية للشركاء الجدد للعدو السعودي بأنهم باتوا في مرمى الاستهداف والقانون اليمني؟ هل تضع هذه التصريحات السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما كلفة السلام المشرف أو الانزلاق إلى حافة الحرب، وهي ربما تكون حرب إقليمية أوسع نطاقاً؟
2: هو طبعا يعني الرئيس المشاط حاول من خلال يعني الخطاب او خطابه يوم امس، كان محاوله انه يعني تقييم الموقف اولا للداخل اليمني، هذا واضح، هذه مساله واضحه، وهذا شيء يعني مطلوب خلال المرحله القادمه، وايضا كذلك رساله للسعوديه، ويعني لازلنا نسميهم الاشقاء، يعني الاشقاء الاعداء في السعوديه، بانه ضريبة السلام أفضل بكثير من ضريبة الحرب، لأن ضريبة الحرب سيترتب عليها يعني أشياء كثيرة لا يمكن أنه التراجع للخلف، عندما تبدأ المندوبية بالعمل لا يمكن أن نتراجع للخلف، لا يمكن أنه نعيد يعني طرح نفس المبادرات الموجودة يعني سابقا، وبالتالي سيترتب عليها يعني أشياء أكبر وتعويضات و ايضا كذلك استحقاقات اكبر على السعوديه. لذلك يعني الرئيس المشاط حاول انه يعني يوضح للطرف الاخر، نحن برغم هذا التصعيد، برغم يعني انه وضع السعوديه الهش يعني خلال الفتره الماضيه، لانه احنا ندرك ما حصل، يعني ما حصل في الفتره الماضيه اقل يعني بكثير بالتوازنات اللي كانت دائمه، واليوم اصبحت يعني السعودي ودول الخليج في وضع يعني لا تحسد عليه. ولذلك هي محاولة أيضا كذلك للتوضيح للسعوديين أن الطريق السلام هو من صنعاء، لا فائدة بأن تحاول أن تبحث عن السلام مع صنعاء مع عواصم أخرى مثل واشنطن أو المجتمع الدولي أو من خلال طبعا استجداء التحالفات في أنقرة وفي في في في إسلام أباد يعني، ولا حتى طهران يعني، ولا حتى طهران لا يمكن لأحد أن يصنع السلام أو يصنع الحرب يعني مع صنعاء إلا من خلال صنعاء فقط هي البوصلة الحقيقية، والعودة إلى صنعاء هي أفضل بالتأكيد. والعودة إلى طاولة المفاوضات مع يعني التعهد بإعطاء اليمنيين حقوقهم وأيضا التعهد بالخروج النهائي من الأماكن المحتلة، لأنه حقيقة في مسألة يعني تفوت على الناس خلال المرحلة هذه. صحيح نحن جزء من هذا المحور وأنا أعتز به، وصحيح أنه هناك اختلال في التوازنات ممكن كانت صنعاء أن تستغل بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، ولكن صنعاء تتحرك من منظور واحد وهو منظور مصالح الشعب اليمني، وهذه مسألة واضحة. صحيح استفاد منها المحور، هذه مسألة ليست بأيدينا يعني، استفاد منها المحور لأنه فعلا يعني يخل من مبدأ التوازن الموجود الذي يعني استطاع الحفاظ عليه طوال يعني 10 سنوات. لكن الأساس هو مسألتين مهمات، خطين أحمرين لامستهم السعودية بسبب الحرب التي خاضتها مع طهران. أولا استمرارها في الافتئات على حقوق الشعب اليمني، هذه مسألة مهمة لا يمكن أن نسكت عليها، لأنه خلاص وصل السيل زبا والأزمات يعني كما ترين العالم مقبل على أزمات كبيرة على مستوى الطاقة على مستوى الغذاء، وبالتالي لا يمكن الاستمرار والتعاطي أو التماهي مع يعني مسألة الحصار. هذا واحد المسألة، والملف الآخر الذي لا يلتفت إليه حد لحد الآن هو الدور السعودي في تكريس الاحتلال، ليس الاحتلال السعودي الإماراتي اللي احنا اعتدنا عليه، وإنما تحاول اليوم السعودية أن تقوم بالتأجير الأراضي اليمنية المحتلة في الجنوب يعني لكي تكون بديل للقواعد الأمريكية التي سحقت يعني من قبل إيران في الدول الخليجية، وهذه مسألة مرفوضة وهذه مسألة خطيرة جدا ولا يمكن لصنعاء السكوت عليها. ولذلك
0: بالتأكيد.
2: يعني أضافت صنعاء من خلال خطاب السيد يعني القائد يعني في الذي مضى بأنه يعني خلال الفترة الماضية هذه يعني تم رصد هذه التحركات ولا يمكن السكوت عنها، ويجب أن يكون هناك ضمن السلام وضمن إعادة الحقوق وهو التعهد بانسحاب مزمن من الأراضي اليمنية، بحيث أنه لا يكون هناك أي رأس جسر أي قوة أجنبية ممكن أن تتواجد ولو بشبر واحد في اليمن، وهذا الذي لا يمكن أن تقبل صنعاء.
0: نعم بالتأكيد، يعني انسحاب القوات المحتلة هو مطلب رئيسي ويجب ألا نغفل عنه جميعا، وفي كل مطالباتنا في مسيرات الخروج في البيانات في قنواتنا الإعلامية في جميع وسائلنا. أستاذ سفيان، استهداف القوات والتحشيدات في مناطق صحراوية وصولا إلى استهداف السفينة السعودية قبالة ميناء ينبع شمالا يظهر اختراقا استخباراتيا وقدرة على حسم المعركة برا وبحرا، كيف تقرؤون هذا التطور في الاختراق الاستخباراتي لعمق القوات السعودية؟
2: هو شوفي يعني حقيقة الغطرسة السعودية والغطرسة الخليجية دائما يعني تطرحهم في أماكن صعبة يعني يعني للأسف يعني هذه الدول نحن يعني مهما كان يظلوا يعني مسلمين وعرب، ونأسف عندما يحصل يعني فيهم أو يعني تشملهم المعاسي يعني زيهم زي أي دول عرب، لأنه في الأخير نحن نتعامل مع الشعوب ولا نتعامل مع هذه السلطات العميلة لدول أخرى. لكن يعني واضح أنه كان هناك غطرسة وغرور لدى يعني صنع القرار في السعودية من خلال طبعا حشد القوات الهائلة بهذا الشكل، وكأنه لا يوجد لدى الطرف الآخر يعني سلاح استخبارات قوي جدا متمرس يعني سبق أن تعاملت معه وسبق أنه أثبت وجوده وأثبت قدراته. هذا جانب. الجانب الآخر تقريبا أنه السعودية لم تعمل حساب مثلا للقدرات الجوية اليمنية، التطور الذي حصل في سلاح الجو المسير وكذلك يعني في السلاح الصاروخي والقدرات اليمنية الهائلة التي طورتها خلال 10 سنوات. طبعا الغطرسة السعودية والعبدية السعودية المتعجرفة لم تسعف يعني صنع القرار بأنه يعمل حساب أو يطرح لمت مفاداته هذه القدرات، وبالتالي يعني القوات او قواتنا يعني واضح جدا بانها رصدت هذه التحركات بشكل مبكر.
0: نعم.
2: ولعلمكم انها مارست كثير من ضبط النفس امام هذه التحركات لم تحشيد لها فتره يعني فتره كبيره. والمساله هي كانت الخطه هي انه عزل صنعاء عن البحر الاحمر من خلال فتح جبهات يعني على المستوى الداخلي واستغلال يعني هذه الجبهات لعزل صنعاء عن يعني القدرة على التأثير على باب المندب وعلى البحر الأحمر وعلى حركة الملاحة. وهذا يعني كان في رأيهم أنه هذا سيسقط يعني رهانات صنعاء على مسألة يعني الحصار بالحصار ويعني تكريس الحصار على السعودية من أجل أن تأخذ حقوقنا.
0: نعم.
2: هذا العدلية لم تستطع ولم تسعفها يعني غرورها لم يشعفها في أنها تعمل حساب لهذه المسألة.
0: صحيح.
2: واضح جدا بأنه تم كشف هذه التحركات وعندما وصلت يعني فعلا يعني هناك واضح جدا لو أي دولة أخرى أو جيش آخر عندما تبدأ هذه التحركات أنا أبدأ أضربها على طول بشكل مباشر. لكن بالعكس صنعاء مارست كثير من الحكمة وضبط النفس إلى أن وصلت هذه القوة إلى أخذ وضعية الهجوم ثم بدأ الهجوم اليمني بشكل مباغت واستطاع أن يحدد ضربات هائلة جدا. لأنه الجيوش عندما تقوم بوضعية الهجوم طبعا تخرج من مناطق الحشد إلى مناطق التعبئة النهائية وبالتالي تصبح مكشوفة أكثر يعني للسلاح الجو. هذا ما يعني حدد أسبقية يعني كبيرة وحددت كثير من الإصابات المؤلمة للعدو. وأيضا كانت يعني وضعية الاستعداد للهجوم كانت سمحت لقوات سعودية بأن تلتحق يعني هناك قوات فنية أنا أسميها استشارية فنية التحقت بهذه القوات من أجل تنظيم يعني تنظيمها في مسألة الهجوم إنه بحيث إنه يكون هجوم مستمر. وهذا احتاج على احتاج الاستعانة بقوات أو نستطيع نسميها فرق يعني فنية سعودية. ولذلك يعني سمعنا عن يعني إصابات يعني في القوات السعودية برضو هائلة لأنه كان كما قلت لك كان وضعية القوات كانت في وضعية تحرك يعني في وأخذت وضعية طبعا الهجوم. وهذا ما تسبب بخسائر كبيرة وسيؤثر حتى على عودة هذه القوات يعني الوضعية حتى الاستعداد السابق لم تستطيع خلال فترة يعني تستطيع نقول خلال أشهر.
0: نعم بالتأكيد يعني نجحت صنعاء فعليا في فرض معادلة الحصار بالحصار واستهداف نقاط النفط الحساسة يعني بعد تحول ينبع إلى منطقة تهديد واستهداف وقد نجحت في ذلك.
2: فعلا بدل ما السعودية هي الذي تعزلنا عن البحر الأحمر وتعزلنا أيضا عن هذه المعركة المصيرية التي نخوضها على مستوى يعني على مستوى الأراضي والسواحل السعودية، لا اليوم نحن استطعنا عزل هذه القوات التي كانت يعني تهيئها السعودية لمرحلة الهجوم يعني استطعنا عزلها عن السعودية وأصبحت خارج المعادلة. وفرضنا على السعودية العودة إلى ما كنا نتحدث عنه يعني أنه سنمارس الضغط وسنمارس أيضا قدراتنا وإمكاناتنا في الضغط على الوصول السعودية في البحر الأحمر سواء كانت عسكرية أو مدنية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. وهذا كله خارج يعني كل المحاولة السعودية أن تدخله وتقحمه في المعركة الأخيرة من خلال طبعا العملاء والمرتزقة في الداخل اليمني. هذا جانب. والجانب الآخر لذلك واضح جدا هذه التأثيرات وذلك اندفعت في تحالفات حتى على المستوى الورقي من أجل محاولة أنه تغيير يعني المعادلة أو محاولة استعادة نوع من ماء الوجه لقواتها أيضا وكذلك يعني للنظام السياسي في الرياض.
0: نعم أستاذ سفيان، الأخبار العاجلة تتحدث عن استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وإصابتها بدقة، وتؤكد أن هذا الاستهداف جاء ردا على الاختراق لمسيرات العدو السعودي أجواء محافظتي صعدة وحجة، كيف تقرؤون هذا البيان؟
2: يعني حقيقة يعني شيء يعني مدعاة للفخر أولا وأيضا بصراحة مدعاة للاستغراب يعني للسعودي، يعني أنه يعني ممارستها العجرفة وعدم العودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن حصل ما حصل بعد أن يعني تكبدت كل هذه الخسائر وبعد أن أصبح من الواضح أنه أنها لا تملك زمام مبادرة، لا زالت تحاول تمارس يعني بعض الاستعراضات التي يعني للأسف ليس منها أي فائدة سوى أنها يعني تدفع صانع القرار في اليمن إلى المزيد من الضغط العسكري.
0: نعم.
2: من أجل يعني تعب يعني صانع القرار في الرياض، يعني مسألة غريبة حقيقة، إلا أنه حقيقة بالنسبة لنا إحنا كيمنيين هذه المسألة بالنسبة لنا هي مدعاة للفخر بأن إحنا أصحاب اليوم. نحن لم نعد متلقين الضربات، اليوم نحن من نمارس هذه الضربات على الآخرين من أجل أن يعود إلى رشده. ولعلمكم يعني صنعاء برغم كل الذي يعني دامت بخلال الفترة الماضية من ضربات يعني مفصلية للقوات السعودية وأيضا للمشاهدة السعودية، لا زالت تمارس كثير من ضربات النصر، وكان بإمكانها أن توجه ضربة قاسمة للسعودية بشكل مفاجئ، إلا أنه يعني صنعاء تنطلق من طلقات. أولا إن احنا ننظر إلى شعوب المنطقة أنها شعوب يعني تعني لنا الكثير وأنهم أخوة لنا، وليس الهدف فقط أن نؤلم الناس ولكن الهدف فقط أن نرفع الظلم على أنفسنا.
0: نعم. إذن أستاذ سفيان وأنتم أعزائنا المستمعين، نزف لكم هذا الخبر العاجل بأن القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، والإصابة كانت دقيقة. وتؤكد القوات المسلحة أن الاستهداف جاء ردا على اختراق مسيرات العدو السعودي أجواء محافظتي صعدة وحجة. هذه بشارة نزفها لكم في هذه الأثناء التي وردت بخبر عاجل في هذه الأثناء وهذه اللحظات.
2: لا، ونزفها أيضا كذلك لترامب يعني والشعب الأمريكي بأنه
0: نعم.
2: اليوم موسم ارتفاع الأسعار، يعني سيكون يعني موسم يعني
0: نعم ارتفاع أسعار الطاقة.
2: طبعا أكيد يعني اليوم هذا المسألة ستكون يوم كارثي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وكذلك أيضا لبعض الدول المستفيدة من النفط السعودي، لأنه هذا طبعا سيشهد تراجع كبير جدا في مسألة الإنتاج وسيأثر على الأسواق العالمية، ويعني خاصة أن احنا لا زلنا يعني في خضم معركة هرمز، ويعني عدم القدرة على يعني الدفع بالإنتاج العالمي من الطاقة يعني بشكل معقول أو بشكل حتى يعني يخفض هذا الأسعار. اليوم ستكون هناك ارتفاع كبير جدا بسبب هذا الأذن، ستكون هناك ارتفاع كبير جدا في مسألة يعني أسعار الطاقة، وأعتقد أنه هذا سيعجل بشكل كبير لدفع السعودية لطاولة المفاوضات لتقديم ما يتناسب مع مطالب اليمن وحقوقه، وأيضا التعهد بالخروج من الأراضي اليمنية ولو حتى من خلال طبعا جدول زمني متفق عليه.
0: نعم.
2: لأنه حقيقة هذا التواجد أصبح مكلفا جدا، ليس لليوم ولكن للمستقبل، لأنه يعني واضح أنه هناك أطماع للسعودية بأن يعني تصبح هذه الأراضي اليمنية المحتلة منطقة للعبث السعودي والإماراتي، ويعني جلب القوات ومحاولة إيجاد يعني أماكن بديلة يعني للقواعد الأمريكية، وهذا ما ترفض صنعاء رفضا قاطعا ومستعدة أن تضحي بالغالي والنفيس من أجل تحرير يعني هذا الجزء الغالي علينا من وطننا.
0: نعم. واستهداف هذه مصفات أرامكو كان بعد أن استهدف العدو بالأمس مدنيين بقصف مدفعي في تعز، وكذلك كان هنالك إصابة لامرأتين وطفلين، واستهداف أيضا لمسيرات العدو السعودي لمناطق حدودية بصعدة بقذيفتين. برأيكم هل يتجه العدو السعودي ومرتزقته إلى توسيع دائرة الاعتداءات المباشرة على المدنيين المناطق الحدودية؟ هل يحاول إرباك الجبهة الداخلية وتشتيت التركيز عن معادلات الردع القائمة؟
2: يعني حقيقة نحن تعودنا من السعودية على مثل هذه المسائل، وأعتقد أن احنا هناك أمثال كبيرة جدا يعني حصلت في الحروب السابقة وفي المرحلة الماضية. يعني السعودية دائما تلجأ عندما تكون تحت ضغط القوات المسلحة اليمنية وعندما تكون تحت ضغط الضربات الصاروخية، دائما تلجأ إلى تكبير أو تعظيم الخسارة وسط المدنيين من أجل أن يكون هناك رأي عام ضغط على يعني صنع القرار في صنعاء، وأنه صنعاء تتراجع خوفا يعني على شعبها، وخوفا لانه بالنسبه لنا كل اليمن وكل الشعب اليمني هي مسؤوليتنا، وبالعكس نحن ننظر حتى بمسؤوليه لشعوب الدول الاخرى،
0: نعم.
2: الشعوب الجاره، ولذلك هي تحاول دائما تعظيم هذه، لكن اعتقد هذه المره لن يسعفها هذا التصرف، لانه ستكون هناك ضربات يعني قويه اليوم صنعاء ليست صنعاء يعني الماضي، صنعاء اليوم القادره توصل لاي نقطه داخل الخريطه السعوديه، اي نقطه تراها صنعاء انها مناسبه تستطيع الوصول اليها وتستطيع ان تضربها. يعني قدراتها اليوم الاستراتيجيه، اليوم صنعاء تملك درعا وسيف، وليست صنعاء السابق،
0: نعم.
2: ليست صنعاء قبل 10 سنوات، اليوم صنعاء قادرة الوصول لأي نقطة من خلال طبعا صواريخها ومن خلال قدراتها الاستراتيجية على يعني الضغط على صانع القرار السعودي. نحن نفضل طبعا أنه السعودية تتراجع عن غيها وأن تعود إلى طاولة المفاوضات، وسند يعني وصنعاء يعني للعلم يعني الدولة الوحيدة التي تكون في مرحلة هجوم وتفتح دائما آفاق أنه أنه بإمكان أي أحد أن يتوسط، وبإمكان يعني الـ يعني الـ يعني سواء كان السعودية أو الإمارات أو المتحالفين معها العودة لطاولة المفاوضات في أي لحظة. وهذا طبعا ميزة لا توجد إلا يعني عند اليمنيين، بأنه يعني عندما يعمل السيف أو يعمل البندقية يكون دائما طاولة المفاوضات جاهزة يعني للتفاوض بأي لحظة يعني يراها الطرف الآخر مناسبا. وهذه المسألة يعني تاريخيا غير موجودة مع أي شعب آخر. لا تحتاج السعودية حتى إلى وسطاء لكي تعود يعني إلى صنعاء لأنها تعرف العنوان بشكل جيد، لكن أحيانا السعودية بسبب طبعا حالة الغرور والعجرفة التي عودتها عليها لا تعود لطاولة المفاوضات بسهولة، دائما لا تعود إلا وهي طبعا يعني تحت تأثير ضغط يعني عسكري كبير، وخاصة عندما يطرحها في موقف محرج أمام العالم وأمام شعبها.
0: نعم بالتأكيد أستاذ سفيان، يعني أمام رفض بعض الأطراف الجنوبية الزج بقواتها في هذا التصعيد واستعانة العدو السعودي بالفصائل البديلة، كيف تسهم هذه الضربات المسددة في تحطيم المعنويات وتعميق الفجوة بين مكونات التحالف؟
2: شوفوا يعني في هذا المسألة أنا بكون واضح، لأنه يمكن أنا قريب من هذا الملف. هناك كثير من الفصائل الجنوبية يعني تراجعت بشكل كبير جدا عن دعم السعودي أو عن انخراط في أجندته، لكن لا يزال بطبيعة الحال لا يزال هناك بعض بصراحة بعض المكونات الاجتماعية التي تحاول يعني أن تدفع يعني مستغلة فقر الناس، مستغلة حاجة الناس، لكن هذا القوات التي يعتمد عليها فقط يعني من خلال المال ومن خلال طبعا استغلال يعني جوع الناس، هذه دائما يعني لا تنجح لأنها تحت الضغط الشديد يعني لا يوجد مبادئ تقاتل عليها، وبالتالي
0: نعم.
2: تحت الضغط الشديد تحت الضربات الاستراتيجية التي تقوم بها قوات المسلحة ستتراجع وستعود أدراجها إلى مناطقها، وهذا حصل على فكرة، ليس حديث يعني جزاف، هذا حصل خلال الفترة الماضية، حصل أنه كثير من المكونات القبلية والاجتماعية يعني استعادت أبنائها وعادوا إلى يعني إلى مناطقهم، ويعني هذا يرصد إلى جانب تراجع من قبل الفصائل السياسية التي أعلنت يعني في السابق هناك تراجع كبير، وكثير منها لم تشارك يعني في المعركة.
1: نعم، ولكن أستاذ سفيان أمام كل هذا الزج بهؤلاء إلى تلك المعسكرات التي يعني ليس لهم فيها لا ناكة ولا جمل، ربما هي الضائقة الاقتصادية التي أوصلتهم إلى هذا الحد الذي وصلوا إليه، إلى أن يكونوا مجرد أدوات بيد العدو السعودي يعني يذهب بهم أينما شاء. هناك رسائل تحذيرية موجهة من القوات المسلحة على لسان المتحدث الرسمي لها يحيى سريع، هل باتت هذه الرسائل التحذيرية الموجهة للملتحقين بتلك المعسكرات تؤتي أكلها اليوم؟
2: شوفي يا أستاذة، يعني إحنا يجب أن نتعامل مع هذا الفئة من الناس كأمر واقع. يعني هذا حصل واستغل خلال السنوات يعني الماضية، طبعا هذا كله كان بسبب أنه يعني صنعاء مارست الكثير من ضغط النفس خلال السنوات الماضية من أجل يعني عدم إراقة يعني دماء الشعب اليمني، أيضا الحفاظ على موارد الشعب اليمني، مارست صنعاء الكثير من ضغط النفس. لعل سياسة ضغط النفس هذه أطمعت يعني الناس أو أطمعت بعض القيادات الاجتماعية والقبلية وبعض يعني القيادات السياسية الموجودة هناك يعني بالدفع إلى يعني بدفع الشباب للاستفادة، لأنه في هناك حاجة في الجنوب يمكن أنتم ما تدركوش، في حاجة اسمها في ظاهرة الدلالين يعني بين قوسين، هذه معروفة على فكرة في الجنوب معروفة، بس الناس يعني تحاول أن تبتعد عن ذكرها لأنها مسألة مثيرة. يعني هؤلاء الدلالين طبعا اشتغلوا خلال الفترات فترات الراحة، فترات التي لا يكون فيها صدامات عسكرية، يعني تزدهر تجارتها من خلال دفع الدفع بالشباب يعني مقابل يعني فوائد يعني بالريال السعودي، الدفع بالشباب إلى يعني المعسكرات تحت يعني طائلة الفقر والعازة يعني. لكن عندما تبدأ المعركة تدور، تبدأ عجلة المعركة تدور، يبدأ هناك تراجع، تبدأ هناك حالة الصدمة الموجودة، ولذلك هذه الظاهرة تختفي عندما تبدأ المعارك، لأنه يبدأ الاستنزاف من هذا المعسكر، يبدأ الهروب منها، خاصة أنه لا يوجد يافطة أو عنوان سياسي جنوبي ممكن أن تلتف هذه القوات حولها، أو يعني كما كان يفعل الانتقالي وبعض يعني المكونات السياسية الحراكية التي كانت تميل نحو الانفصال، اليوم تراجع دورها يعني بشكل كبير، وبالتالي لا يوجد شيء تلتف عليه يعني أو تلتف حوله يعني هذه الجماهير. لذلك أنا أعتقد أنه مسألة الصدور والتحذيرات أصبحت واضحة من قبل القيادة السياسية والقيادة العسكرية، يعني اشتملت الكثير على جميع المستويات، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية، على مستوى قيادة الجيش، على مستوى القيادة الأمنية. اليوم التحذيرات تصل لكل مكان، وأعتقد أنه ستكون هناك تجاوب كبير معها، وبدأنا نلمس هذا التجاوب بشكل عملي وميداني من خلال انسحاب الكثير وتراجع الكثير، ليس فقط من الجنوبيين الذي كانوا يعني ضمن هذا القوات، ولكن حتى الشماليين الذي كانوا يعني في مقدمة هذا المعركة في الرويك وفي غيرها من القواعد العسكرية، حتى هي بدت يعني بالعكس قاموا بنهب المعسكرات والهروب منها، وهذه طبعا بشكل ضربة كبيرة جدا. لذلك
0: أنا قلت
2: معرض إجابتي في البداية في بداية اللقاء بأنه عملية استعادة الجاهزية التي كانت فيها ستكلف السعودية الكثير والملايين يعني، وأيضا كذلك ستأخذ وقت طويل من إعادة هذه المعسكرات إلى وضعية الجاهزية
1: البتاعة. نعم، إذن أستاذ سفيان يقطعنا فاصل إعلاني عنكم وعن المستمعين الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عم نلقاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
11: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
10: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
13: سام اف ام، والعود احمد.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلده، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها إشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلده، على البيوت، على المساكن، على المدارس.

0: صلوات الله عليه وعلى آله. الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: من جديد نعود إليكم سامعينا الكرام لنواصل الحديث وإياكم عن آخر المستجدات على المستوى الداخلي في الجبهات اليمنية، ونواصل وإياكم الحديث مع ضيفنا المتواجد عبر الهاتف المحلل السياسي نائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان الأستاذ سفيان العماري. أستاذ سفيان، مرحبا بكم من جديد. أستاذ سفيان،
2: حياكم الله. نعم، معكم.
1: نعم أستاذ سفيان، نواصل وإياكم في طرح محاورنا، ووصلنا إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي سارع فيه إلى إدانة صنعاء وتجاهل عقد كامل من العدوان والحصار السعودي. كيف يستقيم لدى هذه المؤسسة الدولية أن تفرض مواقف فورية لحماية مصالح العدو السعودي وتجريم الخطوات السيادية لصنعاء، بينما تتعامل كليا مع مظلومية هذا الشعب يرزح يعني أكثر من 22 مليون منه تحت خط الكارثة الإنسانية؟
2: يعني حقيقة يعني هي مسألة كانت متوقعة، بالعكس كنا نتوقع ما هو أكثر، لكن يبدو أنه الصراعات الدولية الآن التي على أشدها هي من يعني وقفت أمام عدم قدرة السعودية على يعني قدرة السعودية على محاولة الزج بالشرع الدولية والغطاء الدولي في هذه المعركة. نحن ندرك كيف كانت السعودية قبل 10 سنوات أو 11 سنة عندما استطعت الضغط من خلال الأمريكان ومن خلال البريطانيين أنه يعني يستخرجوا القرار 2216، ويعني كانت المظلومية لا تقل عن المظلومية اليوم. أما اليوم بعد انكشاف هذا المجتمع الدولي في معركة غزة، معارك أيضا في الجنوب اللبناني، أيضا كذلك على مستوى إيران، على مستوى يعني المظلوميات على مستوى العالم كله، طبعا هذا المجتمع الدولي هو مؤسسة صهيونية، يعني بغض النظر عن الصبغة الإنسانية التي تحاول أن تصبغ نفسها فيها، لكن هي مؤسسة صهيونية، وطالما دعمت الكثير من مواقف الصهيونية ومواقف يعني الدول التي تمشي في فلك الصهيونية، هي دائما هي التي تحصل على الدعم الدولي، وبالتالي نحن لا نعول كثيرا على التدخل الدولي، فقط نحن نستخدم يعني أيضا هذا الشرع من أجل مواكبة التطورات على مستوى العالم وتشكيل، يعني نحن مثلا نعمل ضمن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي يعني تعطي الصلاحية لأي دولة لاستخدام كافة مواردها في أي معركة من أجل الحفاظ على جغرافيتها، ومن أجل الحفاظ أيضا على موارد شعبها وعلى يعني كينونة هذه الدول، وبالتالي لا نركن كثيرا إلى هذه الشرعة، برغم أن احنا ندرك ونعرف كيف نتعامل معها، ولكن أيضا لا يعني لا يوجد هناك يعني اعتماد متناهي على هذه الشرعة الدولية لحماية أنفسنا. واضح جدا أنه نستطيع نقول بأنه وضع الدول الدائمة دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأخرى تحت ضغط يعني التحالفات، الضغط الآن على المستوى الدولي هو الذي حال دون يعني قدرة السعودية على استخراج قرار جديد، لذلك هذا السقف بالنسبة لنا يعني معروف ونستطيع التعامل معه في مسألة الإدانة، لأنه لو كان هناك خير في الإدانة لكانت الإدانة التي صدرت على الكيان الصهيوني كانت يعني كان الإسلام مغادر الأراضي العربية المحتلة منذ وقت مبكر، ولكن تستطيع صنعاء أن تتعامل مع هذه الإدانة وتحملها في يعني في معركتها، وخاصة أنه فشلت السعودية على بإيجاد أي تحالف دولي داعم لها،
1: نعم،
2: سواء كان على مستوى معركة البحر الأحمر أو كذلك في المعارك يعني التي حاولت أن تثيرها أو والتي حاولت أن تخطط لها على المستوى المحلي. أعتقد أنه يعني صنعاء لا تعتمد كثيرا على الغطاء الدولي، ولكن تتعامل معه بكفاءة عالية، وأيضا كذلك تعتمد على قوتها الاستراتيجية الموجودة اليوم على مستوى الصاروخي أو كذلك على مستوى الميدان.
1: نعم أستاذ سفيان العماري، لابد أننا سنواصل باقي المحاور المتبقية معكم عن المستجدات وما أنتجته على كافة المستويات داخليا وخارجيا، ولكن بعد هذا الفاصل. نعم يا أعزائنا المستمعين، سنواصل حوارنا وحديثنا مع الأستاذ سفيان العماري المتحدث الرسمي أو عفوا المحلل السياسي ونائب رئيس الأحزاب المناهضة، وهو متواجد معنا عبر الهاتف، ولكن بعد هذا الفاصل.
0: نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.
2: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين بعد هذا الفاصل الذي الذي قمنا ببثه بشكل اضطراري. نجدد الترحيب بكم، وأيضا نجدد الترحيب بك الأستاذ سفيان العمار المحلل السياسي، حياكم الله.
3: حياكم الله
2: أستاذ سفيان. في الوقت الذي يسعى فيه العدو للهروب من مأزقه الميداني عبر يعني صدور بيانات أممية مدفوعة الثمن تحاول مصادرة حق اليمنيين في السيادة والدفاع عن أنفسهم، كيف يقرأ إصرار صنعاء على مواجهة هذا الابتزاز السيادي والسياسي بذات القوة التي تدار بها المعركة على الأرض؟ وهل أدركت القوى الدولية أن زمن التغطية على الجرائم بالبيانات الدبلوماسية قد انتهى أمام معادلة فرض الردع وانتزاع الحقوق؟
3: طبعا يعني غير مستغرب أن تصدر هذه البيانات، كما قلنا بأنه الطموح السعودي أكبر من كذا بكثير. الطموح السعودي هو أنه مجلس الأمن يجتمع ويتخذ قرار يعني تحت البند السابع يعني لقصف صنعاء أو يعني قيادة تحالف دولي للدفاع عن السعودية. هذا كما تعود دائما تحاول يعني الدفع بالجميع أمام يعني القوات اليمنية من أجل أن تورط اليمن في معارك على يعني ذات طابع إقليمي ودولي، ولذلك هي تفشل دائما لأنه الاعتماد على هذه المسائل لا يجدي نفعا. وبالتالي يعني أي دولة في الدنيا أو أي تحالف في الدنيا يعتمد على الشرع الدولية فهو يعني مغفل وهو خارج نطاق العقل، لأنه الشرع الدولي لا تعترف إلا بالقوي الموجود على الأرض. وبالتالي هي السعودية كانت ضغطها من أجل الحصول على قرارات أخرى أكثر حسما وتحت يعني مستغل تحت البند السابع أو ما شابه. لكن أيضا المجتمع الدولي وكذلك هذه الدول ليست على استعداد أن تقاتل بدل أحد، لذلك تصرف للسعودية بين فترة أخرى بيان إدانة لا يسمن ولا يغني من جوع. وبالتالي هم يدركون أنه هذا مثل هذا القرار لن تثني صنعاء عن يعني الدفاع عن نفسها، والكل يعلم مدى يعني العناد ومدى الشجاعة اليمنية وخبرها المجتمع الدولي، ويا ما دقت على الرأس طبول كما يقولوا، يعني يا ما صدرت بيانات تدين يعني صحيح. حتى موقفنا من مساندة غزة وموقفنا من مساندة أيضا قضايا الأمة. هذه المسائل الجميع يدرك، حتى من اتخذ القرار على مستوى الدولي يدرك بأنه هذا لن يثني صنعاء ولن يغني عن السعودية أي شيء
2: بالفعل.
3: وبالتالي هما نوع من استدلال الأموال، يعني هذه القرارات التي تروها هذه ثمنها فلوس، يعني ثمنها أموال طائلة تدفع السعودية وبدون أي فائدة ترجع منها. لذلك أنا أعتقد أنه كما يعني يقول البعض أنه موسم الحلب بدأ، سواء كان في إسلام أباد، سواء كان في أنقرة، سواء كان في نيويورك في مجلس الأمن، سواء في كل مكان، اليوم السعودية تستنزف يعني من أجل يعني اتفاقات ومن أجل أيضا قرارات ورقية لا تسوى الحبر الذي يعني تكتب عليه. والحل هو في الميدان ومن خلال العمليات التي تكون بها القوات المسلحة، ومن خلال أيضا فرض يعني صنعاء على السعودية وعلى حلفائها العودة لطاولة المفاوضات وتقديم التنازلات المناسبة للشعب اليمني من أجل استعادة حقوقه واستعادة أراضي.
2: أستاذ سفيان، لماذا تهرب السعودية إلى شراء الوقت بمثل هذه القرارات وبمثل هذه التحالفات؟ يعني هي في النهاية ستعود إلى طاولة المفاوضات، ستتنازل وستعطي هذا الشعب حقوقه كاملة وغير منقوصة، لماذا تحاول تطويل الوقت؟
3: سؤال ممتاز جدا. المشكلة السعودية هي كما قلنا نظرية الغطرسة السعودية، لم تعتاد السعودية على أن يوجه لها ضربات مثل هذه، لم تعتاد السعودية تقديم شيء للعرب أو للمسلمين يعني، وهي صاغرة. ويعني للأسف السعودية تحاول خلال الفترة الماضية أن تسوق نفسها بديل أو راعي للمصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي تراجعها بهذا الشكل سيضر بصورتها أمام الحركة الصهيونية وأمام أيضا المشغل الصهيوني والمشغل الأمريكي للسعودية في المنطقة.
2: نعم.
3: هذا يضر بهذه الصورة، وتهتز صورة الـ يعني السعودية كوكيل حصري للأمريكا في المنطقة وأيضا للصهيونية العالمية. هذا يعني ما تحرص على السعودية خلال الفترات الماضية، واضح جدا حرص السعودية على إبداء نفسها ك يعني وكيل حصري، لأنه يعني عندما بدأت تلمس هذه الدول يعني التوجه الأمريكي نحو التراجع عن التواجد المباشر في المنطقة، بدأت يعني تركيا السعودية بعض هذه الدول التي يعني ضمن الناتو أو ضمن التحالفات الأمريكية بدأت تحاول أن تستعرض يعني بعضلاتها وأن تطرح نفسها كبديل يعني أو كوكيل حصري للولايات المتحدة في المنطقة.
2: نعم.
3: طبعا ومن خلال ذلك قامت هذه الدول بأفعال يعني يندى لها الجبين، وقدمت خدمات للصهيونية من أجل هذا الهدف. اليوم ما يحصل اليوم في السعودية وما يحصل على الحدود اليمنية يهز بشكل كبير صورة السعودية تلك، وبالتالي يعني إظهار السعودية كدولة يعني أمام الولايات المتحدة وأمام إسرائيل أن دولة لا يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ الأجندة وقد تبحث عن تحالفات أخرى، وهذا ما حصل.
2: نعم أستاذ سفيان، في ختام محاورنا معكم، أمام تأكيد وزارة المالية بأن رفع الحصار وإعادة الثروات المنهوبة كفيلان بنقل اليمن إلى قائمة الدول الأسرع نموا وهبوط التضخم والفقر خلال عام واحد فقط، ما مدى خطورة استمرار الرياض في سياسة المماطلة وتجاهل خارطة الطريق المتفق عليها منذ عام 2023؟
3: طبعا واضح، احنا طبعا في معرض اجابتي على يعني السؤال تقريبا الثاني والثالث يعني في هذا الحلقة انا لمحت لهذه المسألة تلميح، لكن ممكن نوضحها الان، لانه حقيقة اليمن خلال الفترة الماضية يعني طرحت ملف التعويضات هو ملفات اخرى، ولكن كان يتم مراعاة انه تأجيل هذا الملف بحيث انه لا يعرقل مسألة الوصول الى اتفاق سياسي، ولذلك يعني كان الملف هذا يعني ملف مؤجل إلى ما بعد الحوار السياسي وبدأ عملية الإعمار. لكن اليوم هذا الملف اليوم أصبح نقل ما حصل خلال الفترة الماضية، نقل الملف هذا إلى مقدمة الملفات، لأنه لا يمكن السكوت يعني، وخاصة أنه هناك احتياجات تنموية يعني كبيرة، وبالتالي تستطيع أيضا من خلال يعني تحركات العسكرية أن تطرح هذا كاستحقاق أولي في أي معركة قادمة، وأعتقد أنه لنا في ذلك يعني مثل من خلال طبعا أزمة يعني هرمز، بحيث أنه يتم يعني مقاومة الارتخاء الأبني بمقابل يعني التعويضات المالية، وأعتقد أنه من حقنا كشعب يعني بعد 10 سنوات عجاف أن نحن نطالب يعني بالتعويضات. اليوم ما طرحته المالية هو ملف من جزء يعني جزء من بقية الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، ولكن اليوم يعني طرح في هذا التوقيت هو يعطيه أولوية اليوم على مستوى الطاولة، بأنه لا تهدئة ولا أمن لدول المنطقة إلا من خلال الولوج إلى هذا الملف والبدء في مسألة التعويضات وأيضا كذلك في مسألة الإعمار.
2: نعم الأستاذ أستاذ المحلل السياسي ونائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان سفيان العماري، كنتم معنا عبر الهاتف للحديث عن آخر المستجدات وما أنتجته على كافة المستويات داخليا وخارجيا، شكرا كثيرا لكم.
3: شكرا على الاستضافة،
2: في أمان الله.

0: إخواننا المستمعين، وفي الختام، من يبحث عن دولة فالدولة موجودة في صنعاء للجميع، أمن وأمان وأخوة وتكافل وتوفير خدمات، محاربة فساد، بناء جيش وطني قوي استطاع أن يعطل مطارات تل أبيب وإيلات ويطرد بوارج الأمريكيين وهو في حالة حصار.
1: من يبحث عن حرية واستقلال وكرامة فهي موجودة في صنعاء، ترفع رأسك وتتكلم بالحق وتعيش عبدا لله، لا يستعبدك أحد من دونه، ولا تخضع لأمريكي ولا صهيوني ولا عميل.
0: ومن يبحث عن المال الحرام والارتزاق والخيانة وحياة الوهم والأكاذيب والافتراءات، ويبحث عن الحفلات الساقطة وفقدان الكرامة، ويلتقي كل يوم أو يتلقى كل يوم صفعة، فعليه أن يذهب إلى الرياض مزبلة الأنذال.
1: إذن سامعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى الدقيقة الأخيرة من فترتنا من صباح الخير يا قدس. نشكركم جدا لعظيم متابعتكم لنا في هذا اليوم. إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، ومن الإخراج الإذاعي الإبداعي أماني عبد الكريم مفضل. ونتقيكم في فاصلة ظهيرة، كونوا على الموعد.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: في خندق الوطن، نحن معا.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، لا تروي مزروعاتك من الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي، فكل ثمرة ملوثة قد تكون سبباً في مرض مزمن خطير أو وفاة شخص ما ومنهم أقاربك، وتصبح بذلك قاتلاً أو مفسداً في الأرض. كن واعياً ومتقياً لله لكي يبارك الله لك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: الدرس الاخر هو درس تربوي مهم، وهو ان الله سبحانه وتعالى يذكرنا بانه جل شأنه الذي يمكن، لولا تمكينه، لولا تأييده، لولا معونته، لولا إمداده المعنوي، لولا تسهيلاته الكثيرة التي يحققها لعباده المؤمنين، لما تمكنوا من النكاية بالعدو بحساب إمكاناتهم المادية وقدراتهم البشرية. ولكن تأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته كانت هي الحاسمة والتي حققت هذه النتيجة، وبدونها لم يكن ذلك ليحدث، ولم تكن تلك النتيجة لتكون. فعلى المستوى التربوي يبقى الإنسان المؤمن معترفا بالفضل لله سبحانه وتعالى، ويبقى مستشعرا فضل الله عليه ونعمته عليه، حتى لا يصاب بالغرور عندما تكون في ميدان المعركة، عندما يحقق الله على يديك البعض من النتائج، أو التنكيل بالعدو، أو القتل لقادة من قادة العدو، أو إلحاق نكاية شديدة بالعدو، لا تعيش حالة الغرور والعجب بالنفس وتتجه إلى نفسك فتحسب هذا إنجازك وقدرتك وخبرتك وجدارتك، وهكذا تتجه إلى نفسك بدلا من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر خطير جدا، هو يبعدك عن التوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى. أنت بدلا من الشكر لله والاعتراف بنعمته والإقرار بفضله والتأثر بالإنشداد نحو الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له والمحبة له، تخسر كل هذا وتتجه نحو نفسك لتعيش حالة سلبية من تضخم الذات، من التعظيم للنفس، من الاستشعار لعظمة النفس، وهكذا تجعل من نفسك صنما، صنما تتجه إليه، تعظمه، تمجده، تكبر أنت في نفسك على نحو سلبي، تكبر فيك حالة الغرور، حالة العجب، وحينها تفترض لنفسك مقاما عند الله سبحانه وتعالى أولا، فترى أن لك حقا على الله. هذه حالة خطيرة ورهيبة جدا، حقا عليه أن يمنحك وأن يعطيك وأن يمكنك وأن يجعل لك موقعا مهما في هذه الحياة وفي وسط الناس، وتفترض لنفسك في واقع الناس كذلك أن يكون لك مكانة مهمة وموقع كبير، مثلا على المستوى القيادي، على مستوى الإمكانات، على مستوى المزيد من الاحترام والتقدير والتبجيل والتعظيم، فتتحول الحالة لديك إلى حالة سلبية خطيرة جدا. أنت تجاه الله تفترض منه أن يعطيك أشياء تحددها أنت عليه، أن يجعلك طالوت عصرك أو داود زمانك، أو يجعل لك شيئا معينا، أو يمنحك شيئا معينا، تصبح ناقد على الله سبحانه وتعالى، يعني تعيش حالة الاستشعار بأن لك حق عليه سبحانه وتعالى، وكذلك ناقما على الناس، أنت تفترض منهم أشياء كثيرة بحقك، أن يروك كبيرا، أن يروك مهما، أن يروك عظيما، أن يقدموا لك إمكانات معينة، أن يعطوك ماديات معينة، أن يعطوك مناصب ومواقع معينة، فتفسد نفسيتك وتتحول إلى صاحب أطماع وأهواء، وتتحول رغباتك في هذه الحياة وتوجهاتك محكومة بهذا الهوى وبهذا الهوس.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام. تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
2: عملية عاصفة الحزم بدأت في منتصف ليل 26 مارس.
3: استشهد يا رجال، اللهم لك الحمد.
4: كفى ما عملتم، ومن الآن فتوقفوا فورا، وإلا فكل الخيارات مفتوحة.
5: ورب الكعبة ما راحت تحصل، ما تهدم الكعبة حجر الحجر على أن يحضر جمهورا.
6: لوقوفي إلى جانب اليمن الشقيق لطلب فخامة الجمهورية اليمنية عبد الله منصور حاج.
7: كفوا عدوانهم إلا استعنا بالله عليه.
4: أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تعلن هذه العصابة استسلامها.
7: هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
8: صابر، أنا وخيري مثلنا
9: إن شاء الله لم يزور قبل هيلان مان.
10: أنا والدي وزوجي وأولادي وأهلي، يا الله يا رب تقبل هذه الأمة الطاهرة.
11: مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما حرقوا لن نتراجع، لن نتراجع.
12: ما نقاتل لا غربنا بالقلابل في بحر ضربها في أي حالة، لا نضحي ولا نقدمها دواسل في ميادين الوفاة ورسالة.
13: لم يحسبون ضمن هذه القسابات أنهم سيتمكنون من حسم هذه المعركة لصالحهم خلال أسبوعين، وبأقصى وقت وعلى المدى البعيد كانوا يفترضون إلى شهر ثم إلى شهرين.
14: سيرتفع العلم الجمهوري على جبل مرات.
15: لا دبون أنهم على جبل الوطن.
13: واهمون واقفياء.
2: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على السيطرة الجوية المطلقة.
16: سمى النسكة سعودي عند محاصر.
4: حينما يراهنون على قوى الأرض نراهن على قوة ملك السماوات والأرض.
17: أحرقناهم يا رب.
4: قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم.
18: قوة الله أكبر. أما الخريطة
19: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري.
2: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
4: ونحن نقول
20: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: طائرات إلى طيار، وكذلك
21: عملت القوة الصاروخية مع صاروخ الباليستي يصل مداه إلى هدف عسكري،
4: وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض. والولاعات لهم بالمرصاد.
1: 99.1 على خطى المسيرة والقائد العلم.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز وواضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام عدنا.
4: هنا سام،
13: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله سامعينا الأعزاء أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات الإذاعة العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5. وكل التحايا أيضا موصولة للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو كاردن ومكسلر واتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. من جديد نحن معكم سامعين الكرام في فترة ظهيرية من 99 فاصلة ظهيرة نرافقكم بها إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل.

في كل عام من الأعوام الماضية كان الاحتفال بذكرى المولد النبوي في شعبنا اليمني في مختلف المحافظات وفي صنعاء متميزة وبأكبر من أي بلد آخر وأي شعب آخر. شعبنا هو في طليعة الشعوب التي تحتفل على نحو عظيم ومتميز في هذه المناسبة العظيمة، وغير غريب على شعبه. هذا هو جزء من إيمانه، من وعيه، من محبته لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الخطوات التي يقتفي بها أثر آبائه وأجداده الأنصار الذين سماهم الله بالأنصار،

نفخت الروح بسيد الأرواح سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وازداد نبض القلوب بمولد حبيبها. فقد خلقنا الله وجعل لنا قلوبا رسول الله صلوات الله عليه وآله نبضها، ومنحنا أجسادا ورسول الله هو الروح التي فيها، وأعطانا مقلا ورسول الله ضياؤها صلوات الله وسلامه عليه. ومن عظيم حبه الذي قد شغفت به قلوب أمته في اليمن، نرى أن كل عام يكون الابتهاج والاستعداد للاحتفال بمولده فرحة، وكأنه أول احتفال. وهكذا في كل عام منذ عرفناه وآمنا به، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهم يعرفون أنه في ربيع الأيام وشهور ولد ربيع الأرواح والقلوب، وأنه في هذا التاريخ قد أينعت الشجرة المباركة وطرحت ثمرتها المباركة، فتبركت ببركته الأرض وهنأتها السماء وغادرت منها الجنان لعظيم ما تشرفت به. وقد ولد فيها سيد الثقلين وحبيب رب العالمين، وأضاءت الأرض وأصبح نهارها نورا وليلها نورا بولادة سيد النور، وتزينت المجرة وازدانت الدنيا بميلاد سيد الكائنات وأشرف المخلوقات محمد المحمود صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، عليه من الله أفضل الصلوات وأزكى التحيات، وعلى آله الأتقياء وأصحابه النجباء. هذا هو اليمن، وهؤلاء هم أهل اليمن الذين لهم بحبه والاحتفال بمولده ما تعجز الألسن عن وصفه، ويحتار من حرم المعرفة بقدر هذا النبي عن فهمه، وكيف لهم أن يفهموا وهم محرومون من معرفة فضله؟ ولو عرفوا حق المعرفة لهاموا بحبه وعشقه، ولعرفوا كم أهل اليمن في نعيم، وقد هاموا بحب الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله، وأدمنت ألسنتهم وقلوبهم الصلاة والسلام عليه. فترهم في ذكرى مولده لا يتأخر منهم أحد، ولسان حالهم يقول لبيك يا رسول الله.

0: وهكذا نحن دائما أينما كنا وكيفما كنا، في سلم أو في حرب، في بيوتنا أو في جبهاتنا، فنحن نعرف أنك أنت أمننا في السلم، وأنت سلاحنا في الحرب، وأنت نور بيوتنا، وأنت قائد جبهاتنا. فكيف لا يكون حبك والاحتفال بمولدك هو أول اهتماماتنا وسر سعادتنا وأكسير قوتنا؟ فبالصلاة عليك نوصي جندنا، وبذكرك ندمل جراحاتنا، وبك ننتصر في حربنا، وبك نقوى رغم حصارنا. سيدي يا رسول الله، أنصارك في اليمن ما تراجعوا عن حبك وما نقضوا ببيعتك منذ بايعوك. أنصارك في اليمن ما زالوا على عهدك، ما نكثوا عهدهم، فما زلت معشوقهم، وما زلت ميلاد عيدهم، وما زال عدوك عدوهم، ولن ترى في اليمن إلا ما تقر به عينك. فلك فيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليك، ولك في اليمن نساء فاطميات المعاني، زينبيات الصبر، ولك في اليمن من ما زال القرآن منهجهم ومدرستهم، وما زلت يا سيدي يا رسول الله حبيبهم وقائدهم ومرشدهم. لك في اليمن من ما زالوا هم المجاهدون في سبيل الله، المدافعون عن حرمات الله، المعتزون بالله، غير الخائفين ولا المذعنين لأعدائك وأعداء الله، ليسوا بالمداهنين عن قول كلمة الحق، ولا المتقاعسين عن إغاثة المظلومين ومجابهة الظالمين. سيدي يا رسول الله، أنصارك في اليمن ما زالوا نفس الرحمن، ما زال نفس الرحمن فيهم كما قلت عنهم، فأنفاسهم ما زالت تعشقك وتعشق مولدك، وتتولى من أمرت بموالاتهم، تعادي من أمرت بمعاداتهم، وهم الأسود الضارية في وجه كل من حاربوا دينك وفي وجه من لم يعرفوا قدرك. فهذا هو العشق المحمدي، وأنت يا سيدي معشوقنا الأزلي وحبنا الأبدي، فعليك منا الصلاة والسلام ما تعاقب الليل والنهار، وما سجع في أيكة الحمام، ولا جعله الله آخر العهد بيننا وبينك حتى نلقاك. كل التحايا وعظيم الإجلال لكاتبة هذا المقال احترام عفيف المشرف. إذن مستمعينا الكرام، ها نحن نعيش وإياكم في نفحات المولد النبوي الشريف، وعلى مقربة من ميلاد الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم نحن في 26 من شهر صفر، نستعد بكل لهفة وبكل حب وبكل شوق لاستقبال هذه المناسبة العظيمة وهذه المناسبة السعيدة. ونحن وإياكم نريد أن نستذكر ما كان يقوم به أجدادنا منذ قديم الأزل في اليمن السعيد، معروفون بارتباطنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتأكيد لنا جميعا مواقف مع هذه الفعالية، مع هذه الأيام المباركة. نريد منكم أن تحدثونا عن هذه المواقف التي حصلت لكم بالتزامن مع إقامتكم لهذه الفعاليات. يعني من زمان كان البعض، وإلى الآن ربما ولو أنها غابت هذه الظاهرة نوعا ما، يعني كانوا ينتظروا أيام المولد النبوي الشريف انتظار من أجل إقامة الموالد وإهدائها إلى روح الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. يعني مثلا أي واحد كان يريد أن تقضى حاجته كان يقيم مولد ويهدي إلى روح الحبيب صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، تبركا برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. من كان مريض كان يقيم مولد يهديه إلى روح الحبيب المصطفى لكي يبعث الله في روحه الشفاء والعافية. وأحيانا من كان مديون، أو حتى من حصل له شيء وأحبه جدا، من حدثت له نعمة معينة في حياته، كان يقيم مولد ويهديها إلى روح الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك. أجدادنا يعني من زمان كان المولد النبوي ليس فقط في أيام ربيع أو في أيام صفر، كان طوال أيام السنة. يعني الموالد كانت تقام دائما وأبدا، ليس فقط في هذا الشهر المعروف أنه شهر ربيع الأول تقام في فعالية ميلاد الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم، ولو أنه تاريخ 12 من ربيع هو تاريخ ميلاد الحبيب صلوات الله عليه وآله وسلم، وهو الشهر اليوم الذي يستحق منا أن نحيي بكل قوة وبكل عظمة وبكل فخر، وهذا هو الحمد لله الذي من علينا بهذا وجعلنا ممن يحيون ميلاد الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. كثيرون في أيام المولد النبوي الشريف يستغلون هذه الفرصة، يعني مثلا الأشخاص الذين مصابون بمرض معين يقيمون مولد يهدو إلى روح الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بنية الشفاء، ببنية أو حتى أحيانا استسقاء وأحيانا غيرها، كثير من المجالس التي تقام لقضاء حوائج الناس مهما كانت حوائجهم. فنستغل نحن وإياكم هذا اليوم ونتذكر كلنا معا، نستذكر هذه المواقف، ويسعدنا أن تشاركونا هذه المواقف على الرسائل على 70991991 أو على رقم الاتصالات 3222653 مسبوقة ب01 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء. إذن يسعدنا جدا أن نستذكر وإياكم المولد النبوي في أيام زمان وفي أيامنا هذه أيضا، ولكن فقط نذهب إلى هذا الفاصل ونعود.
1: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: نعم مستمعينا الكرام، ولدينا هنا أول مكالمة ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: أستاذة خديجة.
0: حياكم الله، من معنا؟
1: معك محمد النجار من بيت الفقيه.
0: تفضلوا أخي محمد.
1: والله أني احتفال بالمولد هذا هو الاندلاغي تاما احتفال، لأني حاكم الفقاليز نعتزل بها دائما كل سنة، وعندنا في المولد يقوم الآباء. أنا فاكر رحمة الله على الوالد وحكي من لما كنت جاهل صغير عمرك تقريبا 8 سنة، هذا مولد في البيت، حتى في البيت حكنا وحضر المشايخ والعلماء والفقهاء، وهذا ميلاد على نية الشفاء. كنت مريض جدا والحمد لله رب العالمين، فالميلاد بركة من الله سبحانه وتعالى، دائما أدعو يعني نتبارك به هذا المولد.
0: جميل جدا.
1: الحمد لله لحظة أن السلام مسئدين احتفال بالمولد استعداد تام في المساجد الأنوار وفي المنازل، تقوم المرأة بتنظيف البيت وتغيير الفرش.
0: جميل.
1: البيت احتفال بالمولد بقدوم المولد.
0: نعم، إذن هذه مظاهر الاحتفال في تهامة أستاذ محمد.
1: نعم والله العظيم، يعني حاجة يعني روعة جدا، كأن الاحتفال أول مرة.
0: الحمد لله.
1: وفي المفارق تقوم بقراءة المولد ليلا، نقوم يعني ليلة العشاء ويا المغرب حتى المولد، يعني تبركا بركة.
0: جميل جدا. إذا أخي محمد شكرا لك.
1: يلا تحية لجميع العاملين وعاملة الإذاعة سامح.
0: ولكم كل التحية، شكرا جزيلا.
1: يلا الله.

0: اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: أهلا. صباح الخير والعافية، من معانا؟ حيا شاء الله، أهلا وسهلا.
1: اشتغل الدنيا معك.
0: نعم.
1: تقدر اشتغل الدنيا معك.
0: ما افتهم ليش ما بتقولي.
1: تقدر اشتغل الدنيا معك.
0: حيا شاء الله، بخير وعافية، شكرا، تسلمي. من معانا؟
1: الله يديمك بخير وصحة وعافية، يديمك الشتاق وفروتنا يا رب.
0: الله يحفظه، شكرا جزيلا. من معانا؟
1: معك المجاهدة مع الله أخت الشهيد.
0: المجاهدة مع الله أخت الشهيد، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: الله الله يحييك. يعني نحن في ذكرى مولد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يعني نتذكر يعني ونتأحب ونشطاب ونتلحسن، يعني إيش نقول؟ يعتذر الكلام بالأمانة.
0: يا أخت الشهيد، أنت تذكري كيف كان يقام المولد النبوي، أو أحد كلمش كيف كان يقام المولد النبوي من زمان عندكم؟
1: لا للأمانة يعني ما كلمونا جداتنا، يعني ما عادتنا أنا ما يكلمنا بالحين، يعني لما يستطيع المولد يعني كانوا يقولوا يعني زمان يجيهم الموالد، يعني يسألوا ولا بالليل، يعني يستطيعوا رسول الله يعني صلوات ربي سلام عليك، يعني لو حد مريض يعني كانت يسألوا يعني مولد على روح إن الله يشفي، وإن بحد مات يعني يسألوا مولد يعني إن الله يرحمه يغفره ويخفف يعني من ذنوبه، وهكذا يعني لو يعني بوحد يعني معه شيء يتبرع به ولا كذا يقولوا اسأل لك ده مولد قد أحسن يعني وأفضل.
0: حلو جميل ما شاء الله. كيف الاستعدادات لإحياء المولد عندكم؟
1: أنا نحمد الله ونشكر ضخم ضخم قوة القوة، يعني الجميع يستحق، الجميع يستحق، والجميع يعني مشتاق، والجميع يعني جميع متلحق، يعني ما شاء الله تبارك الله مستوى الأطفال بتحمل شاهد، يعني ما بعرف شو الكبار، يعني الله يعني الجميع ما شاء الله تبارك الله بيحضر، والجميع يعني خلص أنا أشتي أحضر يوم المولد، أنا أشتي أحضر يوم المولد، أنا أشتي أروح يعني عندنا يعني المستوى إنه بعيد يعني الساحة، يعني يروحوا من حدود الساحة للبحر الأحمر، يعني
0: ما شاء الله
1: يعني بيجوا الأطفال يعني هو صغار وهم يشتي يروحوا، نقول له عين بس كلام بالسيارة، لأن عندنا حمى.
0: أيوة.
1: تقول لك أنا بروح في حب رسول الله ما شاء الله تبارك الله، يعني أمهات يعني والله بالعكس يعني الأمهات ما شاء الله عليهم بيحفظوا يعني أطفالهم للأمانة ما يغيبهم، يعني
0: ما شاء
1: بعض الفعاليات بعض يعني بينسنونهم، لكن فعاليات رسول الله العظيم بتجول النسوان معاها خمسة ستة بتتعبهم كلهم.
0: ما شاء الله العظيم، ومع أنه عندكم حما جدا في الحديدة ما شاء الله، لأنه هذا الحما ما كانش عائق لكم عن إحياء هذه الفعالية، لأنه التجمعات يعني بتكون صعبة قوي خاصة في الحماة، يعني هذا حماة عندنا إحنا في صنعاء وفي غير المناطق يعني الساحلية، فما بالكم بالحديدة؟
1: لا عندنا يا أختي والله حماة بسم الله العظيم قوة أجر الحماة.
0: الله يكتب أجركم ما شاء الله، هذا توفيق عظيم من الله لكم.
1: أكيد أكيد، يعني الجميع يعني ما شاء الله مشتاق، يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله لمستوى الأخوات يعني البنوات، يعني ما بيش عندنا يعني ساحة قريبة، لكن يعني عملنا ما شاء الله تبارك الله، يعني إحنا نعدين يعني هلا يعني العام عدينا ما شاء الله ساحة، يعني وافدين الأخوات والأمهات والبناوت، وهذه السنة ما شاء الله بإذن الله نعمل نحن نعد يعني إن شاء الله ساحة يعني صغيرة على مستوى يعني العزلة حقنا، اللي فعلهم بينها إن شاء الله بإذن الله يعني فعالية رسول الله ومحبته يعني آل بيت رسول الله.
0: يا أخت الشهيدة المجاهدة مع الله، شكرا جزيلا لك.
1: يا شكرا لكم، ويا من عاش ودي تحية للأخوات المشاركة.
0: تفضلي.
1: أودي تحية لكل الأخوات المشاركة، كلنا مسلمين أخواتنا، وعلى رأسهم أختي فداء أهل البيت، متولية على الطاعة فداء أهل البيت، وشدى الأزهار يعني زهرة في عمران، وبدرية من عيب، وبنت عيب، وخوتية حايس، يعني وغزاوية همدان، يعني أودي لها التحية بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله بإذن تعد لنا يعني عز وكرامة على غابت أنا، لكن بإذن الله تعد لنا كمان إعلانية همدان، كلها أودي لك التحية يا من عاش تصميم التحية الغزاوية همدان. كمان الأخت تسبيح والأخت يعني ولاء الوائلية جميلة، كل الأخوات يعني من سالين بالعمالة العميدة،
0: وكل التحية لك ولكل من ذكرتي، شكرا جزيلا
1: يا من عاش جامد.
0: أكيد تفضلي.
1: أودي تحية للأخت المفرجة سلام ربي عليها، يقول لها يا من عاش يا من عاش جاملة هما بالمعيد والله خالد محرم، يعني
0: أيش هو الزامل؟
1: خالد محرم، يعني عن شهود خالد محرم، يعني عن الرسول صلوات ربي
0: إن شاء الله تسمعيها، شكرا جزيلا.
1: يلا شكرا لكم، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله أكبر، أمرت بالفتح، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.

إذن مستمعينا نبدأ بقراءة الرسائل التي وصلت إلينا على 7009919991. وهنا رسالة من أبو خليل الحاوي يقول: ما أنت قدها يا ابن سلمان، ما أنت قدها، لو تحشد كل مرتزقة العالم قدك مهزوم، بتخرج وبتخرج تسحب هزيمتك أذيالها. خلي ترامب ونتنياهو ينفعوك، هم اللي ورطوك وأدخلوك في مغامراتها، كل تحرك منكم مرصود، وباتقوم قواتنا المسلحة بواجباتها كما تحشدوا من قوات في البر والجو والبحر، باتقوم قواتنا بإتلافها، وما في معاكم حل سوى تنصاعوا لدولتنا وتسلموا كل مستحقاتها. المرسل عبدو علي حاوي، ونطلب زامل 1212345. احنا قبائل عريقة، اما انتو لفالف، يمكن هكذا اسم الزامل. شكرا جزيلا، واتمنى من كل المستمعين الاعزاء ان تكون الرسائل في ذات الموضوع.

هنا رسالة تقول المولد النبي، مولد النبي قرب والفرحة بتزداد، فعلينا أن نستقبلها والقلوب فرحة بالمولد النبوي الشريف. تحياتي لخديجة والمخرجة وجميع المرسلات من أماني الحيمة. شكرا جزيلا يا أماني.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب. اللهم يا رافع السماوات بغير عمد احفظ حبيبة قلوبنا خديجة النعمي بعينك التي لا تنام، واجعل التوفيق حليفها في كل خطوة. نسألك يا رب أن في جهدها وعملها، وأن تجعل كلماتها دائما منبر للصدق والنور. اللهم البسها لباس الصحة والعافية، واشرح صدرها، واجعل لها من كل ضيق فرج ومن كل عسر يسر. ونطلب زامل على ذوقك الحالي أختنا الغالية خديجة. تحية لبنت الشهيد من مناخة. شكرا جزيلا يا الأخوات من مرتفعات جبال، ممتنة جدا والله، يدي لك الصحة والعافية، ويعطيك أضعاف ما دعيت لي. شكرا جزيلا.

يا أماني بسرينا نشود ياسر المطري لأخواتنا في مرتفعات جبال وصاب الشامخة. هنا رسالة أيضا تقول: تحية للمخرجة المنسقة بودقة عالية ما شاء الله، وتحية لعلي المجلي المبدع دائما أفضل مذيع في العالم، وتحية لك المبدعة خديجة وزامر رجال المجد. شكرا جزيلا. الرسالة بدون اسم. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالك؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنحتفل وغصبا عن المنافقين ونطلب زامل عن المولد. تحياتي لكم جميعا، معكم هيثم الحيدري الوصابي.

أيضا هنا رسالة تقول: سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سحر، شكرا جزيلا يا سحر.

أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم وتحياتي لكم. اللي عنده حساسية من اللون الأخضر من ذا حين جلس هذا الشهر بالبيت، مش بعدها تمكننا أطعام جائع، خير من تزيين شارع ما بتذكروا المساكين إلا هذا الشهر، حسبكم الله. وأطلب زامل حل ذكراك من كيان الدحملي. فعلا رسالة في محلها.

قدره المتعب. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال يا خديجة والعزيزة أماني؟ نعم، سوف نحتفل بمولد خير البشر وزينا كل شيء باللون الأخضر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. وأنشودت مرحبا مرحى يا رسول الله، يا من عام من أماني عادل. شكرا جزيلا.

أيضا رسالة تقول: اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله ونحيي هذه الذكرى، وكلنا فرحان وقلوبنا ممتلئة صلاة وسلاما وسرورا، عليه أفضل الصلاة والسلام. لك يا حبيبي يا محمد، وتخضر أجواء اليمن، وإنا معك يا محمد، ونحن كل الوفاء لك. وكما قلت: نفس الرحمن باليمن، واليمن يمان، والحكمة يمانية. لك يا رسول الله مني السلام ما بقيت، وما بقي الليل والنهار، لك مني سلام ما حييت، وتحيا مني لكم، أنا رؤى محمد وزامل نور النبي. إذن سامعينا الكرام، يقطعنا فاصل قصير ونعود، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام.

0: بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانونا يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
4: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود احمد.

إن شعبنا العزيز، وكما في الأعوام الماضية يحيي هذه المناسبة بفرح وابتهاج وسرور من منطلق قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقيم الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الاستفادة من نور هذه المناسبة وما يتضمنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن سيرته ورسالته من هداية وبصيرة ووعي ونور وأثر تربوي عظيم، وبأنشطة وأعمال خيرية وإغاثية وإنسانية كنفحة رحمة من رحمة الله المسداة للعالمين. ثم هو اليوم يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضوراً كبيراً ومتميزاً وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبراً بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان، وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق، وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

من جديد نعود إليكم مستمعينا الكرام، مستمرون في هذه الفترة الصباحية المباشرة معكم من في هذه الفترة الظهيرية معكم من 99 فاصلة ظهيرة، ونعود لاستقبال رسائلكم هنا وقراءتها أيضا. هنا رسالة تقول: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله، ونحيي هذه الذكرى وكلنا فرحان وقلوبنا ممتلئة بالصلاة والسلام وسرورا عليه أفضل الصلاة والسلام. لك يا حبيبي يا محمد وتخضر أجواء اليمن، وإنا معك يا محمد ونحن كل الوفاء لك، وكما قلت نفس الرحمن باليمن والإيمان يماني والحكمة يمانية. لك يا رسول الله مني سلام ما بقيت وبقي الليل والنهار، لك مني سلام ما حييت وتحيا مني لكم، معكم أنا رؤى محمد وزامل نور النبي.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ أما بالنسبة لمولد النبوي الشريف، أهلا بك يا حبيبي يا رسول الله، أهلا بك في قلوبنا وفي أوطاننا وأرضنا وبيوتنا ومساجدنا ومدارسنا، أهلا بك يا مولاي يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام، وتحياتي لكم ولجميع البنات المشاركات هاجر صدام، وشكرا. أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم أستاذتي خديجة، أخباركم غاليتي؟ بكل حب وبكل شوق وبكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، ونقول: نحن اليمانيون يا رسول الله أهل الإيمان والحكمة، من نصرناك بالأمس وننصرك غدا، على عهدك باقون وله حافظون وبه متمسكون وملتزمون، وشكرا. وزامل هيبة المنظر بنت أبو نجوم المحاقري.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال أستاذة خديجة منورة؟ شكرا جزيلا. تقول الرسالة: نستعد بكل لهفة وشوق وحب لرسول الله إقامة الموالد، عندنا نحن نقيمها ولله الحمد. التحية ملؤها المحبة لك أستاذتي الغالية خديجة وللمخرجة، وأطلب زامل قمر الرسل من فتاة المسيرة. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أهنئكم وأهنئ شعبنا اليمني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نعم، عاد إلينا ربيع قلوبنا ونور صدورنا، سنحتفل بخير البشر محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، سنولع الضوء الأخضر ونهتف من أعماق قلوبنا لبيك يا رسول الله. وشكرا، معكم محبين القدس المحتلة يعقوب الوصابي وسامي الوصابي، وأطلب زامل في ربيع الهدى. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بالصلاة على رسول الله، صلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله، وكل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة. وتحياتي للبنات المشاركات في دار البيت والمجاهدة مع الله أخت الشهيد، ولكل المشاركات من الهنوف زائد القعود. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم وأهنئكم بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم، زينا بيوتنا والمساجد والشوارع رغم القلوب المرضى سوف نفرح، ومن جرح يجرح. تحياتي للقوات المسلحة اليمنية، وتحية للعميد يحيى سريع وللسيد القائد يحفظه الله، وتحية لك أستاذة خديجة وللمخرجة، وتحية للمشاركة الغالية رحمة الحسني وحثية حيس وفداء أهل البيت وبنت الشهيد من الخوخة، وأطلب زامل أطهر بشر معاكم بنت باجل. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: لا خلاص للأمة إلا باتباع تعليمات الله، ومنها الجهاد وفق المفهوم القرآني الصحيح، والاستفادة من رسول الله ومسيرته الجهادية الرائدة، حفيظ الحرص على هدايتنا وعزتنا، وأن نقتدي بالرسول صلوات الله عليه وآله في أخلاقنا وفي جميع حياتنا. معكم أم هاشم الأشموري، ونطلب أنشودات. مرحبا مرحبا. أيضا هنا رسالة تقول: ألو السلام عليكم، وتحياتي لكم المبدعة خديجة المتعلقة أماني وجميع المستمعين، وتحية للشعب اليمني العظيم الذي يحتفل بالمولد النبوي الشريف صلى الله وسلم عليه وعلى آله، المناسبة العظيمة التي الغالية على قلبي. رغم من الذي يقول بدعة، نقول لهم ليش نحتفل تحتفل باليوم إلا مع خالص تحياتي لكم المبدعين من الإعلامية المستقبل من المراوعة، ونشيد لياسر المطري. وأيضا تكملة الرسالة تقول: عندنا الأجواء في مديرية المراوعة نزين الشوارع. رغم الذي يقول بدعة، نقول لهم ليش تحتفل باليوم إلا مع خالص التحايا لكم، وتطلب نشيد مرحبا يا رسول الله. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، لبيك يا رسول الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، معاكم الزهراء من العر. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: صباح النسيم المحمدي الذي يطهر قلوب كل أبناء الشعب الإيمان والحكمة، قل بفضل الله وبرحمته. إن احتفالنا بهذه المناسبة هو تعبير عن حبنا وارتباطنا الوثيق بمن ولد لهذه الأمة رحمة وهداية ونور لا ينطفئ في قلوبنا مهما تحالف المتحالفون وتكالب المتكالبون. وبهذه المناسبة نبارك للسيد القائد الأب المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكل المجاهدين في جبهة العزة والكرامة، ولكل المستمعين ولكم أستاذتي خديجة، كل عام ونحن محمديون صامدون منتصرون بإذن الله تعالى. أنا عندما كنت صغيرة كنا في البلاد ولا كانوا يحتفلوا بالمولد النبوي، وشكرا من ملاك الوائلي، شكرا جزيلا يا ملاك.

0: هنا رسالة تقول: السلام عليكم، نحيي القوات المسلحة على الضربات الحيدرية على العدو السعودي، ونقول مرحبا يا رسول الله، حبنا وولاؤنا وشوقنا يا رسول الله، ونحن مشتاقون إلى أن نحتفل بالرسول الأعظم. الرسالة بدون اسم. أيضا هنا رسالة تقول: كيفك يا نجمة الإذاعة، نورتينا اليوم يا خديجة، وكيف المخرجة أماني، شكرا جزيلا، في خير الحمد لله. تقول: لقد كان أجدادنا يحتفلون بالمولد النبوي، يسووا موالد ويصوموا في شهر ربيع، ونحن الآن لأننا في مولد نبينا. بعدين ليش يقولوا أن المولد بدعة، وعيد الميلاد ليش ما يقولوا بدعة؟ هؤلاء يسووا مثل اليهود. وتحية لك خديجة مني فرح أحمد، شكرا جزيلا يا فرح. وهؤلاء الناس هي نغمتهم هكذا، يعني في كل سنة ضروري يطلعوا لنا، يعني ما بيتذكروا الفقراء وما بيتذكروا البدع والتبدع إلا لما يجي المولد النبوي الشريف، مثل ما قالوا اليهودي داخله، مثل ما قال أبو حرب اليهودي داخله، فبردوا لكم منهم. أيضا هنا رسالة تقول: نحن في اليمن، الاحتفال بالمولد النبوي شاهد على الحب والتعظيم لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد اقتربت ذكرى المولد النبوي الشريف، اللحظة الفارقة التي لم تكن مجرد مولد إنسان، بل كانت انبلاج صبح جديد لأمة غارقة في الظلمات، وبداية عصر أعيدت فيه العزة للأمة. الاحتفال بالنبوي شاهد على بالمولد النبوي شاهد على الحب والتعظيم لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اقتربت ذكرى المولد النبوي الشريف التي لم تكن مجرد مولد إنسان، بل انبلاج صبح جديد لأمة غارقة في الظلمات، وبداية عصر أعيدت فيه العزة للأمة. رسالة من منيف. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم وتحياتي لكم وللسيد عبد الملك، وتحية للمشاركين والمشاركات، ونطلب أنشودة ونهدوه للمشاركين والمشاركات، وتحياتي لكم وشكرا، معكم صديق الإذاعة وليد، شكرا جزيلا. آخر اتصال في هذه الفترة. ألو. ألو، السلام عليكم. يا ألو. إذن يبدو أنه في مشكلة في الاتصال، نعود لقراءة الرسائل. هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا أستاذة خديجة؟ مستنين بفارغ الصبر لهذه المناسبة العظيمة، ونسأل من الله تعالى أن يوفقنا في هذه المناسبة، وتحياتي للغالية خديجة. ولو سمحت صلح البث، مشوش في حجة، معكم صفية النعمي، شكرا جزيلا. أعزائنا المستمعين، أتمنى منكم ما عاد ترسلوش رسائل، لأنه في رسائل كثيرة جدا وما نقدرش نقراهن كلهن. فهنا رسالة تقول: الشعب من ظلم النظام السابق سلك بثورة في عناء ومشقة، أقبل بنفسه دق باب السرق، واسمه مواطن جاء يطلب حقه، يلقف بصدره الرصاص الخارج، ما خاف من ذبحه ولا من شنقه، وتمت الثورة بحكم توافق، بس الدواعش حولوها حلقة، بانت نواياهم أمام الخالق، والله فضحهم بينين يا خلقه. من أجل هذا قلت يا المذلة طالق، من عقدي 30 طلقة، بمشي مع السيد وأنا بهواثق، لن أنا أعرف الكذب، ودي من صدقه. شكرا جزيلا.
1: خصب حب طاها في الشرايين، كل للنبي سمعا وطاعة.
0: أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم عزيزتي خديجة والعزيزة أماني، اقترب مولده، فاقتربت الروح من باب لا يغلق. في كل عام حين يهل ربيع الأول لا يأتي وحده، لا يأتي ومعه نسيم كان نائما في القلوب، يوقظ الحنين ويغسل الصدور من غبار الدنيا. ليست ذكرى تكتب في التقاويم فقط، بل هي عودة إلى الحب الأول، إلى السكينة التي لا تشترى، إلى اسم إذا نطقته ارتجف القلب وقال يا رسول الله. ما أقربنا إلى الله حين نحبه، وما أطهرنا حين نصلي عليك، أن الصلاة مفتاح، وكل اللهم صلي تفتح لنا نافذة في السماء، فيتسرب منها نور يرمم ما كسرته الأيام فينا. قرب ميلاد المصطفى ليس احتفالا بالزينة، هو تذكير بأن هناك من ولد رحمة فصار العالم بعده أحن، وأن هناك من جاء بالبشرى فصار للحزن آخر وللضيق فرج. فمن أحبه قرب، ومن قرب طهر، ومن طهر رآه في منامه ورآه في يقظته خلقا ورحمة وطريقا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نور ولد فأنار ورحمة جاءت فأحيت. تحية لكم الغالية خديجة والعزيزة أماني من بيان عز الدين من الضالع. شكرا يا بيان على هذه الرسالة الجميلة جدا، شكرا.
1: رسول الله يا طه الحبيب، هذا هو الشعب الموالي والمناصر والمحب.
0: أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ اقترب شهر ربيع المحمدي، شهر الحبيب محمد، شهر الخير والرحمة والفرج وكل ما يفرح قلوبنا. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا وهدينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، الرحمة المهداة للناس أجمعين، النور المبين وصاحب الخلق العظيم، القدوة والأسوة، ونور قلوبنا وضياء أبصارنا وبهجة أرواحنا مهما قلنا لنا فيه حقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، أخت الشهيد هاشم لقمان. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم رفيف الضبري من عمران. إن شاء الله سنحتفل بالمولد النبوي، إن شاء الله سنزين بيوتنا أروع من وزامل، وما دريتش أيش هو الزامل يعني. أيضا هنا رسالة تقول: إذا ممكن زامل البراق اليماني. وهنا رسالة تقول: صباح الأنوار المحمدي، صباح الربيع المحمدي، يا سيدي صلت عليك قلوبنا وجوارحنا وشهداؤنا، يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا ألف ألف مليون تريليون. مرحبا مرحبا يا رسول الله، تحية وتقدير والاحترام لكم في سام، تحية يملأها حب واحترام من البنات المشاركات وعلى رأسهم الهنوف زايد. وتحية لأخت الشهيد، وتحية لأخت للأخوات من مرتفعات جبال وصاب، كلا باسمها وصفاتها. وأطلب زامن نكافح على صون الكرامة للمنشد أيمن قاطع من بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة.
1: لبّاك يا رسول الله.
0: أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف أنتم؟ كل عام وأنتم محمديون. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يده، يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم به الحنين ويقعد، صلى عليك سلاحنا ورجالنا من ناصروك وشاهدوا واستشهدوا، صلى عليك البأس في جبهاتنا من جيشنا ولجاننا يتجسدوا. تحياتي لكل المستمعين، معكم حمود فهد. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، للمولد تأتي الرحمة والفرحة. صح أنه عندنا ممنوع الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف، ولكن نحن نحتفل فيه في قلوبنا، وإن شاء الله تتحرر قريب يا رب، نتحرر قريب ونحتفل. وعلى أنف الحاقدين، تحياتي لكم ولحوثية حويس من كوثر المسيرة حيث المحتلة. شكرا جزيلا. أيضا رسالة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المملكة هالك والملك للرحمن، إن شاء الله الفتح قريب بإذن الله، إن شاء الله فتح مكة وفتح نجد والحجاز إن شاء الله بعد المولد النبوي الشريف. على صاحبي أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آله.

أيضا هنا رسالة تقول: الأرض بالأحياء غصت، إنما لا يشعرون بأنهم أحياء حتى أتيت فكنت بين ضلوعهم قلبا تطيب بنبضه الأحشاء. تتنوع مظاهر الاحتفال بمناسبة المولد من منطقة إلى أخرى. عندنا كانوا يحتفلوا أول بإقامة المولد والأمسيات، وفي يوم المولد 12 ربيع يكون في مثل يوم العيد يقوموا بذبح الذبائح يوزعوا على كل أهل القرية، ولا زالت هذه العادات إلى اليوم في الاحتفال بالمولد. تحياتي لك أختي الغالية المبدعة خديجة، الله يحفظك. والمخرجة أنا رحمة الحسني من الدريهمي، شكرا جزيلا يا رحمة ولك كل التحايا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك يا شمعة الإبداع؟ نعم، لقد حكى لي جدي أنه المولد في زمان كانوا يصوموا الاثنين، وكان الناس تزين الشوارع والبيوت بالفوانيس والأعلام والخضراء، وكانوا يهتموا بثلاث أشياء كانوا يركزوا عليها في زمان العلم: دروس عن سيرة النبي، غزواته، أخلاق، الصلاة عليه ألف مرة، قراءة القرآن، يتعامل الفقراء والمساكين، كسوة الأيتام، والكثير الكثير. وشكرا، معكم شذا الأزهار. شكرا جزيلا يا شذا، والشكر أيضا لكل الأعزاء الذين أرسلوا الرسائل ولم نستطع قراءتها، وكل من أيضا اتصلوا ولم نستطع استقبال مكالماتهم. شكرا جزيلا لكم جميعا أعزائنا المستمعين، إن شاء الله أقرأ كل الرسائل تحت الهواء. تقبلوا خالص التحايا منا جميعا، خديجة النعمي وأماني عبد الكريم مفضل، وكونوا بخير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء؟ كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا موانئنا بضائعنا التي تدخل ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: بشارات الخير تتوالى على مسامعنا مستمعينا الكرام. بيان عاجل ومهم للقوات المسلحة بعد قليل. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل بإذن الله عز وجل ستبثه إذاعة سام اف ام، وسنكون معكم لمواكبة هذا البيان. إذن هو الله وهي قواتنا المسلحة التي لا تترك الثأر يبيت عليه ليلة واحدة إلا وتأتي به أضعافا مضاعفة على هذا العدو الجبان الذي يستهدف النساء والأطفال، ويحاول بذلك إعادة نكء الجراح التي كانت وسببها هو سابقا. ولكن قوة الله سبحانه وتعالى بأيدينا سلطها عليهم، وستكون العواقب وخيمة. اليمن لم يعد كما كان سابقا، بل أصبح قوة عظيمة وكبيرة وحاضرة بفضل الله سبحانه وتعالى وبعون الله سبحانه وتعالى. انقلبت الموازين وتغير كل شيء. لن يكون هنالك استهداف بلا رد، ولن يكون هنالك حشد بلا قصف له وبلا تنكيل بهؤلاء المعتدين. سيادة اليمن وقوته وثرواته وحقوقه ستنتزع بالقوة بإذن الله عز وجل. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

على السعودي أن يدرك جيداً أنه لا يمكن أبداً أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجر المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 81 من سورة الإسراء التي لازلنا في رحابها، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير. وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله وإلى هدى الله. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المعنى أحبتي الكرام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من داء الجهل ومن كل أشكال المرض، ورحمة، ورحمة زيادة هدى وصلاح وتقوى للمؤمنين خاصة، فهم الذين يكون لهم شفاء ورحمة. وهذا الوصف لأبعاض من القرآن، وننزل من القرآن لأبعاض من القرآن في كل واحد منها شفاء ورحمة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو سبب لزيادة رجس الفجار، لأنهم يكفرون النعمة ويبطرون ويظلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. المعنى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. النعمة هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، النعمة هنا هي المعهودة عند أكثر الناس، فهي العافية والقوة والأمن وزيادة الرزق. وأطلق الإنسان هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، أطلق الإنسان هنا لأنه الأغلب، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وإنما يصلح من صلح، فيخرج عن هذه الطبيعة بالمعرفة واتباع العقل، أن أصل الإنسان الجهل والغفلة والهلع، وإنما يخرج من الجهل بالنظر والتعلم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، النأي البعد، وهو تمثيل لزيادة إعراضه وبعده عن الهدى. ونأى بجانبه، جانبه أي شكه، كأنه مال بشكه عن إقباله إلى ربه، ميلا إلى الإدبار عنه تكبرا، كأنه استغنى عن ربه والعياذ بالله. وإذا مسه الشر، مثل فقر ومرض وخوف، كان يئوسا، كان يئوسا من فرج ربه وإتيانه باليسر بعد العسر. ويقول الله سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يا رسول الله، قل يا رسول الله، كل مكلف يعمل على طريقته التي اختارها لنفسه من حق أو باطل، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهو المجازي بما عملوا، فهي من التهديد بالنسبة لأهل الباطل. ويقول الله في الآية التي تليها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، الراجح أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الروح الذي يحيا به الناس وغيرهم من الحيوان. ما هو؟ سألوه ما هو، أي سألوه عن حقيقته، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: قل الروح من أمر ربي، أي من شأن ربي. والأمر هنا، قل الروح من أمر ربي، الأمر هنا واحد الأمور، وأضافه إلى الله لأنه هو الذي أنشأه وهو الذي يعلم حقيقته لا نحن. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بالنسبة إلى ما لم يؤتكم. وهذا القليل خير كثير نحمد الله على ما أتانا منه، فهو نعمة كبرى امتاز بها الإنسان وتفاضل فيها وفضل على سائر الحيوانات، واستطاع بها أن يدخل الجنة وينجو من النار. فنحمد الله على ما أتانا من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. المعنى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن وغيره لنأخذنهن حتى لا يبقى عند أحد منكم لا قليل ولا كثير. ثم لا تجد لك به، أي بما أوحينا إليك، أي بالمطالبة به واسترجاعه، علينا وكيلا تكل إليه هذه المهمة فيقوم بها ويسترجع لك ما فات لو شئنا ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك حفظه لك ولم يذهب به ولن يذهب به. إن فضله كان عليك كبيرا، فضله بما أوحى إليك فضلا كبيرا وإنعاما عظيما. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس BDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.
11: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
2: الحلقة العاشرة، شبكة إبستين تتهم أنصار الله.
5: المتهمون يتكلمون.
6: عرض التحالف العربي صواريخ لميليشيات الحوثي.
7: عديدة هي الصواريخ الإيرانية الصنع التي تملكها الميليشيات.
8: قال إن تدخلات إيران العدائية ودعمها للحوثيين بقدرات صاروخية.
9: تدخل حزب الله بشكل سافر في الشؤون الداخلية اليمنية.
10: أجزاء صواريخ أطلقت على السعودية من اليمن، مصدرها إيران.
11: أدلة دامغة لأسلحة إيرانية جمعها حلفاؤنا في المنطقة بعد هجمات عسكرية.
12: أكد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن ميناء الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية أصبح تهديدا للملاحة الدولية.
13: منذ العام 2015 واليمن يحترق، مئات الآلاف من الشهداء، أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ومنذ 2015 والاتهامات تطال من يصمدون.
14: ميليشيا، خانوا العروبة، انقلابيون، أداة إيران، يهددون الملاحة، هكذا كانوا يتحدثون عن أنصار الله وما يزالون.
13: لكن وثائق المجرم الصهيوني جيفري إبستين تقول شيئاً آخر.
14: تقول إن كل تهمة يلقونها على أنصار الله هي اعتراف.
13: اعتراف بأن من يقذفون الآخرين هم من يحملون العيب في أنفسهم، ومن يتهمونهم منها براء.
14: وثائق المجرم الصهيوني إبستين تكشف أن من يطلقون هذه الأوصاف هم الخونة والعملاء، من كانوا على تواصل مع شبكته الصهيونية.
13: يتهمون أنصار الله بأنهم أداة إيران، يرددونها في كل مناسبة، بينما فضحتهم الوثائق بأنهم أدوات للصهاينة.
14: لنبدأ بأبسط الأمثلة، محمد بن سلمان، صورته مع إبستين منشورة وموثقة، وكانت محفوظة في غرفة نوم إبستين نفسه.
13: بل كشفت الوثائق أن إبستين كان يراقب الاضطرابات السياسية في السعودية عام 2017 أثناء تنصيب بن سلمان وليا العهد، ويحلل التداعيات، بمعنى أنه كان يشرف على انقلابه وتعيينه.
14: كذلك صور محمد بن زايد من جديد. كذلك صور محمد بن زايد مع إبستين موجودة، واسمه ورد كثيرا في مراسلاته، وأغلب موظفيه وموظفاته من كبار قيادات حكمه على علاقة مع المجرم الصهيوني إبستين.
13: من كانوا يرددون كذبا عن إعادة اليمن إلى الحضن العربي ذهبوا للارتماء في الحضن الصهيوني.
15: قبل ساعة قليلة أجريت محادثة مؤتمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير ولي العهد لأبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. في هذا الحديث تقررنا على إقامة سلام كامل ورسمي بين إسرائيل واتحاد الإمارات.
16: Any reason, probably, I mean, if you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave? We have a very strong ally in Saudi Arabia. We have an ally that said they did not commit at the top level, the crown prince, the king. They did not commit this atrocity. And it's an atrocity. It's a terrible thing. I dislike it more than you do. But the fact is, they've been a very strong ally.
14: هذه أمثلة بسيطة لقياداتهم. الوثائق مليئة بصور ومراسلات رؤساء وأمراء ووزراء من المنطقة مع إبستين.
13: بينما أنصار الله الذين يصفونهم بالخيانة لم تظهر صورة واحدة لقيادي منهم ولا مراسلة واحدة مع هذه الشبكة الإجرامية.
14: أنصار الله هم من تحدثوا منذ البداية عن مخططات الصهاينة وتورط الحكام العرب معهم، ومن كانوا يتهمونهم هم من كانوا في جزيرة المجرم الصهيوني إبستين. فمن هو الخائن حقا؟
13: الآن ينتقلون لاتهام آخر. يتهمون أنصار الله بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يقولون إنهم يعطلون حركة التجارة العالمية.
14: في حين أن أنصار الله بدوافع إنسانية كانوا يحاولون إيقاف حرب الإبادة ضد المستضعفين في غزة.
13: لننظر إلى من يتهمون. أمريكا التي تتهم أنصار الله بتهديد الملاحة هي نفسها التي فرضت حصارا بحريا على فنزويلا وقرصنت سفنا عابرة في الكاريبي.
14: البحرية الأمريكية تعترض ناقلات النفط الإيرانية في عرض البحر وتهدد قوارب الصيادين الفنزويليين قبالة سواحل فنزويلا، وتصادر سفنها وتهدد كولومبيا وكوبا وبنما.
13: الأسطول الأمريكي الخامس يتخذ من البحرين مقرا له، يهدد الملاحة في الخليج متى شاء ويصادر السفن متى شاء دون أن يسأله أحد.
14: أمريكا تمتلك قواعد بحرية في أكثر من 70 دولة حول العالم، وأسطولها يسيطر على الممرات البحرية الرئيسية من هرمز، السويس، جبل طارق إلى البسفور وملقا.
13: وثائق المجرم إبستين تضيف بعدا آخر. الشبكة كانت على تواصل مع سلطان بن سليم رئيس موانئ دبي الذي ظهر في صورة مع إبستين وكسوة الكعبة المشرفة أمام أقدامهم.
14: موانئ دبي العالمية تديرها إسرائيل عمليا وتسيطر على موانئ في 32 دولة حول العالم.
13: الأمر ليس بجديد. في برقية بتاريخ 21 من فبراير 2008 ذكرت تسريبات ويكليكس نقاشا حول صفقة موانئ دبي العالمية تشير إلى أن الشركة تخضع لضغوط أمريكية لضمان التعاون.
14: فهل هناك من لا يزال يعتقد أن المتصهينين من آل زايد والمنحرف بن سليم هم من يديرون نحو 82 ميناء في 40 دولة؟ أمريكا تهدد الملاحة ولا يستقر الحال إلا بعد تسليم الموانئ لشركة موانئ دبي، وهم من يديرونها في الحقيقة.
13: تماما كما يحدث منذ أيام سلطة صالح عفاش وحتى اليوم مع ميناء عدن. من يتهمون أنصار الله بتهديد الملاحة هم من يسيطرون على موانئ العالم بأساطيلهم الحربية ويمنعون وصول الغذاء والدواء إلى مليوني إنسان في غزة عبر البحر.
14: فمن يهدد الملاحة حقا؟ من يرسل أساطيله لشواطئ الآخرين؟ أم من يدافع عن مياهه الإقليمية؟
13: الوثائق القديمة والحديثة إبستين أو إكليكس تثبت أن تهديد الملاحة سلوك أمريكي ثابت وليس رد فعل على أنصار الله كما يحاولون تصويره.
14: لكن الاتهامات لم تنتهي بعد، لا يزال لديهم انقلابيون وتمدد إيراني وغيرها من التهم التي يلقونها على من يقاوم.
13: في هذه الحلقة رأينا جزءا من الصورة، رأينا من يتهمون الآخرين بالخيانة وهم على يخت المجرم الصهيوني إبستين، ورأينا من يتهمون الآخرين بتهديد الملاحة وهم يسيطرون على موانئ العالم قسرا.
14: لكن الصورة لم تكتمل بعد، هناك المزيد من الاتهامات، هناك المزيد من الوثائق، وهناك الغياب الأكثر دلالة.
13: من هم الإنقلابيون حقا؟ ومن هو الذي يسعى للتمدد في المنطقة؟
14: الإجابة ستجدونها في الحلقة القادمة من العدو رقم 1.

0: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة. وثائق اليهودي جيفري أبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
1: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العادل.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه. نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة. ثقتنا بالله سبحانه.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
12: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
13: جارح بشليل.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، ووعد الصلاة والسلام على في الطريق المولد كدوبا في الطريق، والقوات المسلحة ما بتقصر مع السعودية. يا عول عمال يا عول عملي، الحصار بالحصار، على ما قال الله العين بالعين، كلام عصب عليه. الصبح بياء وبعد الغداء بياء والعشي بياء، الصبح بياء غداء بياء عشاء بياء، لو ما يخطوا الطريق هكذا. ماذا حين ملاحقه ما عبش ذيك الحصار الأول درجة، فحينها الدرجة الثانية أرفع، ومن وعد لا وعد، وهو بيتوسع الحصار لو ما يستكمل بر وبحر وجو منهم كلهم، لو ما يوصلوا ما وصلنا. صواريخ بدتي وطيران مسير بيدي، ما عاد باقي معكم يا أصحابنا. فتنوا ماذا حين فتنوا بدي بسر ما بيقوموا به، أمان أنه يغسل القلب جل على الجل. وهم عادوا بيكابروا ناب، عادوا بيتخايوا أرواحهمها. الوعد الأول ساروا فوق العراق، يتلبجوا قالوا هم من العراق وهم العراق، اخبص لك اخبص، وذا الحي وذا المطار، وقعلم مرزاعي وما حلم منهم كلهن المطارات. وغرى الذي بيبسر قالنا يا أخي لو كان ضربوا للرياض، لا مطار الرياض هذا هني أهشكي جايزة. قال ذا قلت اسمع لك اسمع يا محسن الحرب على المتفرجي، يلا بيطير الصاروخ يا صاحبي وغر بيسمح الباري للطريق، ولا قد به أقمر صناعية ومنظومة ولا دارات عيرتهم من الطريق، وغر قلت سبحان مالك الملو بيسمح للطريق لو ما يفعل عملي يغسل القلب وعيسبرن هذولا كلهن. قال والصغير التتيا الكبير والكبير ما عاد لهاش طرف، ما حلم من حصار كامل وضرب كامل لو ما يتعطلوا، ساعة ما عطلوا خلق الله. يا رجال مهزلك انت مهزل وبنا، اسمع لك اسمع، يعني ما تدخلش العقل ولا حد يصدق انها هكذا يفعلوا بنا. يا ذاك عيب، لا يعرفوا عيب ولا يعرفوا ما يجوز ولا يعرفوا حرام ولا يعرفوا جوره ولا يعرفوا منهن هذا ولا حاجه، فيهم قله حياء ما قد بسرناها في حد. فاحن امانه العلماء قول يا رفيق السلام حقنا، بيض الله وجههم ما قصروا، اجتمعوا ضربه بسرينهم علماء المسلمين ولا خبر ولا علم، فتوى وفتوى انه اي واحد يخطا مع العدو مع السعودي والله ينخرط فيه العدوان ولا على ما بيقوم به واجب جهاده، وانه غريم وافي وانه عدو ومن سير العدو ومقاتلته. والسعوديه عليها دعقل وتحكم العقل، ما رضاش يفكروا ما لم في اي دي لما بتقوم به القياده الثوريه والقوات المسلحه. نقول اثبتوا واحنا مأكدين ان انتم في موقف حق، بعد انتم مقصرين ما قبش على ما بيعاملونا وعلى ما بتفعلوا بنا، عاد احنا مقصري. لا يا ذاك قطع عليك العيش، قطع عليك العلاج، قطعك كل ما كان، ما باقي الا الشمس والرياح حق رحم الراحمين والهواء الذي ما عاد قدر شي بعدتن ولا فعلهم كلهن، ولها الحمد كما عاد رحم الراحمين ساتر ما فعلوا ما سووها، تحملوا لهم بظلم خلق الله. صبرنا ورحم الراحمين انجد القوات المسلحة في طريقكم، واحنا الشعب نبذل وننفق ودع لكافة التصنيع العسكري، ضروري من الدعم، وصاروخية برية بحرية طيران مسير. عمر يا أخي لو ما يكون من هنا صاروخ، قالوا مجعر وطيفر ميت غرابي ويفعل لك جعفار، وهم مش حق أن القطايع شغالين للونا، يعني لو ما تعطل يوم بتضيع العمل شهر كامل، فما بالك من شهر لو ما يربض وشهر يدخل وشهر يصلي على الحبيب صلوات الله على رسول الله وعلى آله. إيه لو ما يدروا بقدر النعمة ويدروا بأذى وتم وفعالهم إني مشي بسيطة. أي حين عايز ثنو بعد ما نكمل المطار ادخل بعد ما نحاصر الجو، بعد ما نغلق البحر من الألف للي، لو ما قدو سعمات زقام يدك في رقبته فالحلقمة، بيقول عند الله وعندك عدمه تروحي عيخرج ومعي الثن إلا هكذا. قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر، مع المدى يقطع الحبل الحجر. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
13: جارح بشليل
1: سام أف أم
0: 99.1
1: في خندق الوطن، نحن معنا.
0: سام أف أم
1: إذاعتك أنت.
15: شعبنا العزيز أمام كل الإرجافات والتهويل، كذلك جسد الموقف الإيماني. الذين دال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الترهيب مما يعده الأعداء من أمريكا ومن أدوات أمريكا ومما بيد أمريكا ومن أي تطورات لصالح أمريكا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شعبنا العزيز اعتد بمعية الله تعالى، يعني نحن نرى أننا بالله سبحانه وتعالى، بعونه بنصره بتوكلنا عليه باعتمادنا عليه في الموقف القوي والأقوى في مواجهة أي تحدي مهما كان. وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله. لو تضافرت كل دول العالم في العدوان علينا وفي محاولة ثنينا عن موقفنا لما تراجعنا. لماذا؟ لأننا نعتد بمعية الله. يكفينا أن يكون الله معنا وأن نكون مع الله سبحانه وتعالى.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية إلا الكرامة إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة. سام اف ام، إذاعتك أنت. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل، والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
0: سام اف ام، والعود احمد.
5: في كل عام من الاعوام الماضيه كان الاحتفال بذكرى المولد النبوي في شعبنا اليمني في مختلف المحافظات وفي صنعاء متميزة، وبأكبر من أي بلد آخر وأي شعب آخر. شعبنا هو في طليعة الشعوب التي تحتفل على نحو عظيم ومتميز بهذه المناسبة العظيمة. وغير غريب على شعبنا، هذا هو جزء من إيمانه، من وعيه، من محبته لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الخطوات التي يقتفي بها أثر آبائه وأجداده الأنصار الذين سماهم الله بالأنصار، وهذا وسام شرف كبير وعظيم.

إن شعبنا العزيز وكما في الأعوام الماضية يحيي هذه المناسبة بفرح وابتهاج وسرور من منطلق قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقيم الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الاستفادة من نور هذه المناسبة وما يتضمنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سيرته ورسالته من هداية وبصيرة ووعي ونور وأثر تربوي عظيم، وبأنشطة وأعمال خيرية وإغاثية وإنسانية كنفحة رحمة من رحمة الله المسداة للعالمين. ثم هو اليوم يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضوراً كبيراً ومتميزاً وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبراً بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: والتعبئة مستمرة.
0: سام اف ام، إذاعتك أنت.
2: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
3: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
4: يا اسلام
5: وعلى قومك

0: مستحيل والله، لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
2: والله ضرب هادئ.

0: انت
1: نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندري أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندري جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

0: سلمنا سقاه سعود عند المحاصر.
1: أتذكرون في 26 من مارس حين أعلن سفير العدو السعودي من واشنطن وباللغة الإنجليزية العدوان علينا تحت اسم عاصفة الحزم، وتباهت الدول العربية العميلة لأمريكا بقدراتها وهي تقتل شعب عربي مسلم.
2: طلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض، مشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج، وتقود السعودية العمليات الهجومية بمشاركة من 100 طائرة مقاتلة إضافة إلى 150,000. تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ب30 طائرة هجومية. كانت المشاركة 15 طائرة، وبالعدد ذاته من الطائرات المقاتلة قررت مملكة البحرين الدفع به ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى 10 طائرات مقاتلة من قطر و15 طائرة من كل من الأردن والمغرب والسودان.
1: وقتها ما كان معنا إلا أبسط القدرات العسكرية بعد تدمير القدرات النوعية من قبل الهالك عفاش على مدى عقود. أولى عملياتهم إيش كانت؟ إبادة أسر بأكملها في بني حوات في صنعاء، في جريمة من أبشع الجرائم أبيدت فيها أسر، دمر 14 منزل، استشهد وجرح نحو 70 مواطن يمني مسلم. هكذا كانت بداية العدوان علينا. استمر الحال لسنين. كيف كان واقعنا؟ الواحد ينتظر يمكن اليوم يومه، اليوم يكسفه، أو يمكن يصير عمله ويرجع وقد أبيدت أسرته، أو يمكن اليوم يوم أقربائه، أو يمكن والديه ولا جيرانه. إيش كان معنا وقتها؟ صواريخ بالستية، طائرات مسيرة، جيش منظم؟ لا، كنا كما قال ربي قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس. كنا لجان شعبية بإمكانات بسيطة وتنظيم بسيط، وأضحينا بفضل من؟ جيش منظم قوي ينصر المستضعفين ويردع المعتدين. صواريخنا ما كانوا يقولوا عليها براميل، دبيب غاز، صواريخ بلاستيكية، كانوا يتمسخروا بها. من الذي علمنا؟ من الذي هدانا؟ من الذي رزقنا هذا القائد العلم الذي كل همه هو كيف نسعد في الدنيا والآخرة ونعز في الدنيا والآخرة، الذي يفدينا بروحه بينما الملوك تضحي بشعوبها، الذي يهدينا بهدي الله بينما ملوك في الأراضي المقدسة تدخل كل حرام إلى تلك الأراضي الطاهرة؟ من الذي رزقنا هذه الصواريخ التي سبقت الصوت، التي أرهبت طائرات الأعداء وأسقطت طائراتهم المسيرة؟ سنين كانوا بيجولوا في سماءنا ويقصفوا ويرجعوا آمنين. الآن بحمد الله طائراتهم المسيرة تتساقط بأنواعها، تركية وأمريكية وصينية، طائراتهم القتالية تهاب أنها تدخل سمانا. ما يعني أن قد منعناهم كليا وهذا قادم بإذن الله، لكن أضحت سمانا رعب وخطر عليهم. بقوة من؟ بجبروت من؟ بتأييد من؟ بنصر من؟ بنصر الله القوي العزيز. سلبهم تلك الشجاعة، ذلك النخيط، الطغيان، الجبروت. قصفونا ب4 غارات، ردينا ب10 الصواريخ. قصفونا بعدد من الغارات في الحديدة، أحرقنا وأغلقنا مصفات جيزان لأكثر من نصف شهر. نعم إحنا محاصرين، وبقوة الله بنحاصرهم، منعنا سفنهم وبنخنقهم يوم بعد يوم، وهي مسألة وقت وعيسمع العالم كله صراخ العدو السعودي الذي أيدنا نصر.

خطفكم ادفعوا. نحن بدون الله لا شيء. النهج الذي نمشي عليه، الذي أنقذنا به، نهجه هو. العلم القائد هو اصطفاه، الجيش رجال هو هداهم، القدرات هو منحنا إياها. فلا نغتر بأنفسنا ونصبح كأصحاب حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. نتذكر دائما كيف كنا وأين أصبحنا، ونحمد الله على واسع فضله. نحن بدون الله كما قال الرئيس المشاط لا نستطيع أن نهزم نملة، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: مواجهة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلاً إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، عدنا.
11: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا توجيه للمؤمنين أن يضربوا ضربات منكلة بالعدو، لأنها أيضا من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق النصر. وطبعا لو لم يكن في زمن السيوف الضربات مطلوبة في ميدان المعركة التي تترك تأثيرها على العدو، يعني في مقابل فاضربوا فوق الأعناق، هناك ضربات أيضا تؤثر بشكل كبير على العدو، ضربات حساسة، ضربات استراتيجية، ضربات منكلة، ضربات موجعة للعدو، تعزز الهزيمة وتساعد على التنكيل به. وكذلك واضربوا منهم كل بنان، يقابلها الضربات التي تترك تأثيرا منكلا بالعدو وتؤثر عليه فلا يستطيع الاستمرار في المعركة. فمع الثبات، ليس مجرد ثبات جلسة، لا، ثبات بتوجيه ضربات قوية لاستهداف العدو وللتنكيل بالعدو، وضربات نوعية أيضا، وضربات استراتيجية تساعد على التنكيل بالعدو. وهذه من الدروس المهمة في هذه الآية المباركة.

0: سام اف ام إذاعة توك.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
3: بسم الله أنا والله العظيم الشوامق صلاة السلام.
4: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب الغالي. نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، هذا ما قاله التريلي ترامب، ويؤكد العالم بأنه صهيوني وأن ما يعمله هو صالح الكيان البغيض، والخطة التي وضعها في غزة كانت لصالح بني صهيون. والدليل على ذلك عدم التزام بني صهيون بما جاء في خطة تريلي ترامب أي ترامب، والذي وافق على خطة مجموعة أغبياء ولا عرفوا ما وراء هذه الخطة، وهو أن تستفرد بني صهيون بأهل فلسطين في غزة. استفردوهم خلاص، الآن بيجمعوهم بيضربوهم بيهدوا منازلهم بيقتلوهم بيأسروهم يعني بيقول لك الآن المواطن الفلسطيني في غزة أو في الضفة بيقول لك إحنا ما دعناش عايشين الآن، يعني بننام ونصحى على تهديد الجنود الإسرائيليين في مدننا وقرانا ومنازلنا. كيف عاد العيش يعني؟ هم يوصلهم إلى هذا الهدف، إن الفلسطيني كيف يعيش في مكان لا أمان فيه ولا استقرار، إلا خوف وتهديد وفجايع ورعب من قبل جنود الاحتلال أو جنود الكيان الغاصب لفلسطين، على أساس أنه إيش؟ وهذا طبعا بموافقة الدول العبرية والعربية، يعني الدول العبرية في دول الخليج ومصر والأردن ولبنان، لبنان أقصد بها السلطة، يعني السلطة السياسية، يريدوا أن يخلوا الفلسطيني يعيشوا تحت هذا الظرف القاسي والمؤلم، لا يقبل به أي إنسان على بشر، ما يقبلش به الحيوان نفسه، عندما يعيشوا مهدد طول الوقت وأبناؤه لا يدرسون ولا يخافون يروح المدرسة ويخافون يرجع من المدرسة، لأنه بني الصهيون بيتلقفون في الطرقات، علشان يقول لك الله نعمل له هذا. وهذه السياسة قدرة بيعملوها بني الصهيون زي ما عملوها من قبل 48 جاي، إنه تعبوهم هددوهم ضربوهم عشان الفلسطيني يقول لك والله هذه ما عاد عيشة، يعني أنا أدور أهاجر. وهذا اللي بيتمناه بني الصهيون، بيتمنوا إنهم يهاجروا الفلسطينيين عشان بعدين هم يستبردوا بالأرض. يريدون تكوين الدولة اليهودية، لأنه إلى حد الآن بني الصهيون لم يعملوا دستور لدولتهم أو لحكومتهم المسمى دولة. أنا أسميهم عصابة لأنه مش أكثر من عصابة، أو لا عصابة لقايد من كل أنحاء العالم بيجوا يعملوا عصابة ومافيا وما إلى ذلك، لكنهم كبشر دولة ويعملوا حكومة ويعملوا على حساب شعب، هذه جريمة أخلاقية في يعني في وجه العالم، في وجه دول العالم التي وافقت على أن تسمي بني صهيون دولة ويعترفوا بها كدولة. والله جريمة أقسم بالله العظيم، وبالذات الجريمة الأكثر أنه بيعملوا بها ويعترفوا بها الدول العربية والزعامات العربية وبالذات دول الخليج معترفين، لكن على خجل على مضض يعني. ما الدليل على ذلك؟ دليل واضح في إعلامهم، دولة بني إسرائيل أو دولة إسرائيل، وزير خارجية إسرائيل، رئيس وزراء إسرائيل، البلدات الإسرائيلية، القرى الإسرائيلية، الحدود الإسرائيلية، المدن الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية، ما عاد فيش حاجة اسمها فلسطين في الإعلام الخليجي، ما عاد فيش كلمة فلسطين، ما عاد بش. هم يريدوا يهيئوا الأجيال الجاية أنه ما عاد بش فلسطين، هذه قديد دولة إسرائيل إسرائيل إسرائيل إسرائيل، يعني بما معنى هذا. وإلا ماذا يعني؟ يعني حتى لما يطلع في الخارطة الأخبارية في قناة الخنزيرة يطلع لك الخارطة ما عبش فلسطين، غزة هناك جزء بسيط تحت والباقي إسرائيل، قبحكم الله القبيحة ولعنكم الله لعن قبيح. فعموما يعني فالفلسطينيين لما يعيشوا تحت هذا الظرف تحت هذه المعاناة، يعني يقول لك خلاص يا تهاجروا يا تعيشوا بيننا كمواطنين فلسطينيين تحت دولة مسمى باليهود دولة يهود، شيء عجيب، وتصبح فلسطين كلها ملك الصهيون. دمت عاد الوطن حرا نابيا ودائما الوطن حر مستقلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو أناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام اذاعته.
1: وهكذا يجب ان تكون امة محمد مجلة لمحمد، معظمة لمحمد، متفاعلة مع محمد، ولا يقدر احد على ان يثنيها عن محمد، لا عن طاعة ولا عن ولاء ولا عن تعظيم ولا عن احتفال بمناسبة مولده العزيز.

الصبر قضية اعتيادية في كثير من الأعمال والأنشطة في هذه الحياة. الناس يتعودون عليها، الرجال والنساء يتعودون على الصبر في كثير من الأعمال حتى يصبح مسألة اعتيادية في طريق الحق، في المواقف الحق، في المسؤوليات المهمة. لا بد أيضا من الصبر، لأن هذه الأعمال المهمة وإن حصل فيها شيء من العناء أو احتاجت إلى مقدار من الجهد العملي فهي في أهميتها تستحق منا أي جهد وأي تضحية، وتستحق منا التحمل على أي الأعباء مهما كانت. هنا قد يأتي التذمر في بعض الحالات عندما تحصل عوائق معينة في عمل معين، أو يحصل نقص معين، أو ظروف صعبة معينة، يحصل التذمر عند البعض أو الملل والتعب عند البعض فيتأثر. قد يصل التأثر عنده إلى درجة أن يترك ذلك الموقف، أو أن يتخلى عن ذلك العمل، أو أن يقصر فيه. فأمام هذا التذمر، أمام هذا الملل، أمام هذا التعب، أمام هذه المعاناة، أو أمام تلك المحنة، أمام ذلك الألم الذي قد نعيشه عندما نفقد شهيدا، عندما تحصل معاناة معينة، عندما تحصل بعض المشاكل المعينة التي لها مردود نفسي يتمثل بالألم والحزن، أمام كل هذه الحالات، أمام المتاعب النفسية والجسدية، لا بد من التواصي بالصبر. البعض مثلا قد يشاهد حالة من التذمر فيتعامل، يتفاعل معها على ذلك النحو، يتذمر أكثر. يرى من يتذمر لنقص معين أو لقصور معين أو لإشكالات معينة فيتذمر معه أكثر فأكثر، بدلا من التواصي بالصبر. الصبر على المحنة، الصبر على الألم، الصبر على العناء النفسي، على التعب والمجهود. وطبعا لابد أن يكون هذا الصبر في الإطار العملي، صبر ونحن نتحمل هذه المسؤوليات الحق، صبر ونحن ننهض بها، صبر ونحن نقف هذا الموقف الحق ونضحي فيه ونبذل الجهد العملي فيه. هذا هو الصبر المطلوب، الصبر في الإطار العملي هو صبر الإيمان. والتواصي بالصبر يساهم على التشجيع للكثير أمام تلك الحالة أو المعاناة أو ذلك التعب أو ذلك الألم. له أهمية كبيرة جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى أيضا التحمل الجسدي. عندما نتواصى بالصبر في كل المواطن التي تحتاج إلى التواصي به، فقد يتسع الحديث في التشجيع على الصبر وفي الترغيب في الصبر. عندما نتحدث عن هذا الصبر على ضوء الحديث عنه في القرآن الكريم، الحديث عن الصبر في القرآن الكريم حديث مشوق، يحول الصبر إلى محبوب، إلى أمر مرغوب. يعني الإنسان أولا يدرك قيمته وموقعه في الإسلام، قيمته وأثره في الواقع في العمل، ثمرته الطيبة في النتائج، ثمرته المهمة أيضا في الآخر. الصبر موقعه من الدين موقع مهم جدا، موقعه من الإيمان كما ورد في الحديث بمنزلة الرأس من الجسد. الله جل شأنه أكد في القرآن أنه يحب الصابرين، أنه مع الصابرين.

0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: عظيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 81 من سورة الإسراء التي لازلنا في رحابها، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير. وكما هو المعتاد، نواصل قراءة الآيات. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله وإلى هدى الله. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المعنى أحبتي الكرام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من داء الجهل ومن كل أشكال المرض، ورحمة، ورحمة زيادة هدى وصلاح وتقوى للمؤمنين خاصة، فهم الذين يكون لهم شفاء ورحمة. وهذا الوصف لأبعاض من القرآن، وننزل من القرآن لأبعاض من القرآن، في كل واحد منها شفاء ورحمة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو سبب لزيادة رجس الفجار، لأنهم يكفرون النعمة ويبطرون ويظلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. المعنى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. النعمة هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، النعمة هنا هي المعهودة عند أكثر الناس، فهي العافية والقوة والأمن وزيادة الرزق. وأطلق الإنسان هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، أطلق الإنسان هنا لأنه الأغلب، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وإنما يصلح من صلح، فيخرج عن هذه الطبيعة بالمعرفة واتباع العقل، أن أصل الإنسان الجهل والغفلة والهلع، وإنما يخرج من الجهل بالنظر والتعلم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، النأي البعد، وهو تمثيل لزيادة إعراضه وبعده عن الهدى. ونأى بجانبه، جانبه أي شكه، كأنه مال بشكه عن إقباله إلى ربه، ميلا إلى الإدبار عنه تكبرا، كأنه استغنى عن ربه والعياذ بالله. وإذا مسه الشر، مثل فقر ومرض وخوف، كان يئوسا، كان يئوسا من فرج ربه وإتيانه باليسر بعد العسر. ويقول الله سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يا رسول الله، قل يا رسول الله، كل مكلف يعمل على طريقته التي اختارها لنفسه من حق أو باطل، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهو المجازي بما عملوا، فهي من التهديد بالنسبة لأهل الباطل. ويقول الله في الآية التي تليها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، الراجح أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الروح الذي يحيا به الناس وغيرهم من الحيوان. ما هو؟ سألوه ما هو، أي سألوه عن حقيقته، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: قل الروح من أمر ربي، أي من شأن ربي. والأمر هنا، قل الروح من أمر ربي، الأمر هنا واحد الأمور، وأضافه إلى الله لأنه هو الذي أنشأه وهو الذي يعلم حقيقته لا نحن. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بالنسبة إلى ما لم يؤتكم، وهذا القليل خير كثير نحمد الله على ما أتانا منه، فهو نعمة كبرى امتاز بها الإنسان وتفاضل فيها وفضل على سائر الحيوانات، واستطاع بها أن يدخل الجنة وينجو من النار. نحمد الله على ما أتانا من العلم، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. المعنى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن وغيره لنأخذنهن حتى لا يبقى عند أحد منكم لا قليل ولا كثير. ثم لا تجد لك به، أي بما أوحينا إليك، أي بالمطالبة به واسترجاعه علينا وكيلا تكل إليه هذه المهمة فيقوم بها ويسترجع لك ما فات لو شئنا ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك حفظه لك ولم يذهب به ولن يذهب به. إن فضله كان عليك كبيرا، فضله بما أوحى إليك فضلا كبيرا وإنعاما عظيما. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الثاني نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته مع رحمته مع عظمته وجلاله. ثانيا أكد أن التسبيح يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. ثالثا أكد أننا إذا كنا نستشعر تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. رابعا أكد أن الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. خامسا أكد أننا نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع ونسبحه أثناء السجود. يعني ذلك أنه يجب علينا أن نسبح الله تعالى في كل أحوالنا، أنت في حالة رخاء أو في حالة شدة، عندما يحصل لك مرض أو يحصل لك نكبة أو فقر أو ما شابه، أن تكون مسبحا لله ومنزها باستمرار. سادسا قال إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى، إما أن يسيء الظن في موقفه أو بالله. فنحن بحاجة إلى الإيمان، إلى الثقة، إلى التنزيه والتقديس، إلى ترسيخ معنى التسبيح في نفوسنا لتكون نظرتنا إلى الله نظرة تقديس وتنزيه، لكي لا نرتاب، لكي لا نظن، لكي لا تفسد عقائدنا، لكي لا نؤمن بالباطل. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الحياة كل أحداثها دروس، كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك المؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة. كم هو الفارق بين من يسيئون الظن عندما تحصل أحداث وبين من يزدادون إيمانا وهي الأحداث نفسها؟ أليس الفارق كبيرا جدا؟ لماذا هذا ساء ظنه وضعف إيمانه وتزلزل وتردد وشك وارتاب، وهذا ازداد يقينا وازداد بصيرة وازداد إيمانا؟ وهي الأحداث نفسها تزيد هذا إيمانا وتزيد هذا شكا وريبا. هذا علاقته بالله قوية، تصديقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه يسيطر على كامل مشاعره، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. إذن هذا نقطة مهمة جدا، أن الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد. الأحداث تأتي تزيد الإنسان المؤمن الواثق بالله ثقة وإيمانا، وصاحب الإيمان الضعيف والثقة الضعيفة تزيده شكا وارتيابا وظنا. ضرب هنا مثال بالإمام الحسين، لأنه قال الإنسان المؤمن لا يتزلزل حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام. حادثة كربلاء ألم تكن حادثة مؤلمة جدا؟ كانت كلمات الإمام الحسين فيها تدل على قوة إيمانه، كمال وعيه، كمال يقينه، بصيرته. كان همه من وراء كل ذلك أن يكون لله فيه رضا، ما دام فيه رضا لك فلا يهمني ما حصل. وهذه هي نفسية المؤمن، نفسية المؤمن هي أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله، رضا الله هو الغاية، وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء لديه، ليست كل شيء لديه، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. أن يجندوا أنفسهم لمعركة ما مع أعداء الله ثم ينهزموا، أو يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتصالحوا صلحا مؤقتا فيرجعوا بنفوس مرتابة. لماذا؟ ألم نسمع أن الله تعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز؟ لماذا؟ لماذا؟ أي لماذا لم يتحقق النصر والله قد قال؟ الإنسان المؤمن لا يحصل لديه من هذا. المؤمن هدفه هو أن يحصل على رضا الله، وأن يكسب رضا الله، وأن يكون في أعماله ما يحقق رضا الله، وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها، هي تلك القضية التي تتطلب منه أن يبذل نفسه وماله. فإذا كان مطلوب منك أن تبذل نفسك ومالك، فهل ذلك يعني بالنسبة لك نصرا ماديا شخصيا؟ الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل الله، هل حصل له نصر مادي شخصي؟ هو انتصر للقضية، هو حصل على الغاية التي ينشدها حتى وإن كان صريعا فوق الرمضاء، ألم يصبح شهيدا؟ حظي بتلك الكرامة العظيمة التي وعد الله بها الشهداء، دمه ودم أمثاله، روحه وروح أمثاله، أليست هي الوسيلة المهمة لتحقيق النصر للقضية؟ المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص. المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيئتهم أنت، وهكذا حتى تنتصر. ولا بد أن يتحقق النصر، وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا في سبيل الله، أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. فأن يرى المسلمون أو يرى المؤمنون بعضهم صرعى في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد، ألم يتألم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى حمزة صريعا؟ وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا، وإن كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاصا مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء. هذا نص مهم. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء، وإن كانوا كحمزة سيد الشهداء. إذن هذا نقطة أيضا ثانية ومهمة، أن الإنسان المؤمن همه أن يحصل على رضوان الله، لا يرتبط بخطته وبقضيته الخاصة، يدخل في عمل ويريد للعمل أن ينجح وأن يقال عنه أنه ناجح، هو لا يفكر في نجاحه وفي ظهوره وفي أن يبرز كشخص إداري ناجح أو عملي ناجح أو فاعل متميز عند الناس. الشيء الذي يهمه هو أن يرضى الله، ينطلق في الأعمال سواء نجحت الخطة التي رسمها أو لم تنجح، هو أدى ما عليه، بذل نفسه، بذل ماله، تحرك، والمسيرة هي المسيرة الطويلة التي ستنتصر، سواء على يديك أنت أو على يد أشخاص ممن هيأتهم أنت، ولا بد أن يتحقق النصر، وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا. فالمؤمن هو ينطلق بهمة عالية على أن ينشر الدين، على أن يعلي كلمة الله ويؤدي ما عليه، والنصر سوف يأتي، لكن ليس ضروريا أن يأتي على يديك أنت، لأنه إذا لم يأتي على يدك أنت فقد يأتي على أيدي أشخاص ممن هيأتهم أنت، وهكذا. فالإنسان إذا لم يتحقق له النصر، إذا لم تنجح خطته في الواقع، لا يحصل فيه ظنون وشك وارتياب في الموقف أو في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ناصر ومؤيد ومعين، لكن إذا كنت منزها ومقدسا لله ستعود إلى نفسك لتراجع إن كان هناك خلل أدى إلى عدم النجاح، أو قد يكون في الأمر حكمة ألا يتحقق النجاح في المرحلة الحالية، وقد يتحقق فيما بعد إذا لم يكن على يدك أنت، على يد آخرين ممن هيأتهم أنت. هذا درس مهم جدا نحتاجه خصوصا في الواقع العملي. المهم أننا نريد أن نقول إنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، وهو القائل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفعلا لو تتوفر عوامل النصر لدى فئة تكون على المستوى المطلوب، ويوفرون أيضا من الأسباب المادية ما يمكن أن يوفروه، لا شك أن هؤلاء سيحققون نصرا كبيرا. ولا يعني النصر هو ألا يتعبوا، ألا يستشهد منهم البعض أو الكثير، ولا يعني النصر هو ألا يحصل لهم من جانب العدو مضايقات كثيرة، ولا يعني النصر هو ألا يحصل منهم سجناء، إنهم مجاهدون. والمجاهد هو مستعد لماذا؟ أن يتحمل كل الشدائد في سبيل الانتصار للقضية التي من أجلها انطلق مجاهدا، وهو دين الله. عمار بن ياسر في أيام صفين كان يقول والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر، قرى يشير إليها في البحرين، لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. يقول لو هزمنا معاوية وجيشه حتى يصلوا بنا البحرين لما ارتبنا أبدا في أنهم على باطل وأننا على حق. إنسان واعٍ، إنسان فاهم، يعرف طبيعة الصراع، يعرف ميادين الجهاد التي تتطلب من هذا النوع، يحصل فيها حالات كر وفر، يحصل حالات تداول في الأيام فيما بين الناس، يحصل كذا يحصل كذا، فهو لا ينطلق على أساس فهم قاصر للمسألة، أن يفهم قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، إذن سيتحرك وبالتالي فلن يلاقي أي صعوبة، وأن معنى تأييد الله هو إمداد غيبي له بحيث لا يلاقي أي عنا. ليس هذا هو الفهم المطلوب، وأنت واثق من المسيرة التي تسير عليها أنها مسيرة حق، والمواقف التي تتحرك فيها أنها مواقف حق، هذا شيء مهم. ثم ثق، وعندما تثق هل تثق بنصرك شخصيا؟ يجب أن تلغى، وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم شخصيا أن يتحقق لهم شخصيا كل تلك الوعود، فهم من قد يضطربون عند أول شدة يواجهونها. هذه نقطة ثالثة ونقطة مهمة أيضا، أن الإنسان أنه في حالات الشدائد التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من تنزيه الله، فالإنسان بحاجة إلى تنزيه الله وتقديسه، يحتاج إلى الإيمان، إلى الثقة بالله، إلى الوعي، لكي لا يتأثر بالشدائد. ولا ينصر أن الله من ينصره لا يعني أنه لن يحصل تعب ولن يحصل معاناة ولن تحصل شدائد، أن من ينطلق في سبيل الله ينطلق وتتحقق له نجاحات وانتصارات دون أن يعاني، دون أن يكون هناك مشاكل، دون أن يكون هناك عوائق أو معاناة. عوائق في الواقع العملي، الواقع العملي مفتوح، لا عوج لا عوائق أمام الإنسان المؤمن، ولكن تحصل شدائد، تحصل معاناة، يحصل شهداء، يحصل سجناء، تحصل ظروف مادية شديدة. فلا يعني ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، هو ألا يتعبوا ألا يستشهد منهم البعض، لا يعني النصر ألا تحصل مضايقات من قبل العدو، ستحصل هذه كلها. وضرب لنا مثال وقدم لنا نموذج عمار بن ياسر الذي قال لو هزمنا أو لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. لم يرتب، لم يتشكك، لم يتأثر ولم يتزلزل عند الشدائد أبدا. فأنت عندما تنطلق مجاهد في سبيل الله، لا يعني أن من انطلق في سبيل الله ومن أجل الله لن يواجه أي معاناة ولا أي متاعب ولا أي شدائد، ستحصل. والنصر الذي يجب أن تبحث عنه هو نصر القضية لا نصرك الشخصي. رجع يقول كل إنسان بيفكر أن ينجح هو، أن يكون عمله مميز وراقي هو لوحده، أن يبرز كناجح جيد فاعل، وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم شخصيا أن يتحقق لهم شخصيا كل تلك الوعود، فهم من قد يضطربون عند أول شدة يواجهونها. انظر لماذا تتحرك، هل أنت تتحرك في سبيل الله؟ ألم تكن هذه العبارة هي التي تكررت في القرآن الكريم بعد كلمة يجاهدون، جاهدوا، جاهدوا في سبيل الله، في سبيل الله، في الله؟ هذه هي الغاية، هو الهدف الذي من أجله أتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أليس معنى ذلك إلغاء النظرة الشخصية والمكسب الشخصي؟ أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي. أليس معناها التلاشي؟ التلاشي المادي بالنسبة لي، وجودي جسدي وماديات أموالي، أليس المعنى هكذا؟ إذن فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. كل شخص ينطلق على أساس أنه يريد أن يتحقق له النصر الشخصي، لا، ربما قد يكون مكتوب لك أن تكون من الشهداء، هذا هو النصر الشخصي. النصر الشخصي بالنسبة لك حتى لو لم تكتمل المسيرة أو جبن الآخرون من ورائك، أما أنت فقد حققت النصر، قمت بالعمل الذي يراد منك أن تقوم به، وبذلت كل ما بإمكانك أن تبذله، فأنت قد نصرت القضية على أعلى مستوى وتحقق لك النصر. أوليس نصرا عظيما أن تكتب عند الله من الشهداء الذين قال عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أليس هذا هو نصر؟ أنت انطلقت، جاهدت، عملت على نصر القضية بكل ما تستطيع، ثم استشهدت، تحقق لك النصر، حتى إذا جبنا الآخرون أنت قد قمت بما عليك وأديت ما أديت وانتصرت. فالنصر الشخصي أن يستشهد الإنسان، أن يرقى في هذا المقام العظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالإنسان عندما يتحرك في الميدان العملي يجب أن لا يتحرك وهو يفكر في نجاحه ونجاح عمله وبناء عمله وتطويره، من أجل أن يبرز أمام الآخرين ليكون إنسانا ناجحا وعملا ناجحا مميزا، لأن فلان في هذا العمل. من يفكرون في النصر الشخصي هم من قد يهتزون عند الشدائد، لكن تحرك من أجل الله في سبيل الله لنصر القضية. والإنسان عندما يتحرك في سبيل الله المطلوب منه أن يضحي بنفسه وماله، ويعني ذلك التلاشي، تلاشي الوجود، تلاشي الأموال، تلاشي الشخصية. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار. أولا، أن المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة لأن علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين. والإمام الحسين لم يرتب ولم يشك، وقد جثم على صدره شمر وهو جاثم باسم أنه الإسلام. ثانيا، أكد أن نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله، رضا الله هو الغاية. وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء لديه، فإذا لم تتحقق تلك الأهداف شك وارتاب، وأن النصر الذي يريده النصر الذي ينشده الإنسان المؤمن هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. ثالثا، أكد أن المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة وفي المرة الثانية أو في المرة الثالثة. إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيئتهم أنت. رابعا، أكد أنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده. خامسا، أكد أن الغاية هو الجهاد في سبيل الله. أن أتحرك في هذا الميدان في سبيل الله ليحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله، وإن كان ببذل نفسي ومالي، فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي، ليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه المخلصين المنزهين له الحريصين على نصر دينه وإعلاء كلمته، ونعوذ بالله من الانشداد نحو الذات والحرص عليها. ونسأل الله العلي القدير أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية، سام اف ام،

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا. أهلا بكم أعزائي في كل مكان إلى هذه الحلقة، وأيضا من هنا من المراكز الصيفية في المساجد، من مسجد إلى مسجد، بين هذا الجيل الطاهر وبين هذه الأجيال الفتية الصاعدة إن شاء الله بالحق، تقمع دابر الكافرين وتكسر شوكة المستكبرين. والأمة الإسلامية تعيش في مرحلة خطيرة جدا، تكالبت عليها قوى الشر والفساد والظلم والعدوان، وما نراه من أحداث كثيرة ومتغيرات متسارعة جدا جدا جدا، إن شاء الله يبشر بالخلاص وزوال الكيان الصهيوني من الوجود، ونصر الله وحفظ الله إيران وحزب الله. اللهم انصر إيران نصرا عزيزا، واحفظها من كل سوء ومكروه، ولا تفجعنا في بقية أبناء الأمة الإسلامية، وجعلنا من أمرنا رشدا، واحفظ جيشنا، واحفظ مقاتلينا، واحفظ مجاهدينا حفظا عاصبا من كل سوء ومكروه، واجعلنا يا الله من أنصارك وأنصار دينك، ولا تستبدل بنا قوما غيرنا، واختم لنا بالحسنى مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. واحفظ اللهم قائدنا وسيدنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. أعزائي المستمعين الكرام، نحن الآن في أحد المساجد التي تقام فيها مراكز صيفية

0: فقرتنا الأولى سنكون مع فقرتنا التالية، كونوا معنا. أهلا بكم أعزائي إلى فقرتنا الرئيسية من هنا من جامع الوسطى، وهناك زخم كبير بمئات الطلاب يتدارسون القرآن ويتعلمون القرآن. أبدأ بالطالب الأول، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا طالبنا الحبيب؟
1: نحمد الله ونشكره.
0: كيف الدراسة في المراكز الصيفية؟
1: نحمد الله، الدراسة في المراكز الصيفية جيدة، فتعلمنا منها القرآن الكريم، تعلمنا مخارج التجويد، وكما تعلمنا إذن الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام، وكثير من الأشياء والأنشطة، وكما ندرس يعني صباحا قرآن وباقي الدروس، ومن بعد الظهر بنكمل يعني يجينا تقوية في الجامع قرآن وغيرها من الأشياء.
0: وما بين المغرب والعشاء دروس بين المغرب والعشاء والكل.
1: أيوة، بندوا لنا بعد الغداء أولا تقوية للقرآن الكريم، ثانيا مسابقة بين الطلاب ويدوا لهم جوائز، وبعد المسابقة بيدوا لنا نشاط رياضي.
0: ونحن سنعطيك أيضا جائزة، فهذا البرنامج هو برنامج خاص بمسابقة القرآن الكريم التعليمية. ما اسمك الكريم يا ولدي؟
1: شهاب عبد الله محمد جبران الشايف.
0: حيا الله يا شهاب. قد حفظت شيء من القرآن أم لا؟
1: ايوه، قد حفظت الحمد لله جزء عما، والجزء يعني قد حفظت 3 اجزاء.
0: الحمد لله. وأيضا نظرا كم حصدت يعني إجادة النص القرآني في النظر، القرآن كاملا أم جزءا كبيرا منه؟
1: جزءا لا بأس منه، يعني ضخم.
0: الآن حفظت مثلا 3 أجزاء، يعني من جزء قد سمع أو من البقرة؟
1: من جزء قد سمع و
0: إذا نسمع من قد سمع. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر
0: يسجدان.
1: والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل،
0: والنخل ذات ال
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: أحسنت. بعد أن قرأت من الغيب، نريد أن تقرأ علينا من النظر من هنا من سورة البقرة. بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة،
0: وآتوا الزكاة
1: وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله.

0: إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: أحسنت يا شهاب وبارك الله فيك. ننتقل إلى التجويد، كم قرأتها وكيف تقرأون أو كيف مستواك في التجويد؟
2: في التجويد يعني لا بس شوية، وقرأنا التجويد أنواع التجويد منه المد الطبيعي والمد الواجب المتصل والمد الواجب المنفصل والمد اللين
1: استخرج لنا ما قرأتنا مثلا يا بني إسرائيل، ما هو المد هنا؟ إسرائيل يعني همزة ونفس المد في
2: إسرائيل، مد واجب متصل.
1: متصل لماذا متصل؟
2: لأن حرف المد والسبب في كلمة واحدة.
1: نعم الاثنين في نعم. وكم حروف المد؟
2: حروف المد ثلاثة، الألف الساكن المفتوح ما قبله، والياء الساكن المكسور ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبلها.
1: أحسنت يا شهاب وبارك الله فيك. انتقل إلى المتسابق الآخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: كيف تلازف في الصيفي؟
3: الحمد لله لا بأس بها.
1: ماذا حصدت من ثمرة في المسجد؟
3: يعلموننا القرآن، التلاوة والتجويد، يعلمون الصلاة، يعلموننا كيف نرتل القرآن، أن نقرأه بخشوع بتلاوة، يعني يعلمون الإنسان كل ما يستطيع.
1: الحمد لله. وأوقات مختلفة، الصباح بعد الغداء والعشية؟
3: الصباح وبعد الغداء، أي ما في.
1: إذن كم قد حفظت من القرآن؟
3: حفظت جزء عما وجزء تبارك.
1: الحمد لله. والنظر كم قد أتكنت من النظر؟
3: قد أتكنت إلى سورة لقمان.
1: إلى سورة لقمان. افتح لنا من سورة لقمان. ما اسمك أولا؟
3: عبد السلام علي محمد داود.
1: عبد السلام داود، افتح لنا من سورة لقمان وسمي بالله سبحانه وتعالى. أنا سأفتح لك أنا من سورة لقمان. هي في الثلث الأخير بعد سورة فاطر. بسم الله. الفلام منه. هذه سورة لقمان. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم. بسم الله. هذه لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. أولئك على هدى من ربهم
1: وهم بالآخرة هم تأكيد
3: هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم
1: من ربهم
3: وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها
1: هزوا.
3: أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا

0: الله حق وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم.
1: هذا خلق الله.

0: مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه
1: همزة وصل لابنه
0: وهو يعظه
1: وهو يعظه
0: وهو

0: رهنا علاوة، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما.
1: أحسنت يا أحمد. اقرأ لنا من هنا زيد يا عبد السلام، اقرأ لنا من هنا مثلا من سورة هنا، من هنا من سورة الحشر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر
1: ما ظننتم أن يخرجوا
0: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله.
1: السلام لازم تقرأ ما دام أنت لازم في طور التعليم ومشاركة رائعة جدا، وإن كانت ليست بالشكل المطلوب لكن سأعتمد لك الجائزة، لكن الشيء مرة ثانية شيء وأنت جيد. أما على هذا التلاوة لا نقبلها، ما رأيك؟
0: عادي،
1: نحاضر نشجعك. مثلا كيف أنت في التجويد عبد السلام؟
0: لا بأس.
1: كم أحكام التجويد؟ أحكام النون الساكن والتنوين؟
0: 4.
1: ما هي؟
0: الإدغام، الإبهار، الإخفاء، الإقلاب.
1: عد لنا، ما هو الإظهار؟ كم حرف الإظهار؟
0: 6.
1: يجمعها؟
0: يرمنون.
1: أبا إدغام؟
0: الإدغام يجمعها الهمزة والهاء والعين والخاء والغين والهاء.
1: أبا الإظهار نعم. والإخفاء ما هي؟
0: الإخفاء
1: يرملون. الإدغام نعم. والإقلاب؟
0: الإقلاب الباء.
1: والإخفاء؟
0: الإخفاء مجموع في كلمة صف كم جاد
1: صف؟ صف ذا ثناء.
0: صف ذا ثناء كم جاد شخص
1: كم جاد شخص قد سمى.
0: كم جاد شخص قد سمى.
1: دم طيبا.
0: زد في تقى.
1: بعض علماء. أحسنت عبد السلام وأشكرك جزيل الشكر. أنتقل إلى المتسابق الآخر، ما اسمك يا ولدي؟
2: إسماعيل حابس.
1: الحابسي. كيف أقرأها هنا في الصيف يا إسماعيل؟
2: قوة القوة.
1: متأكد؟
2: إن شاء الله.
1: ما بتقرأها هنا؟
2: قرآن كريم وسيرة النبي وفقه وعلوم الدين، كل شيء أنا الحمد لله.
1: وجهاد ولا وبراء؟
2: جهاد والولاء والبراء من أعداء الله ورسوله.
1: الأمريكيين والصهاينة؟
2: أيه.
1: بتتابع الأقصى وحرب اللي شنت أمريكا على إيران؟
2: أيوه.
1: تابعت الرد الإيراني؟
2: أيوه. الموجات
1: واحد بعد واحد بعد واحدة.
2: والمشاركة اليمنية.
1: نعم.
2: في موجات وإيران وفلسطين.
1: كده القدس قرب وقتها؟
2: قرب إن شاء الله.
1: والله بإذن الله نكون نحن وأنتم من هذا الجيل بعد. من العسل معنا؟
2: من المبدأ.
1: كم قد حفظت أنا أقول لك؟
2: غيب الله.
1: كم الغيب وكم الالتقان؟
2: الغيب جزئين والالتقان المصحف كامل بإذن الله.
1: متأكد؟ نبدأ بالنظرية. الله من عاد قريين، من عاد سمعنا؟ من هنا بسم الله يا أيها الناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا
1: شهداءكم من دون الله
2: إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما
1: جنات
2: تجري من تحتها الأنهار.

0: وأتوا به متشابها
1: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن
0: يظلم
1: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
0: أحسنت أحسنت أحسنت رائع. كيف أنت في التجويد؟
1: الحمد لله مالي.
0: أنت قلي لا أخوك السابق الثاني. ما اسمك؟ السلام عليكم.
2: عبد الملك حسن حابس.
0: أنا تفاجأت إن أنت أخوه، لكن الله بسم الله يا عبد الملك. صفكم أنت عبد الملك؟
2: طالع تاسع.
0: تاسع، وكيف الدراسة في الصيفي؟
2: قوة القوة.
0: رائعة.
2: جدا.
0: والاستفادة؟
2: يعني استفادة بشكل كبير، ما حد هل يوصفها، لأنك بتستفيد القرآن الكريم كيف تقرأ والتلاوة والتجويد وسيرة النبي والفقه، كل شيء فيها يعني قوة القوة.
0: يعني منهج ميسر؟
2: ميسر، ودي ما يدخلها يعني عشان يعني ما يتوقع ان احنا نشارك فيها.
0: يعني باسمها ورسالتك للي مثلا مشون في بيئتك في الشوارع، ما هم حول صيفي ولا محاول يبنوا انفسهم ولا محاول يتعلموا القرآن،
2: انصحهم انهم يدرسوا صيفي لانها اشكال من الصعلكة في الشوارع فوق النت والتلفونات، قدي قراية ويعني وشي ضخمة ولا بشي فيها مثل المدارس، المدارس تعقدك
0: لانها رسميات.
2: ايوه الرسمي.
0: انا على راحتك وتقنبر طوعة وبرغبة
2: برغبتك، ما حد يقول لك قم جلس سمع ذا، على راحتك.
0: يعني مثل رسالتك للذي بيبذلوا جهد هنا من مدرسين وقائمين على التوصيفية،
2: نشكرهم جزيل الشكر لأنهم بيقيموا ويدرسونا ويعلمونا، يعني نقدم هذا ما هي إلا بسيطة، الشكر والتقدير.
0: وأنا بدوري إن شاء الله أشكرهم جزيل الشكر، إن شاء الله نكون إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله نكون معهم وإن شاء الله نبذلهم بما هو بوسعنا. أنت كم قد كم حفظت وكم أتقنت؟
2: جزئين، ويعني لا والنظر لا سورة يونس.
0: لا سورة يونس، نبدأ بالنظر.
2: نبدأ.
0: بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضل بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت.
0: لا تعاجلش.
2: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي
0: ربي الذي يحيي ويميت
2: قال أنا أحيي ويميت.
0: لا تعجلش يا غزي، لا تعجلش أو يا حابس، لا تعجلش.
2: قال أنا أحيي ويميت وأميت.
0: قال إبراهيم
2: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
0: فأتي بها من المغرب
2: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها.
0: لحظة يا حابس، اقرأنا من هنا مثلا من سورة الممتحن أو الممتحن. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعل منكم ذلك فقد ضل سوء السبيل.
0: يا حابس ما بقدر سوى الله فضلك لا تعاجلش.
2: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن.
0: أحسنت ما شاء الله عليك رائع. أنتقل إلى المتسابق الثاني محمد الحشحوش هنا من أو بدر الدين الحشحوش من هنا في أحد المساجد التعليمية والعلمية يتلي علينا. كم قصصت يا ولدي؟
3: أبلا يمكن 7 أجزاء.
0: حفظ غيب؟
3: لا
0: نظر. والغيب كم؟
3: جزء.
0: اسمع عن اختبرك إذا قرأت قراءة رائعة سوف نعطيك جائزة ما لم عن شوف الذي غيرك. مستعد؟ من عسل معنا؟
3: سورة ياسين.
0: يلا بسم الله يا حشحوش.
3: أعوذ بالله
0: أعوذ

0: لقد حق القول على
1: القول
0: القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي
1: ارفع صوتك ما اسمعكش المستمعين.
0: إنا نحن نحيي الموتى
1: إنا نحن نحيي الموتى
0: ونكتب ما قدموا وآثروا وكل شيء أحصيناه في إمام
1: مبين. التنون بعد الباء ما يسمى
0: إمام مبين.
1: ما التنون بعد الباء ما يسمى التنون بعد الباء. ما هو الحكم؟
0: الإقلاب.
1: إقلاب ما شاء الله عليك تمام رائع. أحسنت يا حشحوش وأنت قل متسابين خيرات وإن شاء الله تحصل على جائزة. ما اسمك يا ولدي بنت؟
2: إسحاق العزي.
1: إسحاق العزي اقرأ يا إسحاق العزي. كم كنت حافظ يا إسحاق العزي؟
2: غيب.
1: أي كم غيب؟ جزئين.
3: سام اف ام وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخلونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائماً، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
11: سام اف ام والعود احمد.
1: اما تبارك، قلنا غيبا من تبارك. بسم الله، بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نريد أن تقرأ لنا غيبا وبعدها تقرأ لنا نظر. يلا بسم الله، أول غيب. يلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: إذا أحسن دعنا مبلا كن ركز مع القراية، كن ركز بالسرح شوية، يعني جزءا حفظت غيبا. ويومي كم بتحفظ يومية؟
0: يعني بين أقرأ معشري
1: معشر معشر النظر بالمعشر حفظ.
0: أيوه.
1: كم بدي احفظ اليوم؟ نص صفحه ولا ربع صفحه ولا صفحه كامله ولا ثمن؟
0: نص صفحه كذا. كم حسب؟ نص صفحه صفحه كذا، يعني
12: خاطية مصطفى خاطية مصطفى
1: خاطية ومخاطية. محسنت يا عزي ولا حشوش ولا غزي؟ عزي أنت قل إلى أحد المستقبلين آخر وقدم كثر ما أدري، لكن عم نقول لهم كيف عم نكون سكيا حشوش. أنت ما اسمك ولدي؟
0: عبد الملك حشوش.
1: كتبوا واحد قبلك مسجل حشوش كذا الآن
0: ابن عمك ما أخي
1: لا ابن عمك نشوف من هو الأفضل عندك الجائزة. سامر يلا بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبي عشحوش، أنت جاهز ابن عمك بعد. وآمنوا بما نزل،
1: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل
0: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن واصل.

0: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فأما منا بعد
1: فإما منا بعد وإما فداء
0: فإما منا بعد
1: فإما منا بعد
0: فإما منا بعد
1: فإما منا بعد
0: فأما
1: فإما
0: فإما منا بعد
1: منا
0: منا
1: بعد
0: بعد
1: وإما فداء
0: وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك لو يشاء الله لننتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيديهم
1: سيهديهم.

0: تنصروا الله ينصركم
1: إن تنصروا الله ينصركم
0: إن تنصروا الله ينصركم
1: ماشي يا حشوش إن تنصروا الله ينصركم
0: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: أحسنت يا حشوش لا بأس لك انت بعض الأخطاء. نسألك في الكمية في التجويد.
0: التجويد يعني ما لي شيء.
1: ما لك شيء. كم عرض المد؟
0: ثلاثة.
1: ما هي؟
0: الألف ياء واو.
1: الألف والواو
0: والياء.
1: والياء. ومثلا إلى كم من قسم المد؟
0: لا قسمين.
1: أيوة.
0: بدل المتوسط
1: يعني بسبب بالهمزة وسبب ماذا؟
0: بسكون.
1: مثلا دي في والهمزة إلى كم من قسم؟
0: إلى قسمين.
1: أيوة.
0: جائز منفصل.
1: أيوة.
0: وغير
1: جائز. ومتصل.
0: ومتصل.
1: المتصل كيف؟
0: المتصل يعني جو متصل على الكلمة.
1: الهمز والكلمة في الهمز والمد في كلمة واحدة.
0: أيوة.
1: والمنفصل
0: عكسها يعني منفصل من الكلمة.
1: منفصل من الكلمة. أيوة أحسنت يا حشوش. لا بأس إن شاء الله يحالفك الحظ أو لازم يحالفك الحظ.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. وبقي بعض المتسابقين. كنا مع أعزائي كنا مع عبد الملك الغزي والشريف وداود وماجد الحشحوش وحابس ولا بأس في هذه الحلقة متسابقين. أعتقد قد اكتمل عدد المتسابقين وكانت مسابقة رائعة وتلاوة رائعة. أعزائي ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة كونوا معنا. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى فقرتنا الأخيرة. كنا في حلقة اليوم في جامع الأسطى مع ستة متسابقين أو أكثر من ستة متسابقين، لكن الجائزة كما هو المعتاد لستة متسابقين من 5000 ريال لعبد الملك وعبد الله وداود لا بأس بهم. وعبد الملك حاضر بعيني لا تقلقوا، لازلت معكم ومعكم أعزائي المستمعين الكرام. إلى إن شاء الله إلى أن نكون معكم أعزائي وأحبائي وأبنائي الطلاب في حلقة أخرى معكم أيها الطلاب ومعكم أعزائي المستمعين الكرام. وأعزائي نختم حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى ودمتم في

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، لا تروي مزروعاتك من الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي، فكل ثمرة ملوثة قد تكون سببا في مرض مزمن خطير أو وفاة شخص ما ومنهم أقاربك، وتصبح بذلك قاتلا أو مفسدا في الأرض. كن واعيا ومتقيا لله لكي يبارك الله لك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبأفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة سام، نبدأها بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. مصرع وإصابة ضباط سعوديين في عملية المخا مع تواصل الانفجارات في مخازن الأسلحة. حماس تعلن تمسكها بما تم الاتفاق عليه في غزة وتطالب الوسطاء بضمان التنفيذ. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، مؤكدة أن العملية حققت إصابات دقيقة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العملية نفذت بعون الله تعالى واستهدفت تجمعات وتحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، مشيرة إلى أن الأهداف أصيبت بدقة. وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير واسع للمعدات والأسلحة المستهدفة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأشار البيان إلى أن العملية تأتي رداً على استمرار العدو السعودي في حشد أدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات، إلى جانب اعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز في محاولة لثني الشعب اليمني عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان المستمر عليه منذ 12 عاماً. وأكدت القوات المسلحة أنها لن تسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه الرامية إلى استهداف الشعب اليمني والزج بأبنائه في محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة، مشددة على استمرارها في رصد وتتبع مختلف التحركات والتحشيدات السعودية والعمل على استهدافها بشكل دقيق ومباشر. وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وتحقيق إصابة دقيقة، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة. أفادت مصادر مطلعة بمصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين جراء العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة المخا. وأوضحت المصادر أن الانفجارات لا تزال مستمرة في مخازن الأسلحة التابعة لتحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة المستهدفة. أكد مصدر عسكري عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع، وأهاب المصدر بوسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحذر من الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها المعروفة والمعتمدة. حملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قيادة تحالف العدو السعودي ومرتزقته المسؤولية عن قصف منزل في منطقة وادي حنش بمديرية التعزية في تعز، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان إحداهما مسنة، وألحق أضرارا بالمنزل وممتلكات المواطنين. وأكدت الهيئة في بيان أن الجريمة تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين والضغط لوقف استهداف المدنيين ورفع الحصار. وحذرت الهيئة من أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات بحق الشعب اليمني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الوسطاء ما زالوا يبذلون جهودا للبحث عن سبل لاستئناف المفاوضات. وأوضح عراقجي أن طهران لا ترى إمكانية لاستئناف المفاوضات ما لم تتوقف واشنطن عن انتهاك مذكرة التفاهم وتقدم تعويضات عن انتهاكاتها وعن المشاورات الدائرة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز،
فقال عراقتشي أن المفاوضات مع عمان أو مع عمان تدور حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، ولا تعني فتح هرمز، وقد يتم التوصل إلى اتفاق، لكن فتح المضيق مشروط باستيفاء شروط أخرى تم إبلاغها عبر وسطاء. أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء وما يسمى مجلس السلام بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستعدادها للانخراط بمسؤولية في تنفيذ البنود 15 وفق جدول زمني واضح. وطالبت الحركة بضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات واستكمال انسحاب العدو الإسرائيلي وفتح المعابر وإدخال المساعدات والبدء بإعمار غزة، داعية الوسطاء والضامنين إلى منع أي خروقات تعطل تنفيذ الاتفاق،

كما توقع المركز أمطارا متفرقة على لحج وأبين والبيضاء والجوف ومأرب والمهرة، محذرا من السيول والعواصف الرعدية والانهيارات الصخرية والطينية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. مصرع وإصابة ضباط سعوديين في عملية المخا مع تواصل الانفجارات في مخازن الأسلحة. حماس تعلن تمسكها بما تم الاتفاق عليه في غزة وتطالب بضمان التنفيذ. شكرا على كرم المتابعة، انتهت النشرة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهدت ثلاث نساء وطفل وأصيبت طفلتان جراء عدة غارات استهدفت منازل المواطنين في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان ست غارات على منطقة مران ما أدى إلى تدمير بيت أحد المواطنين بالكامل وتضرر منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان ثلاث غارات على منطقة النهدين وشن غارة على نقيل بن غيلان في مديرية نهم واستهدف نقيل يسلح بثلاث غارات وشن سلسلة غارات على عدة مناطق في مدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 21 كما استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها العدو على سيارة مسافرين في منطقة حنة بمديرية الوازعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن العدوان ست غارات على العاصمة صنعاء منها غارتان على دائرة الأشغال في مديرية شعوب واستهدف بعدة غارات حافلة تقل أطفال في سوق مدينة ضحيان شمالي صعدة ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والمصابين. وصرح مدير إحدى الإدارات الصحية يومها في صعدة أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 43 شهيداً وواحد وستين مصاباً من الأطفال.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 قتل ثلاثة مهاجرين إثيوبيين في عقبة الرخيم بمديرية ماهلية إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على الخط العام في محافظة مارب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية فيما شن العدوان غارتين على منطقة العطفين في مديرية كتاف بصعدة وشن خمس غارات على مديريتي صرواح ورحبة في مارب واستهدف بغارتين منطقة الأجاشر في محافظة الجوف وأدت الغارات لوقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن برصاص قناصة المرتزقة في منطقة عصيفرة بمديرية التعزية في تعز كما استشهد طفل وأصيب اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان وأدواته في منطقة المهجر بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة. وارتكبت قوى العدوان 56 خرقا في جبهات الحديدة من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة وست هجمات للطيران المسير المسلح على حيس بالإضافة إلى خروق بقصف صاروخي ومدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.

0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 88 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وهجمات للطيران المسير المقاتل وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي البريطاني عدوان جوي مستهدف بثلاث غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من دحر ميليشيا المرتزقة من جبل القتب والتباب المجاورة له بينهم بعد معارك عنيفة معهم وقتل وإصابة العشرات خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه جبل الصائب في مريس وكبدوهم خسائر كبيرة، كما تصدت وحدات المجاهدين لمحاولة تقدم فاشلة لجيش العدو السعودي والمرتزقة باتجاه موقع الشبكة، وتم تدمير آلية همر ومقتل طاقمها.
1: الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 15 قذيفة على شرق وغرب رقابة الفواز وعلى مرتفعات رجلاء ومرابض الآليات بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي اثنين مرتزقة مقتلهم بنيران المجاهدين في منطقة الزاهر بالبيضاء ودكت المدفعية مواقع العدو في وادي هراب بمديرية خبو الشعب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بعدة قذائف، ونفذت وحدات خاصة من المجاهدين هجوم نوعي على مواقع المرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب، سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في هجوم مباغت على مواقعهم في تبة السفينة وفرار مرتزقة تاركين عتاد عسكري، وتم تدمير آلية تقل مرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة برباشا بتعز، وقتل من كان على متنها تزامنا مع عملية تفجير مدرعة أخرى في منطقة الضباب، وقتل المرتزقة الذين كانوا بجوارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 6 عناصر للعدوان في جيزان، وتم إطلاق 3 صواريخ من نوع زلزال واحد على تجمعاتهم في عسير وتحقيق إصابات مباشرة، وتمكن الأبطال من كسر زحف واسع للمرتزقة شمال جبل النار، ما أدى إلى تكبيد العدو عشرات القتلى والجرحى خلال الزحف، فيما أفشلوا محاولة تسلل للأعداء في أبواب الحديد بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها بعدة طائرات قاصف توكي، واستهدفت برج الرقابة في المطار ومواقع حساسة داخل المطار، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ونبارك لكم اقتراب ذكرى مناسبة مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. احنا تعودنا مع اقتراب مولد رسول الله أن تكون كل الحلقات خلال هذا الشهر، شهر صفر، ما تبقى منه من أيام، وأيضا الشهر الربيع، حديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأننا في أمس الحاجة للحديث عن رسول الله، وبالذات الآن مع كثرة الإساءات المتكررة في هذا العصر لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من قبل اليهود والنصارى، مسألة خطيرة جدا، وتوضح بأن استهداف الأمة الإسلامية وصل إلى أخطر مستوى، وهو استهداف المقدسات، يعني لأنها جوهر هذه الأمة هي المقدسات، الجوهر الأساسي لكيان الأمة، هوية الأمة هي مقدسات هذه الأمة، الرسول، القرآن، مقدسات الله سبحانه وتعالى، هذا مقدسات الأمة. والتعامل البارد من أبناء الأمة الإسلامية تجاه هذه الإساءات المتكررة بتوضح في الواقع أنه لا يوجد إدراك لعظمة رسول الله لدى هذه الأمة، والأمة لم تعد تدرك قيمة صلتها برسول الله وعظمة صلتها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأهمية صلتها برسول الله. لو كانت تدرك أهمية صلتها برسول الله ما كانش هذا البرود يحصل، برود عجيب وغير طبيعي من الرؤساء، من الأنظمة، من الزعماء، من الشعوب، من النخب، من الجميع، يعني تلاحظ برود غير طبيعي. نجد أن هذه الأمة تستنفر في قضايا تافهة، قضايا تافهة وسيئة، يعني تستنفر فيها استنفار غير طبيعي، يعني وتستثار استثارة غير طبيعية، ولكن فيما يمس هويتها، ما يمس مقدساتها، أعظم ما في داخل هويتها مقدساتها، تجد التعاطي بشكل بارد جدا. وهذا يؤكد على أنه فعلا استطاع أعداء الأمة الإسلامية واستطاع المنافقون داخل هذا الأمة، وأيضا نتائج انحرافات متراكمة طوال قرون، استطاعت أن تجعل عظمة رسول الله وصلتنا برسول الله مضروبة، يعني مضروبة في نفوس هذه الأمة. ولذلك نحن بأمس الحاجة، احنا بأمس الحاجة أن احنا إيش نتحدث عن رسول الله، عن حياة رسول الله، مولد رسول الله، مواقف رسول الله، شمائل رسول الله، غزوات رسول الله، حكمة رسول الله، كل ما يتعلق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، سيرة رسول الله. احنا بأمس الحاجة أن احنا نملأ حلقاتنا وإذاعاتنا وقنواتنا حديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نملأ الموضوع بشكل كبير جدا. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ولد طاهرا، يعني الآباء والأمهات حق رسول الله من لدن آدم عليه السلام، لا عند عبد الله أبو النبي وأمه آمنة، يعني كان النبي انتقل من هذا الأصلاب إلى أن وصل عند عبد الله وآمنة، وهو طاهر، طاهر من كل فجور وطاهر من كل عهر، نظيف نظيف، مولود نظيف على مدى هذا المئات وآلاف السنين، يعني آلاف السنين من لدن آدم سلام الله عليه. ولذلك النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال: ما ولدتني بغي قط منذ كنت في صلب آدم، فلم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر، حتى خرجت في أفضل حيين في العرب، هاشم وزهرة. فهذا فيما يتعلق بالنبي نفسه، يعني النبي نفسه طهارة ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه قال: كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. يعني تقلب النبي في الأصلاب الطاهرة، يعني وتقلبك في الساجدين، فالنبي طاهر يعني طاهر عن طاهر عن طاهر عن طاهر إلى أن ولد طاهرا مولودا طاهرا. لاحظوا عظمة نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله حتى فيما يتعلق بقضية طهارة المولد، يعني طهارة المولد. كان هناك إرهاصات لمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. من بين هذا الإرهاصات حادثة الفيل، حادثة الفيل. الأحباش كانوا مرتبطين بالإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية حركت الأحباش إلى مكة المكرمة بعد أن جيشت معها الجيوش، يعني الأحباش نفسهم استطاعوا أيضا أن يحصلوا على مخزون مقاتل معهم من جزيرة العرب من اليمنيين وغيرهم. وتقدم هذا الجيش الذي هو بدعم أبرهة بقيادة أبرهة الحبشي ومقاتليه وكتائبه، ووصلوا إلى مكة المكرمة. والهدف الرئيسي إلى جانب هدم الكعبة كان هناك هدف غفل عنه المؤرخين، يعني المؤرخين بيذكرون أن السبب هو هدم الكعبة. هدم الكعبة كان أحد الأسباب، لكن هناك سبب رئيسي وهو إيش؟ قتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت هذا الحملة هي مثل حملة فرعون الاستباقية، حملة استباقية قبل ولادة موسى سلام الله عليه، يقتل كل الأطفال. وأبرهة كان هدفها الرئيسي بإعاز من اليهود اللي كانوا مسيطرين على القرار الروماني، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. واليهود نفسهم كانوا بيقولوا ظهر نجم أحمد، فكانوا يستبقوا ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بقتل الأطفال. والهدف الرئيسي كان رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم ومكرهم الباري إيش؟ ضيعه. وجت الطير الأبابيل وأفشلت، وانتصر الله سبحانه وتعالى وحافظ على نبيه محمد وعلى الكعبة المشرفة وعلى الكعبة المشرفة. العرب يعني جتهم فجيعة لأنهم يشاهدوا الفيلة، وأول مرة يشاهدوا هذا الحيوان، يعني فيل يعني بصير حجمه كبير. حتى الخيول افتجعت، وما كانش موجود الفيلتين إلا مع الإمبراطوريات المتمكنة الرومانية الفارسية. فالفجيعة أخذتهم وهربوا وجعلتهم يفروا، يعني فروا من أمام الفيل. والله سبحانه وتعالى هو من حفظ رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولدته أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها ورحمة الله عليها في مكة المكرمة في منزل أبيه عبد الله بن عبد المطلب رضوان الله عليه في شعب أبي طالب يوم الاثنين. طبعا أبو النبي وأمه وجد عبد المطلب وعمه كانوا على الحنيفية الإبراهيمية موحدين، يعني لم يكونوا مشركين. في شعب أبي طالب يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد نشأ النبي نشأة مباركة. النبي نشأ نشأة مباركة، أنبتها الله نبات حسن ونشأة مميزة. كان سريع النمو وذا نضج عظيم، يعني كذا بيقول السيد القائد، ذا نضج عظيم. كان بيكبر ويكبر معه رشده وفهمه وتمييزه، يعني حسن إدراكه أدبه. كان هذا الشيء ملفت للذي حوله، يعني كانوا الناس يشاهدوا أن هذا الطفل يعني مختلف عن بقية الأطفال، يعني من حيث النمو السليم والمبارك، ومن حيث ما فيه الطبائع الموجودة لدى بقية الصبيان فيما يتعلق بالنقص في الجانب الأخلاقي، اللهو والعبث، والنقص في الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بالتعري أو ما شابه ذلك. كان متميز يعني، وكان هذا الشيء ملحوظ، يعني ملحوظ عند الناس، يعني كيف أنه كان يصون نفسه من هذا الأشياء، وكان يصون نفسه يعني كان حريص على الطهارة وحريص على صيانة نفسه. يعني الناس بيشاهدوا، المجتمع كان بيشاهد تميز لهذا الطفل يعني. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إن جعل النبي بهذا التميز عند هذا المجتمع، وبيشاهدوا في قمة التميز والرشد والأخلاق العجيبة من حين عاد صغير. ولما يجي يوجد الشيب على صدغيه ويجي يرجع يقولوا هذا ساحر كذاب، حج عليهم يعني، إذا كان بتلحظوا من حين عاده الطفل يعني إلى حتى مرحلة النشأ ومرحلة الشباب، يعني ريعان الشباب، وأنتوا بتشوفوا تميزه وأخلاقه وصدقه وأمانته التي لا نظير لها. ورجع في الأخير لما يجي يوجده في سن اكتمال الرشد، يعني سن الرشد الكامل، يعني في سن 40 سنة ترجع تقولوا هذا كذاب، يعني هذا حجة عليهم أمام الله رب العالمين. فكان النبي في مرحلة الطفولة بعيد عن الأشياء التي تنم عن قلة الأدب عنه، وهذه سنة الله، وهذا نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة كيف إن سنة الله اقتضت هكذا، يعني كيف إنه الباري يرعاه رعاية عجيبة في مثل هذا السن. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وينصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن أهداف الإمام الهادي إلى الحق من خروجه إلى اليمن، ما هي الأهداف التي أرادها وعندما خرج إلى اليمن، وما هي الإنجازات التي كان يهدف إلى تحقيقها. وسنتحدث في هذه الحلقة ونعالج ما هي الإنجازات التي حققها الإمام الهادي بالإضافة إلى تلك الأهداف التي كان يسعى إليها، إنجازات سياسية والإدارية. على كل حال، الإمام الهادي ذكر في بعض كتبه مما يجب على الحكومة الإسلامية أن تعمله وعلى الإمام أن يتحرك فيه، هو أن يتفقد طرق المسلمين وسبلهم وأسواقهم ومدنهم، فيصلح بيار الطرق للحجاج وأبناء السبيل ويحيي مياهها وينقي محاولها ويسهل ما أمكن من صعبها ويقطع ما يضر بالمار من شجر. وذكر أيضا أنه يجب عليه أن يوسع قوارع طرقهم ويحوز الناس يمينا وشمالا عن الإضرار بالمجتازين والتضييق على المقبلين والمدبرين، وأن يأمرهم بتفقد السكك ويأخذ أصحابها بتنظيفها وإبعاد ما يضيقها عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بتنظيف العذرات وهي الأفنية والساحات. هذه هي الرؤية المدنية التي انطلق فيها الإمام الهادي في ترتيب المدن وفي إدارة شؤون الأمة وواجبات الإمام والحكومة في الطرق وفي المدن، يعني وهذا كمؤشر فقط يدل على ما سواه، فالنوء اليسير يدل على العارض الكبير كما في المثل، إلى غير ذلك من الواجبات التي ذكر أنها تجب على الإمام تجاه مواطنيه مما يطول الحديث عنه، ولا نقول هنا إلا بعض الإشارات فقط. كان الإمام الهادي يرجو أن يصل إلى نشر العدالة الاجتماعية وإحقاق الحق في العالم الإسلامي كله، ليس فقط في اليمن بل في اليمن وخارجه، وعبر عن ذلك شعرا ونثرا. وكان يهدف إلى إقامة دولة عادلة يهابها القائمون فيها قبل غيرهم ويمضي العدل عليهم قبل سواهم، وهذا يبين أن هذا الإمام العظيم كان لديه مشروع إصلاحي شامل فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأنه كان يسعى لتطبيقه على أرض الواقع. أما الإنجازات السياسية والإدارية التي تحققت للإمام الهادي وكانت فيها خير كبير لليمن، واستمرت حكومة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي إلى العصر الحديث، أولا أن الإمام الهادي أنجز حلمه في إقامة الدولة العادلة، أقام دولة عادلة وثبت مؤسسات هذه الدولة التي عاصمتها صعدة، وكان يوجد فيها إرشيف الدولة ومقراتها وبريدها، وأرسل أيضا عزز قضية المخاليف والولاة الجهاز الإداري على المخاليف، حيث كانت المقاطعات الإدارية في ذلك الحين أو التكتلات الإدارية هي مخلاف تسمى بالمخاليف، كما نقول الآن المديريات أو المحافظات، أرسل الولاة الأكفاء على المخاليف وعين القضاء أيضا، وكانت أبواب الحكومة مشرعة للشاكين ليلا ونهارا، وكان جميع مواطني هذه الدولة سواسية كبيرهم وصغيرهم، وأنصفت المظلومين حتى من كبار رجال الدولة وقادة الجيش بل ومن أقارب الإمام الهادي نفسه. وكان الإمام الهادي يحرض بشكل جاد، وعلى يعني كان لديه رؤية، كان جادا جدا على إنفاذ حكم الشرع على الصغير والكبير، حتى أنه قال: والله لو وجب الحد على أبي لأخذته منه. مثل ما كان أيضا يحرص الإمام الهادي إلى الحق على إبقاء هيبة الدولة في وعي المواطنين لما في ذلك من المصلحة العامة التي يعود نفعها على الأمة جميعا، وحرص على إبقاء هذه الهيبة هيبة. لفتت أحد الرحالة من علماء الشافعية وهو أبو الحسن الهمذاني والمعروف بالحروري، الذي وصل إلى صعدة وكان عالما وتاجرا في نفس الوقت. قال: فشاهدت هيبة عظيمة لما حضر في يوم المظالم، وصف الوضع وكيف كان الإمام الهادي والأمراء والقادة من حوله. قال هذا النص، قال: فشاهدت هيبة عظيمة ورأيت الأمراء والقوادة والرجالة وقوفا بين يديه على مراتبهم، وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات، القصص يعني الشكاوى، ويسمع الظلامات ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير من كنت شاهدته وبهرتني هيبته. يعني كان قد شاهد الإمام الهادي في المسجد وشاهده هناك متواضعا وبسيطا، ولا يوجد لديه الحشم والخدم الذين يحولون بينه وبين الاستماع للآخرين والاختلاط بهم، لكنه يوم الهيبة، يوم المظالم، عندما يريد الإمام أن ينفذ الأحكام كانت له قضية أخرى وهيبة أخرى، وكانت لدى الإمام الهادي سلطة قوية على جنوده، كان لديه سلطة قوية على جنوده، لم يكونوا يتمردون عليه، حتى إن أحدهم ترك جمله وتخلى عن ملكيته حتى لا يصل إلى مجلس قضاء الإمام الهادي عندما دخل في زرع بعض المواطنين في بلاد برد. هذا أولا، أول إنجاز أنجزه، أوجد دولة عادلة ذات هوية إيمانية تجمع الناس بالهوية الإيمانية التي ينطلقون فيها، ويعني وهذا مسألة مهمة أيضا من إنجازات الإمام الهادي المهمة، حيث كان الإمام كانت العباسيون، كان العباسيون من قبل ذلك الحين وكذلك من قبل الأمويون، لم يشعر المسلمون فيهم أنهم يمثلون شريعة الله وأنهم يمثلون الرؤية الإسلامية الصحيحة تجاه إقامة الدولة العادلة. يجدون الناس الظلم، يجدون الناس الظلم والعدوان والبغي وغير ذلك، حتى كاد أن ييأس الناس عن وجود دولة اسمها دولة الإسلام أو شريعة اسمها شريعة الإسلام في أرض الواقع، وكان الكثير من الناس قد أصبح يظن أنها مجرد كتابات أو مجرد أفكار موجودة في الأذهان وفي الأدمغة لا يمكن أن تتحول إلى الواقع، لأنهم وجدوا تاريخا طويلا من الظلم والعدوان يحكمهم ويحكم واقعهم باسم الإسلام من قبل بني أمية أولا ثم من بني العباس. الإمام الهادي من أعظم إنجازات الإمام الهادي أنه حول تلك التعليمات وتلك التوجيهات وتلك الثقافة الإسلامية عن مشروع الدولة العادلة إلى واقع، بعد أن يأس الناس، أي أن الإمام الهادي كان له دور كبير في تثبيت الناس على حكم الإسلام وفي تحبيب الإسلام إلى قلوب الناس، لأنهم رأوا الإسلام الذي كانوا يقرؤون عنه ويتحدثون عنه فقط في الكتابات وفي الكتب، رأوه يتجسد في واقعهم بشكل دولة، بشكل دولة وحكومة ومؤسسات وقضاء وإدارات وزكاة وغير ذلك. وهذه نعمة كبرى، هذا إنجاز عظيم، لو لم يكن إلا هذا الإنجاز الإمام الهادي لكان إنجازا بحد ذاته كافيا لتحرك الإمام الهادي على ذلك النحو الذي تحرك فيه في ذلك الحين. هذا إنجاز عظيم، وهو الإنجاز الثاني كما قلنا، حيث أوجد الدولة العادلة بمفهومها بعد أن يأس الناس في وجود مثل هذه الدولة التي شدها إلى هوية جامعة، وجاء بهوية إيمانية تجمع اليمنيين كلهم تحت راية واحدة وتحت عنوان واحد، بعد أن كانت قد عصفت بهم الاختلافات فيما بينهم تحت الهويات القبلية الصغيرة، وتمترس كثير منهم تحت تلك الهويات الصغيرة. ولما جاء الإمام الهادي أوجد عنوانا عاما وشاملا يستطيع أن ينضوي تحته كل اليمنيين على اختلاف مكوناتهم القبلية والإدارية. الأمر الثالث، الإنجاز الثالث، أن الإمام الهادي اتبع نظاما صارما في اختيار الولاة على المخاليف، حيث كان التقسيم الإداري يتبع نظام المخاليف، وكان الإمام الهادي يبعث لكل مخلاف واليا. لكن ما هي صفات هذا الوالي؟ من العلماء العادلين، حتى جاء في وصف أحد ولاته أنه كان من خيار المسلمين، وأنه عالم بتوحيد الله وعدله، متفقه في دين الله، ورع فاضل. وفي آخر جاء وصفه في السيرة الهادي أنه كان عفيفا مسلما عالما بالحلال والحرام. وقد رفض الإمام الهادي تولية الذين لا تنطبق عليهم مقاييس الصلاح من الولاة، فقد رفض تولية الدعام حين كان يشترط جباية بعض البلد والولاية على بعضه، فقال الهادي: لو سألني أن أوليه شبرا من الأرض ما وليته على المسلمين، ولا جاز لي عند رب العالمين إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق. وقال عندما طلب منه أن يوليه: لا والله ولا ساعة واحدة إلا على ما آمره به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى هذا الأساس كان الإمام الهادي يتبع في تعيينه له الكفاءة. الكفاءة الكفاءة الكفاءة والجودة في الوالي. لم يراعي خلفية الولاء المكانية، أن يكون من مكان معين أو من قبيلة معينة أو من سلالة معينة، بل ولى يمنيين من قبائل عديدة، كما ولى أيضا على الولايات بعضا من أنصاره الطبريين أو العراقيين، بل حتى من أهل البحرين ومن أهل نجران، بشكل أوحى أنه كانت لديه نظرة أممية وليست قطرية، وكان يهمه في المقام الأول الكفاءة في الوالي والعلم والمعرفة. وكانت وظائف الوالي متعددة، تعليمية وإدارية واقتصادية وتثقيفية، يعني ليس فقط الوالي عليه أن يدير شؤون الناس إداريا فقط، بل كان يكلفه بمهام تعليمية، ويكلفه بمهام اقتصادية، وبمهام تثقيفية وتربوية. ومن الوظائف التي كانت معلقة بالولاة هؤلاء ولاة المخاليف جباية الزكاة والموارد المالية، وإحصاء الفقراء ممن لا حيلة له، وعزل ربع الجباية لهم، ثم إرسال المتبقي إلى عاصمة الدولة. إذن أسس أو ثبت مؤسسة الولاة على المخاليف بشكل كبير جدا، وهذه شيئا من إنجازاته، هذا شيء من إنجازه الإداري والسياسي المهم جدا. أربعة، أنشأ الإمام الهادي جهازا ونظاما قضائيا فاعلا وعادلا وقويا، وزوده بقضاة مؤهلين ذوي كفاءة علمية وإدارية. وكان القاضي الأول ورئيس المحكمة العليا في تلك الدولة هو الإمام نفسه، الإمام الهادي، الذي كان يعتبر أعلم أولئك القوم وأعلم أولئك الناس. كان هو رئيس المحكمة العليا أو المحكمة الكبرى أو التي، وكان يخصص الإمام الهادي للمظالم يوما محددا، وعين كبار العلماء قضاة، مثلا القاضي محمد بن سليمان الكوفي، والقاضي علي بن سليمان أخيه، والقاضي محمد بن سعيد اليرسمي وغيرهم. وتدلنا حوادث عديدة أن الضعفاء والمساكين والمضطهدين في اليمن كان بإمكانهم أن يأخذوا حقوقهم وأن ينتصروا في القضايا المرفوعة في المحاكم الهدوية، وحتى النساء. فمثلا على سبيل المثال، امرأة من بلاد سمح من آنس شكت إلى الإمام الهادي، إلى الحق ابن الحسين واليه أو المجاهد بين يديه أبا العتاهية الطريفي ابن أبي محجن ابن بشر بن طريف، وقالت إن أباه قد أخذ ضيعة على أبيها. فما كان الإمام الهادي إلا أن نصب حكومة هناك على قارعة الطريق، نصب حكومة وقال هاتي دعواك، فجاءت ودعت وقالت أدعي على أبي العتاهية أن أباه أبا محجن قد اغتصب أرضا أو ضيعة، والضيعة هي قرية كبيرة بمزارعها، على أبي، وكانت ملكا لأبي وأخذها بالقوة. فقال ما قولك يا أبا العتاهية؟ قال يا أمير المؤمنين، أنا لا أدري، أنا ورثت هذه الضيعة من أبي، لا أدري من أين أخذها، هل بالمال، هل بالشراء، هل بالاغتصاب، لا أدري بأي شيء كان ذلك. فطلب الإمام الهادي من المرأة أن تأتي ببينتها، فأتت ببينتها بالشهود وبالوثائق التي تثبت ملكية أبيها لتلك الأرض، وكذلك جاءت بالشهود الذين شهدوا بأن الأرض قد اغتصبت من قبل أبي محجن والد أبي العتاهية. فما كان من الإمام الهادي في تلك اللحظة إلا أن أمر بتسليم تلك الضيعة في تلك اللحظة، وأن ترد إلى تلك المرأة الضعيفة. وكسبت هذه المرأة هذه الجولة من الحكم، وأعيد الحق إلى نصابه، وربحت القضية العادلة أمام محكمته. وكان بإمكان، وتبين أنه كان بإمكان امرأة ضعيفة أن تقاضي أكبر قادة الإمام الهادي وولاته وأن تنتصر عليهم. وكان قضاؤه يراعي الفصل بين المتخاصمين بشكل عادل وسريع، بل وتفادي التخاصمات ونشوئها. وهذه لعمري مسألة مهمة، مسألة القضاء في أي دولة أخرى، في أي دولة كانت. أيضا الإمام الهادي اهتم بالزكاة اهتماما بالغا، وهو الإنجاز الخامس، اهتم بها اهتماما بالغا باعتباره أحد موارد الدولة الأساسية، وعمل على تنظيف أوعيتها ونزاهة القائمين عليها وعدالتهم، واتضح أنه مثل الأئمة اللاحقين قد اتبع نظاما دقيقا في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها بطريقة تثير الإعجاب. وهذه مسألة مهمة يمكن أن نستفيد منها في واقعنا اليوم، من تجربة الإمام الهادي في الزكاة، ومن تجربة الإمام القاسم بن علي العياني من بعده وغيرهم الذين كان لهم نظام دقيق في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها. أيضا من أهم الإنجازات التي تحققت في اليمن على عهد الإمام الهادي أن البلاد نعمت بالأمن والاستقرار، وقضى تماماً الإمام الهادي على ظاهرة التقطع والحرابة، وتحقق الأمن المجتمعي بعد أن كانت اليمن مرتع للعصابات والمتقطعين الذين يتقطعون للتجار وللمواطنين. فأوجد الإمام الهادي الثقة بين الرعية والدولة، فكان إذا دخل بلداً كتب كتاباً لأهله ونشره في أوساطهم، وبين لهم فيه قائمة بالمحظورات والعقوبات عليها، وتقرأ عليهم في أماكن اجتماعاتهم، فلا يقيم عقوبة إلا من على من علم بها ووقف على حدودها وشمله عطاؤه وكسوته وبلغته دعوته وقامت عليه الحجة وعلم ما يحل وما يحرم، وقد درأ الحدود عن بعض مستحقيها بسبب جهلهم بها، وأنه لم يسبق لهم أن علمه لم يسبق له أن علمهم أو أرشدهم، ولهذا درأ الحدود لأجل هذه القضية. وهذه أيضا قضية مهمة، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقية الإنجازات الإدارية والسياسية في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.

ويسأل في الحواجز ذو عصاه.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

قوة الحق بي.

صار حبا تفرد المعبود خلق الفكر للتأمل في العالم لا في معاشك المحدودين.

والمسير الجوي تبدو تحميل الفلك للمكان البعيد.

0: كيف والماء واحد. ليت شعري لم يرى الزهر في صباغ وحيد. قف تأمل حسن الفراشد واسأل وهي في حسنها عروس الورود. يد من زخرفت جناحيك حتى أشبه صبغة الرداء الجديد. واسأل الراسيات كيف اشمخرت وبدت في جلالها المشهود. واسأل العيس وهي فلك الصحراء كيف صيغت بشكلها المعهود. كل شيء لحكمة تبهر العقل. فقل للكنود هل من مزيد. كم حوى الكون من عجائب كبرى يقف الفكر عندها في سجودي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 81 من سورة الإسراء التي لازلنا في رحابها، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير. وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله وإلى هدى الله. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المعنى أحبتي الكرام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من داء الجهل ومن كل أشكال المرض، ورحمة ورحمة زيادة هدى وصلاح وتقوى للمؤمنين خاصة، فهم الذين يكون لهم شفاء ورحمة. وهذا الوصف لأبعاض من القرآن، وننزل من القرآن لأبعاض من القرآن في كل واحد منها شفاء ورحمة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو سبب لزيادة رجس الفجار، لأنهم يكفرون النعمة ويبطرون ويظلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. المعنى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. النعمة هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، النعمة هنا هي المعهودة عند أكثر الناس، فهي العافية والقوة والأمن وزيادة الرزق. وأطلق الإنسان هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، أطلق الإنسان هنا لأنه الأغلب، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وإنما يصلح من صلح، فيخرج عن هذه الطبيعة بالمعرفة واتباع العقل، أن أصل الإنسان الجهل والغفلة والهلع، وإنما يخرج من الجهل بالنظر والتعلم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، النأي البعد، وهو تمثيل لزيادة إعراضه وبعده عن الهدى. ونأى بجانبه، جانبه أي شكه، كأنه مال بشكه عن إقباله إلى ربه، ميلا إلى الإدبار عنه تكبرا، كأنه استغنى عن ربه والعياذ بالله. وإذا مسه الشر، مثل فقر ومرض وخوف، كان يئوسا، كان يئوسا من فرج ربه وإتيانه باليسر بعد العسر. ويقول الله سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يا رسول الله، قل يا رسول الله، كل مكلف يعمل على طريقته التي اختارها لنفسه من حق أو باطل، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهو المجازي بما عملوا، فهي من التهديد بالنسبة لأهل الباطل. ويقول الله في الآية التي تليها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، الراجح أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الروح الذي يحيا به الناس وغيرهم من الحيوان. ما هو؟ سألوه ما هو، أي سألوه عن حقيقته، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: قل الروح من أمر ربي، أي من شأن ربي. والأمر هنا، قل الروح من أمر ربي، الأمر هنا واحد الأمور، وأضافه إلى الله لأنه هو الذي أنشأه وهو الذي يعلم حقيقته لا نحن. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بالنسبة إلى ما لم يؤتكم، وهذا القليل خير كثير نحمد الله على ما أتانا منه، فهو نعمة كبرى امتاز بها الإنسان وتفاضل فيها وفضل على سائر الحيوانات، واستطاع بها أن يدخل الجنة وينجو من النار. فنحمد الله على ما أتانا من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. المعنى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن وغيره، لنأخذنهن حتى لا يبقى عند أحد منكم لا قليل ولا كثير. ثم لا تجد لك به، أي بما أوحينا إليك، أي بالمطالبة به واسترجاعه، علينا وكيلا تكل إليه هذه المهمة فيقوم بها ويسترجع لك ما فات لو شئنا ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك حفظه لك ولم يذهب به ولن يذهب به. إن فضله كان عليك كبيرا، فضله بما أوحى إليك فضلا كبيرا وإنعاما عظيما. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 81 من سورة الإسراء التي لازلنا في رحابها. نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير. وكما هو المعتاد، نواصل قراءة الآيات. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله وإلى هدى الله. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المعنى أحبتي الكرام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من داء الجهل ومن كل أشكال المرض، ورحمة، ورحمة زيادة هدى وصلاح وتقوى للمؤمنين خاصة، فهم الذين يكون لهم شفاء ورحمة. وهذا الوصف لأبعاض من القرآن، وننزل من القرآن لأبعاض من القرآن في كل واحد منها شفاء ورحمة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو سبب لزيادة رجس الفجار، لأنهم يكفرون النعمة ويبطرون ويظلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. المعنى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. النعمة هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، النعمة هنا هي المعهودة عند أكثر الناس، فهي العافية والقوة والأمن وزيادة الرزق. وأطلق الإنسان هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان، أطلق الإنسان هنا لأنه الأغلب، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وإنما يصلح من صلح، فيخرج عن هذه الطبيعة بالمعرفة واتباع العقل، أن أصل الإنسان الجهل والغفلة والهلع، وإنما يخرج من الجهل بالنظر والتعلم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، النأي البعد، وهو تمثيل لزيادة إعراضه وبعده عن الهدى. ونأى بجانبه، جانبه أي شكه، كأنه مال بشكه عن إقباله إلى ربه، ميلا إلى الإدبار عنه تكبرا، كأنه استغنى عن ربه والعياذ بالله. وإذا مسه الشر، مثل فقر ومرض وخوف، كان يئوسا، كان يئوسا من فرج ربه وإتيانه باليسر بعد العسر. ويقول الله سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يا رسول الله، قل يا رسول الله، كل مكلف يعمل على طريقته التي اختارها لنفسه من حق أو باطل، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهو المجازي بما عملوا، فهي من التهديد بالنسبة لأهل الباطل. ويقول الله في الآية التي تليها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، الراجح أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الروح الذي يحيا به الناس وغيرهم من الحيوان. ما هو؟ سألوه ما هو، أي سألوه عن حقيقته. فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: قل الروح من أمر ربي، أي من شأن ربي. والأمر هنا، قل الروح من أمر ربي، الأمر هنا واحد الأمور، وأضافه إلى الله لأنه هو الذي أنشأه وهو الذي يعلم حقيقته لا نحن. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بالنسبة إلى ما لم يؤتكم، وهذا القليل خير كثير نحمد الله على ما أتانا منه، فهو نعمة كبرى امتاز بها الإنسان وتفاضل فيها وفضل على سائر الحيوانات، واستطاع بها أن يدخل الجنة وينجو من النار. فنحمد الله على ما أتانا من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. المعنى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن وغيره لنأخذنهن حتى لا يبقى عند أحد منكم لا قليل ولا كثير. ثم لا تجد لك به، أي بما أوحينا إليك، أي بالمطالبة به واسترجاعه، علينا وكيلا تكل إليه هذه المهمة فيقوم بها ويسترجع لك ما فات لو شئنا ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك حفظه لك ولم يذهب به ولن يذهب به. إن فضله كان عليك كبيرا، فضله بما أوحى إليك فضلا كبيرا وإنعاما عظيما. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 77565-4 أصفار أو 77590-45 أو 01-259985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
11: سام اف ام، والعود احمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك انت.
14: منذ طوفان الأقصى،
15: since الأقصى فلود،
14: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
15: يمن has been writing its resistance history.
11: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: حارس الازدهار الأمريكي،
15: from the US prosperity guardian،
14: إلى اعتراف أدمج فشل.
11: الحقيقة
14: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
11: بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم العز الإسرائيلي بلغ ضمته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهار الأمريكي،
15: from the US prosperity guardian.
11: الحقيقة بلسانين.
16: هنا صوت الحق حين يفصح، وصوت الأرض حين ترفض القيد. لم يكن المكر يوما مدرعا بالحق، ولا كانت تحشيدات العدوان سوى سراب يتهاوى عند أساور الصمود.
17: This is where conviction finds its voice, and where the land refuses to surrender. What was believed to be a position of strength proved far more fragile.
16: ظنوا أن الجغرافيا تشترى وأن الصبر ضعف، فجاءهم الرد من حيث لم يحتسبوا. ضربة عسكرية نوعية أطاحت بجدول أوهامهم شرق البلاد، لتستقر المعادلة على حقيقتها الناصعة: المنازلة المباشرة ولا خيار سوى المواجهة.
17: Those who thought geography could be controlled and resilience could be broken were met with an unexpected military response. Reinforcing a new reality, direct confrontation has become unavoidable.
16: سعوا إلى شق الصف وتزييف الوعي، فاصطدموا بوعي يمني يعرف مسار المعركة ومصدر الخطر. حشدوا الأبواق وجندوا الأوهام، وظنوا أن الحصار سيكسر الإرادة أو يضيع البوصلة. لكن الأرض التي أنبتت الصمود لا تقبل المساومة على كرامتها،
18: كل سفينة تشارك في الخناق هي هدف مشروع، كل خطوة عسكرية تساند العدوان لن تكون إلا سهماً يرتد إلى صدر صاحبه.
19: They sought to divide the ranks and distort public awarenesses, but encountered a Yemeni consequences that understands both the course of the conflict and the source of the threat. They mobilized their media voices and fed false narratives, believing the blockade would break the well or obscure the path forward. But a land shaped by resilience doesn't bargain over its dignity. Any vessel contributing to the blockade is considered a legitimate target, and every military move supporting the aggression risks turning back against those who make it.
18: يحتشدون تحت عناوين واهية، وما كانت تحركاتهم العسكرية سوى فصل جديد من مشروع عدواني قديم متجدد. يهربون من تبعات خيباتهم في عرض البحر ويحاولون إشعال الداخل، لكن التاريخ لا يعيد نفسه إلا على شكل هزيمة للمعتدين.
19: Military deployments continue under shifting justifications, while the conflict takes on new forms. Effort setbacks at sea are seen by critics as attempts to widen the confrontation. Yet history has often shown that escalation can carry consequences for those who initiated it.
18: لن يغرق الشعب في دماء أبنائه ليمنح العدو طوق نجاه، ولن تبقى أراضي المعتدي بعيدة عن لظى المعادلة.
19: The people will not sacrifice themselves to ease pressure on their adversaries, and the consequences of the conflict will not remain confined to one side.
18: إلى كل من أغرر به، إلى الواقفين في معسكرات الوهم، تداركوا مواقفكم قبل أن يسبق السيف العذل. فالمعسكرات في البر باتت كالسفن في عرض البحر مرصوطة في مرمى الحق، وسيلحقها الرد أينما كانت. زمن الحصار من طرف واحد قد ولى إلى غير رجعة، والصحائف التي تكتب اليوم تسطر بمداد صريح. الحصار يقابل بالحصار، والنار ترد بالنار.
19: The warning is directed to those who have chosen this path. Reconsider before events overtake every opportunity to sit back. No position is beyond reach, and the era of the one-sided pressure is over. The message is simple. Blockade will be met with blockade, and force will be answered with force.
18: اليوم تقال الكلمة الفصل بلغة الميدان، لا بتسلية الأماني. لا ملاذ لمن أبى إلا أن يكون مخلبا للغرور، ولا عاصمة لمعسكر يقف في الموقع الموقع.

0: Borders, it will stand as a warning to all. Those who impose a blockade will ultimately face its consequences, and persisting in aggression can only lead toward destruction.
1: لقد أرادوا أن يكونوا عدواً مبيناً، وما علموا أن الحماقة هي أشد أعداء صاحبها، ومن أوتي الحماقة فقد أوتي شراً كثيراً، وصار كمن يستند إلى سراب، ويبقى القول الفصل دائماً وأبداً. إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.
0: In the end, the argument is that reckless decisions ultimately harm those who make them, while false expectations offer no lasting support. As the Quran states, indeed, the scheme of Satan has always been weak.

0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the US had no.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العزف الإسرائيلي
6: بلغ دهوة
7: فلم يعد يستهدف
8: المطارات
9: ومصانع
10: ومستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.
11: سام اف ام
12: كادر ومعرفة،
11: خطة ومنهج،
12: علوم ومعارف،
11: قضايا وتواصل،
12: جماهيرية تامة
11: ومنوعة بامتياز.
12: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
13: جارح بشليل.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله، ووعد الصلاة والسلام على في الطريق المولد كدوبا في الطريق، والقوات المسلحة ما بتقصر مع السعودية. يا عوّل عمال يا عوّل عملي، الحصار بالحصار على ما قال الله، العين بالعين، كلام عصب عليه. الصبح بيا وبعد الغداء بيا والعشي بيا، صبح بيا غداء بيا عشاء بيا، لو ما يخطو الطريق هكذا. ماذا حين ملاحقة عبش ذيك الحصار الأول درجة، فحين هالدرجة الثانية أرفع، ومن وعد لا وعد، وهو بيتوسع الحصار لو ما يستكمل بر وبحر وجو منهم كلهم، لو ما يوصلوا ما وصلنا. صواريخ بدتي وطيران مسير بيدي، ما عاد باقي، ما عاد باقي معكم يا أصحابنا. فتنوا ماذا حين فتنوا بدي بسر ما بيقوموا به، أمان أنه يغسل القلب جل على الجل جل على الجل. وهم عادوا بيكابروا ناب، عادوا بيتخايوا أرواحهمها. الوعد الأول ساروا فوق العراق، يتلبجوا قالوا هم من العراق وهم العراق. أخبص لك أخبص، وذا الحي وذا المطار، وقع لهم مرزاعي وما حلم منهم كلهن المطارات. وغرى الذي بيبسر قالنا يا أخي، لو كان ضربوا للرياض، لا مطار الرياض هذا هني أهشكي جايزة. قال ذا قلت اسمع لك اسمع يا محسن الحرب على المتفرجي، يلا بيطير الصاروخ يا صاحبي وغر بيسمح الباري للطريق، ولا قد به أقمر صناعية ومنظومات ولا دارات عيرتهم من الطريق. وغر قلت سبحان مالك الملو بيسمح للطريق، لو ما يفعل عملي يغسل القلب وعيسبرن هذا كلهن. قال والصغير التتي الكبير والكبير ما عاد لهاش طرف، ما حيل من حصار كامل وضرب كامل، لو ما يتعطلوا ساعة ما عطلوا خلق الله. يا رجال مهزلك انت مهزلوا بنا، اسمع لك اسمع، يعني ما تدخلش العقل ولا حد يصدق انها هكذا يفعلوا بنا. هذاك عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب، لا يعرفوا عيب ولا يعرفوا ما يجوز ولا يعرفوا حرام ولا يعرفوا جوره ولا يعرفوا منهن هذا ولا حاجه. فيهم قله حياء ما قد بصرناها في حد. لاحن امانه العلماء قول يا رفيق السلام حقنا، بيض الله وجههم ما قصروا، اجتمعوا ضربه بسرينهم علماء المسلمين، ولا خبر ولا علم، فتوى وفتوى انه اي واحد اي خطا مع العدو مع السعودي والله ينخرط فيه العدوان ولا على ما بيقوم به واجب جهاده، وانه غريم وافي وانه عدو ومن سير العدو ومقاتلته. والسعوديه عليها تعقل وتحكم العقل، ما رضاش يفكروا ما لم في مؤيدي لما بتقوم به القياده الثوريه والقوات المسلحه. نقول اثبتوا واحنا مأكدين ان انتم في موقف حق، بعد انتم مقصرين ما قبش على ما بيعاملونا وعلى ما بتفعلوا بنا، عاد احنا مقصرين. لا يا ذاك قطع عليك العيش، قطع عليك العلاج، قطع كل ما كان، ما باقي الا الشمس والرياح حق رحم الراحم والهواء الذي ما عاد قدر شي بعدتن ولا فعلهم كلهن، ولها الحمد كما عاد رحم الراحم ساتر ساتر، ما فعلوا ما سووها، تحملوا لهم بظلم خلق الله، صبرنا ورحم الراحم عاء أنتوا القوات المسلحة في طريقكم، وإحنا الشعب نبذل وننفق ودعم لكافة التصنيع العسكري، ضروري من الدعم، وصاروخية برية بحرية طيران مسير. عمر يا أخي لو ما يكون من هنا صاروخ، قالوا مجعر وطيفر ميت غرابي ويفعل لك جعفار، وهم مش محقل حقل أن القطايع شغالين للونا، يعني لو ما تعطل يوم بتضيع العمل شهر كامل، فما بالك من شهر لو ما يربض وشهر يدخل وشهر يصلي على الحبيب صلوات الله على رسول الله وعلى آله. إيه لو ما يدروا بقدر النعمة ويدروا بأذى والتم وفعالهم إني مشي بسيطة. أي حن عايز ثانو بعد ما نكمل المطار الدخل، بعد ما نحاصر الجو، بعد ما نغلق البحر من الألف للي، لو ما قدو سعمات زقام يدك في رقبته فالحلقمة بيقول عند الله وعندك عدمه تروحي عيخرج، وما عايز ثان إلا هكذا. قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر، مع المدى يقطع الحبل الحجر. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
13: جارح بشليل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
15: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
16: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
15: بسط لي المساله عشان افهم.
16: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
15: ما لها؟
16: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
15: وما
16: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
15: أوهو.
16: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
17: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: قول عن القاهم
16: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عاي أخرونا.
16: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
16: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
15: أوهو.
16: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
19: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
20: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
20: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
20: 555-555.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: ويثبته اليمن أو يثبته في الميدان كاتبا رسائله بأحرف من نار. وما الصواريخ والمسيرات التي تنهمر تباعا على رؤوس وجحافل الأعداء المعتدين المحاصرين إلا ترجمة لإرادة إيمانية يمانية حكيمة تؤمن بأن الحقوق لا تسترد والسيادة لا تنتزع إلا بجهود المخلصين من أبناء الشعب وجهادهم، ضمن سياق مفتوح على خيارات أوسع. وضمن هذا السياق العظيم أطلقت يد اليمن الضاربة حمم غضب شعبها المظلوم على غرف عمليات عدوانية تآمرية يديرها ضباط سعوديون في المخا، وأطاحت بالضابط والمضبوط محرقة آمالهم ومخازنهم وتحشيداتهم. والسياق طويل ضمن مسار طويل، ومثلما احترقوا في المخا كانوا على موعد مع حريق في مصفاة أرامكو بجيزان ليثبت اليمن من جديد أن من يجيز لنفسه انتهاك أرضها وسيادتها ويتلذذ بعذابات شعبها سيناله الرد والجزاء عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. وفيما تدفع صنعاء بجحافل المعتدين إلى جهنم وبئس المصير تحذر المخدوعين من أبناء المحافظات المحتلة من سوء المصير ليستنقذوا أرواحهم من محارق موت يجرجرهم إليه النظام السعودي بقليل من المال وكثير من العار في صراع مفتوح مع عدو مشترك لجميع اليمنيين. ويعز والله على صنعاء وأهلها وقيادتها وقواتها ما يعانيه الشعب في جنوب البلاد كما في شمالها وفي شرقها كما في غربها، لا فرق بين يمني ويمني إلا بالتقوى، والتقوى موقف قوي في وجه مملكة ظالمة آن لها أن تكف أذى قرن من الزمن وأن تحمل عصاها وترحل من بلادنا إلى غير رجعة.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، مؤكدة دقة الإصابة بفضل الله، ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظة صعدة وحجة، وفق متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع. وفي السياق قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من يوم الأحد في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات دون أن تذكر سبب الحريق. وتعالج مصفاة جيزان 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتنتج منتجات مكررة تشمل البنزين ووقود الديزل منخفض الكبريت جدا. وقالت وكالة الأناضول التركية نقلا عن تقارير إنه سمع دوي انفجار قوي بالتزامن مع استهداف منشآت للغاز في منطقة الجبيل الصناعية بالسعودية. ويعيد استهداف مصفاة أرامكو بجيزان رسم معادلة الردع رابطا بين حماية الأجواء اليمنية ونقل كلفة التصعيد إلى العمق السعودية.
2: مصفاة أرامكو في جيزان في دائرة الاستهداف مجددا. هذه المرة أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق طائرة سعودية مسيرة أجواء محافظتي صعدة وحجة. فيما اكتفت أرامكو بالحديث عن استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة بعد زعمها إخماد حرائق نشبت في المصفاة فجر الأحد.
3: أخمدت فرق إطفاء الأمن الصناعي لأرامكو حريقا وقع فجر اليوم في مصفاة بجازان دون إصابات.
2: هذه الرواية السعودية تترك أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة الأضرار وحجمها، خصوصا وأن مصفاة جيزان كانت قد تلقت في 25 يوليو ضربة أوسع نفذت حينها بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة ردا على غارات عدوانية على الحديدة وكمران، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية لاحقا استمرار الحرائق قرابة 5 أيام. وأكدت وكالة رويترز بعد يومين من العملية تعطل العمل في المصفاة. تتميز مصفاة جيزان وفق شركة أرامكو بتكامل التكرير العميق مع تغويز المتبقيات وإنتاج الهيدروجين والكهرباء والبخار والبتروكيماويات، إضافة إلى ميناء تصدير مباشر، ما يرفع كفاءة البرميل ويمنحها أهمية تشغيلية واستراتيجية ليس في السعودية فحسب بل في العالم. إضافة إلى ذلك تقرأ عملية فجر الأحد في سياق معادلة أوسع تعمل القوات المسلحة اليمنية على ترسيخها، تقوم على التعامل مع اختراق الأجواء اليمنية باعتباره انتهاكا يستوجب ردا مباشرا، إما بإسقاط الطائرة المنتهكة للأجواء كما حدث مع طائرتي بريكدار أكينجي وكاريال، أو باستهداف منشآت وأهداف حساسة في العمق السعودي كما حدث في نجران وجيزان. وبالتوازي مع اتساع نطاق الحظر البحري الذي يفرضه اليمن على الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، تبدو هذه العمليات جزءا من مسعى لربط حماية الأجواء ووقف الغارات بملف الحصار في معادلة تسعى إلى رفع كلفة أي انتهاك للعدو السعودي وفرض قواعد اشتباك جديدة تعكس تغيرا في موازين الردع وقدرة اليمن الصابر لسنوات على نقل المواجهة إلى عمق المعتدين.
1: أكدت مصادر للمسيرة مصرع وإصابة ضباط سعوديين في العملية العسكرية الواسعة التي تركزت على غرف عمليات يديرها ضباط سعوديون في منطقة المخا، كما أكدت استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي ومراكز عسكرية ومخازن أسلحة في المنطقة ذاتها. المصادر أفادت للمسيران الانفجارات وأعمدة الدخان استمرت في مخازن الأسلحة التابعة لتحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي بعد ساعات من تنفيذ العملية العسكرية النوعية. وأشارت المصادر إلى مصرع عدد من ضباط الاستخبارات السعودية وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى السعودي الميداني في المخا، وذلك عقب قصف مركز استهدف غرف عمليات كانوا يديرونها في خطوط التماس ويشرفون من خلالها على ترتيبات دمج الفصائل التابعة للسعودية والممولة منها. وكانت القوات المسلحة قد أعلنت تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وأكدت مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون بالإضافة إلى تدمير واسع للمعدات والأسلحة. وفي بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون. وأوضح العميد سريع أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. العميد سريع وضع عملية المخا في إطار الرد على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز بهدف ثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر عليه منذ 12 عاما. وجدد العميد السريع التأكيد بأن القوات المسلحة لن تسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجندته التآمرية لصالح أعداء الأمة، وأن القوات المسلحة ستستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر، وأن شعبنا وقواته سيمضون وفقا للمعادلة المعلنة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف أي تحشيدات تابعة للسعودية تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في صياغة معادلة الأرض لأهلها مسددة ضربات نوعية بدقة متناهية عبر صواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت تحشيدات العدو ومخازنه في المخا لترسخ ثابتا وطنيا مفاده أن السيادة لا تقبل التجزئة وأن حماية اليمن واجب حتمي لا مساومة عليه.
4: اليمن من قبل ومن بعد مقبرة الغزاة والطامعين، أرض لا تحب الزوار المدججين بالسلاح ولا تتقن لغة التودد لمن يطؤون أطرافها بجحافل الحشود. في جغرافيا تسكنها الحكمة وتصونها البنادق، تقف القوات المسلحة لتصوغ معادلة الأرض لأهلها، وما دون ذلك غزو واحتلال، وهيهات لمن قتل ودمر وحاصر اليمن أن يظل آمنا فيها مهما كانت التضحيات والأثمان. في المخا حيث الممر والبحر والأطماع القديمة أطلقت القوات المسلحة سهام نيرانها عملية عسكرية واسعة ونوعية، رسالة ممهورة بالحديد والبارود، صواريخ بالستية وطائرات مسيرة حطت رحالها بدقة متناهية في عمق التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي. تساقطت المعدات وانكشفت المخازن وسقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون. تؤكد قوات اليمن أن الساحل ليس نزهة وأن الحشود هناك صيد متاح وثمين. لم تكن هذه العملية النوعية سجالا على خريطة الميدان، لكنها تثبيت لحق وحقوق، فبسط السيادة الوطنية على كل شبر من التراب اليمني واجب لا يقبل التجزئة، وأي قوة قادمة من خلف الحدود مهما كانت لا تقرأ في قاموس اليمني إلا غازية، تصدق عليها أحكام الدفاع عن النفس. تؤكد صنعاء أنها لن تدع أهداف العبث السعودي تمر، ولن تسمح بسوق أبناء اليمن إلى محارق الموت خدمة لأجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي. الرصد مستمر والأعين لا تنام. معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد شعار ومسار عملياتي يتتبع كل تحرك ويحصي كل حشد، واليد التي امتدت إلى المخا قادرة أن تطال كل يد غازية في أي زاوية من زوايا البلاد بل وخارجها بعون الله وفضله وتأييده. والإشارة تكفي لمن يستوعب فحوى الرسالة قبل أن يتكلم البارود مجدداً.
1: العملية العسكرية لقواتنا المسلحة في منطقة المخا كانت ردا يمنيا عاجلا على تصاعد انتهاكات العدو السعودي لأجواء البلد، وعملا استباقيا مقاوما لتزايد تحركات الاحتلال العسكرية في المناطق المحتلة. التقرير التالي يقرأ جانبا من الرسائل والدلالات.
5: عاجل غير مستعجل في التوقيت، دقيق بلا هامش خطأ في التصويب، تكتيكي ضمن مسار استراتيجي قصير ومتوسط وطويل، هذا ما تقوله أعمدة الدخان التي وثق سكان المخا تصاعدها في سماء مينائهم المحتل والمدجج إثر هجوم صاروخي خاطف استهدف فيه معسكرا للعدوان وقاعدة للحصار وبؤرة للاحتلال. العملية العسكرية الموفقة برعاية الله وتأييده، والتي جاءت ردا على استمرار العدو السعودي في تحشيد أدواته وتعزيزهم بالسلاح لاستهداف اليمن، تمت وفقا لعمل استخباراتي وأمني يقظ وخلاق، رصد توريدا ضخما للسلاح إلى الميناء وتكديسا عاليا للسلاح في المخازن، كما رصد اجتماعات مكثفة في غرف العمليات ووصولا متزايدا لضباط سعوديين وربما متعددي الجنسيات. كذا العملية نفذت ضمن مروحة أهداف مرحلية وتكتيكية مرسومة استباقية للتجميع والتسليح والتجيش التي يجريها العدو على نحو متسارع في الساحل، وإعدادية لمواجهة الزحوفات والهجمات والحملات التي يعدها لغزو متجدد قادم.
6: الشرعية من عوائد تناهز 12 مليار ريال يمني شهريا، فإن القوات المدعومة إماراتيا تستخدمه لمصالحها.
5: العملية المضفرة بفضل الله وعونه، كما أنها بعثت جملة من الرسائل، فقد أظهرت جانبا من القدرات. القدرات منها الذي يظهر تدريجيا بنمط مدروس لكل مرحلة، ومنها الذي يرجأ لمفاجآت ستفجر الحسابات المعقدة. أما الرسائل فمنها سطور بعيدة المدى يفهمها الكيان الصهيوني جيدا، ومنها قصيرة المدى إلى الجاري المتصهيم، بأن لكل انتهاك منه رد مقاوم له، معاكس له في الاتجاه مضاعف له في الخسائر والأوجاع، وبأن الرد سيكون كما يريده اليمن تماما، عاجلا أو آجلا في الزمان، داخلا أو خارجا للتوقع والمكان. من بعد مظلومية قرن من الاستهداف والعدائية، ومن بعد مأساوية 8 سنوات عدوان ووحشية، ومن بعد انتظار 4 سنين خروقات للهدنة الإنسانية والخريطة السياسية، ما تزال السعودية في اليمن تصر على صناعة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفي المقابل ما يزال اليمنيون يصرون في اليمن على نيل أبجديات حقوق أي شعب في الحرية والاستقلال، وعلى تحقيق سيادة أي دولة في الثروات وفي القرار.
1: وفي وقت تترجم القوات المسلحة معادلة استهداف تحشيدات السعودية أينما كانت تقوم عملياتها على إنهاك البنية العملياتية والعسكرية والنفسية للتحشيدات السعودية وغرف قيادتها معا.
7: معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت تترجم في الميدان. شعاع عمليات القوات المسلحة يتمدد من شرقي البلاد إلى ساحلها الغربي في المخا ضمن مسارات تعطل الحركية الميدانية القتالية المفتوحة على احتمالات التصعيد ضد اليمن والمستخدمة لإبقاء الحصار، وتفرض قيودا متزايدة على تموضع العدو وتضرب مراكز إمداده ودعمه الحربية.
6: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن.
7: النيران اليمنية تطال في جديد عملياتها النوعية هذه الثكنة العسكرية التابعة للمحتلين، وإن تغيرت الواجهة الإماراتية إلى سعودية في الوقت الراهن في أعقاب انقسام وتشظي وكلاء الاحتلال الأجنبي ووراثة قرن الشيطان كل شيء في جبهة المخا وغيرها من الجبهات. طاولت صواريخ ومسيرات المظلومية اليمنية في عملية دقيقة ومركزة هذه البنية التشغيلية الحربية. مؤشرات طلائع العمليات اليمنية تؤكد أن مملكة قرن الشيطان تواجه تحولاً نوعياً في طبيعة المواجهة، بدأ بتفكيك استقرار قواتها العملياتي وسيربك بشكل متتابع ومنتظم تعديلات متلاحقة على الإدارة العملياتية ويشل خططها المرسومة في غرف العدوان والحصار، وسيخلق فجوة متزايدة بين الواقع الميداني ومتطلباته من جهة والخطط المعاد وضعها من جديد. هذه العمليات متعددة المستويات تقوم على إنهاك البنية العملياتية والعسكرية والنفسية للتحشيدات السعودية وغرف قياداتها معا، وتضعها أمام حالة استنزاف متنامية تعجز عن منع تمدد النيران اليمنية حيث تشاء وتختار. انتقال هذه العمليات من ضفة محتلة إلى أخرى يصعد مؤشرات القلق السعودي على فقد القدرة على احتواء خيارات اليمن المحسومة. وتماثل عملية استهداف التحشيدات السعودية في المخا ما سبقها من عمليات في مسرح امتد بين الوديعة وصحن الجن، ليس في طبيعة الأهداف ونوعها فحسب، وإنما في تحقيق إصابة دقيقة، وهو ما حد من فرصة النجاة عند التجمعات السعودية، وهو ما يجعل الكلفة مرتفعة مع صعوبة كبيرة بتثبيت الاحتلال ويعدم جدوى البقاء السعودي في هذا المستنقع. هذا الواقع متوقع له أن يتكثف في الأيام القادمة من معركة كسر الحصار وتثبيت معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، وهو ما ستكون معه مملكة قرن الشيطان في وضع معقد وأمام مشكلة مركبة، وسيتضاعف مأزقها كلما تراكمت صور نتائجها في المسرحين البحري والبري تحت طائلة الثار اليمني.
1: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن بيان مجلس الأمن لا يسهم في خفض التصعيد أو الدفع نحو سلام جاد، ويعكس انحيازا واضحا للرواية السعودية من خلال إدانة النتائج وردود الفعل وتجاهل الأسباب والإجراءات التي قادت إليها. بن حبتور أضاف أن تصوير الرد اليمني والتحرك المشروع لرفع الحصار باعتبارهما جوهر المشكلة مع تجاهل الحصار والعدوان يمثل قلب للحقائق والأولويات، وتابع أن تسيير الرحلات إلى مطار صنعاء وفتح المطارات والموانئ حقوق ومطالب مشروعة ولا يجوز تحويلها إلى موضع إدانة مع تجاهل ما تعرض له المطار من قصف وتعطيل وقيود عرضت حياة المسافرين للخطر. وأكد أن السيادة الحقيقية تعني أن يمتلك اليمنيون قرار إدارة مطاراتهم وموانئهم ومياههم ومواردهم، ولا يجوز توظيف عنوان السيادة وتحويله كغطاء لاستمرار الحصار والوصاية. وتابع إذا كان مجلس الأمن جادا في دعم السلام وحماية السيادة فالمدخل الحقيقي هو رفع الحصار وإنهاء العدوان واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادته. ودعا القائم بأعمال محافظة الضالع عبد اللطيف الشغدري أبناء المحافظة في المديريات المحتلة إلى عدم الانجرار خلف دعوات العدو السعودي وأن لا يكون وقودا لحربه ودروعا بشرية له. وفي رسالة نشرتها وكالة سبا أكد القائم بأعمال محافظة الضالع أو بأعمال محافظ الضالع أن عمليات القوات المسلحة لا تستهدف أبناء المديريات المحتلة في المحافظة، وأن صنعاء تخوض صراعا مفتوحا مع عدو مشترك لجميع اليمنيين في الشمال والجنوب وهو السعودية. ونبه الشغدري أبناء المديريات المحتلة إلى أن العدو السعودي يسعى للزج بأبناء الضالع في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل ضمن مخطط لإفراغ المحافظة من قوتها البشرية الشابة، مشيرا إلى أن ما يحدث استكمال لمخطط سعودي أمريكي صهيوني يسعى لاستكمال احتلال المحافظات الجنوبية واستنزاف الأحرار الذين يشكلون عقبة أمام أطماعهم. كما حذر محافظ المهرة القعطبي الفرجي من خطط العدو السعودي الرامية إلى عسكرة المهرة البوابة الشرقية لليمن وتحويلها إلى ميدان مفتوح لتصفية الحسابات واستنزاف طاقاتها البشرية لحماية مصالح القوى الخارجية. ودعا محافظ المهرة مشائخ وقبائل وأبناء المهرة وكافة المكونات الوطنية إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على العدو السعودي ومساعيه لتدمير النسيج المجتمعي، محذرا من المغريات المالية المؤقتة التي تستخدم كطعم للزج بالشباب في محارق الموت والدفاع عن المصالح السعودية على حساب أبناء الوطن. وأشار إلى أن النظام السعودي ينتهك السيادة الوطنية عبر عسكرة المحافظة ونهب منافذها وثرواتها وتدمير المقدرات الوطنية، مؤكدا أن معركة انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء الحصار واستعادة السيادة هي معركة كل اليمنيين، وأن مستقبل اليمن الحر المستقل لن يصنعه إلا أبناء الوطن بأنفسهم بعيدا عن الإملاءات والوصاية الخارجية، لافتا إلى أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على توجيه البنادق نحو العدو الحقيقي الذي يحتل الأرض وينهب الثروات.

0: تسبب العدوان والحصار السعودي لميناء الحديداء المستمر منذ 12 عاما في فقد 6000 عامل مصدر رزقهم، وخلف آثارا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتبعات صحية يصعب تجاوزها في المدى المنظور. التفاصيل في التقرير الخامس ضمن سلسلة تقارير المسيرة حول مراحل استهداف العدو السعودي لموانئ الحديداء.
1: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
2: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة الاتحاد.
3: في حصار حقيقي على اليمن.
4: استهداف ميناء الحديدة.
5: يجب تعطيل هذا الميناء.
6: ميناء الحديدة.
7: ميناء الحديدة.
8: ميناء.
9: ميناء.
10: ميناء. ميناء. ميناء. ميناء.

0: يستند هذا العامل على كيرين مدمر، ويراقب ذاك العامل رصيفا خاليا من السفن، وينتظر هؤلاء العمال وصول سفينة إلى الميناء منذ أشهر، بعد أن كانت الأرصفة تزدحم بالسفن كل يوم. استهداف العدو السعودي لميناء الحديدة بالقصف والتدمير والحصار المستمر منذ 12 سنة أفقد 6000 عامل مصدر رزقهم في جريمة حرب مكتملة الأركان، جمعت بين استهداف شريان الحياة لليمنيين والحرب الموجهة التي تستهدف الأيدي العاملة والحصار الذي أفقد هؤلاء العمال أعمالهم وخلف آثارا اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتبعات صحية يصعب تجاوزها في المدى المنظور.
1: اللي من فوق 22 سنة.
2: كيف كان مشغل قبل العدوان والحصار وكيف مشغلت الأيام؟
1: والله كنا شغالين لا نتوقف عن العمل، وكان مدخلنا الرئيسي هو المهنة. واليوم أصبحنا يتقيك باخرا بعد 6 شهور 7 شهور تقيك العمل وانت قدرنا خلاص منك، لا أدلك أدل لا دكان يقبلك ولا شارع يقبلك، أصبحنا في حصار، أصبحنا جلسة مشردين عن العمل واقفين عن العمل. هذا الذي عندنا حاصل، ما ندري في أين نذهب.
3: كنا نشتغل أسبوعيا وشهريا، والآن الآن ننتظر أكثر من 5 شهور 6 شهور، ونحن الآن نعاني الكثير والكثير. الواقفين لا يوجد معنا لقمة عيشنا، ولا نقدر نقلب قوت يومنا، كلها بسبب الحصار والدمار هذا الذي حصل لنا.
4: فنرجو أن يوصل أخبارنا ويوصل كلامنا عن طريقكم إلى الجهات المسؤولة، إنهم يجعلوننا حل أن نسترزق. إحنا عددية كبيرة من العمال مقارب 6000، فين نروح؟ وكل واحد من 6000 محمل أسرة، أطفال ومدارس وطلبة ومشاكل وعيشة وعلاج ومسببات الحياة.
5: لم يقتصر تأثر العمل في ميناء الحديدة على السلع والخدمات وآليات العمل، الأضرار المباشرة لاستهداف العدو السعودي لشريان الحياة في اليمن بالقصف والتدمير والحصار لحقت بأكثر من 6000 عامل فقدوا مصدر رزقهم بسبب هذا العدوان الهمجي البربري.
6: عمال ميناء الحديدة عددهم ما يزيد عن 6000 عامل في ميناء الحديدة، يعولون أسر، كل عامل لديه ما يقارب من 5-16 أفراد، وهم الآن أصبحوا يعانون معاناة وحياة مضيقة بنتيجة العدوان والحصار السعودي الصهيوني على ميناء الحديدة، الذي أصبح عمال ميناء الحديدة لا يجدون، يعني كان العمال بواخر باستمرار دخول البواخر دون حصار دون أي شيء، الآن أصبح عمال ميناء الحديدة يعني العامل يمسك الباخرة ما بين 6 إلى 5 أشهر، ما تصل الأحيان إلى ما يقارب سنة بدون عمل.
7: الحصار أشد وطئا من الضرب حق الصواريخ. أن الحصار معناه جوع، معناه أن العصور هذه في ميناء الحديدة ما يستطيعون يوفروا لقمة العيش لهم ولأولادهم. العامل يجلس بالأشهر لما يجي زوره مرة ثانية، من فين يوكل أولاده؟ المهم أصبح معاناة ما بعد ذلك معاناة الذي يعانوها عمال الميناء.
0: حرب العدو السعودي على ميناء الحديدة وحصاره المستمر منذ 12 عاما أفقد 3031 عاملا رسميا في الميناء أعمالهم اليومية، و2600 عامل كانوا يواكبون الحركة التي كان الميناء يعج بها قبل العدوان والحصار السعودي، إلى جانب مئات العمال في السلسلة اللوجستية لتنزيل وتحميل وإيصال البضائع إلى مختلف محافظات الجمهورية. ولم يبقى لهؤلاء العمال اليوم سوى انتظار إجراءات رفع حصار العدو السعودي ووجع يحمل سنين من التعب وهموم تنوء بحملها الجبال. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
8: وفي ظل استمرار حصار العدو السعودي على اليمن تزداد معاناة المرضى وتتفاقم حالاتهم في كارثة إنسانية كبيرة.
9: وحدة علاج لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت صورة مصقرة لمعاناة شعب أطبق عليه حصار ظالم وجائر منذ 12 عاما. هنا لم تكن الطفولة بمنأى عن التداعيات الكارثية للحصار. الطفل محمد عقيل نموذجا.
10: عنده مرض سرطان الدم الحاد، يحتاج للسفر إلى الخارج لأنه يحتاج إلى زراعة نخاع. بدأ فترة العلاج حقه من 15 شعبان، وبعدين سوينا له أول جرعة لمدة 10 أيام 6 أزرار مكثفة، وبعدها أخذ الجرعة للجرعة الخامسة حصلت معه انتكاسة ما نفعش، ولحد الآن يعني تائب قوي، المناعة حقه صفر.
9: يومياً ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة بلوكيميا الأطفال يترددون إلى هذه الوحدة العلاجية لتلقي العلاج والجرع المناسبة على أمل إيجاد فرصة للتعافي.
11: للأسف معظم الحالات تفتقر إلى الأدوية الخاصة بالحالات المستعصية، ونفتقر أيضاً إلى الكميات الكافية من المحاليل. تقريبا كل ثالث أو رابع حالة تحتاج إلى سفر للخارج لعمل زراعة خلايا جذعية، وأيضا لبعض الحالات التي لا تستجيب للأدوية المعتادة وتحتاج إلى أدوية موجهة وعلاج إشعاعي غير مسموح له بالتوفر في نتيجة العدوان والحصار وغلق المطار.
9: وفي ظل هذا الواقع تزداد معاناة المصابين بلوكيميا الأطفال الذين يفتقرون للأدوية الموجهة والمحاليل المناسبة إزاء استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي والإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء، فتراكمات ذلك تتضاعف بشدة.
12: بعض إنسان يعالج بنوه 3 سنين ورجع انتكس على ثانية ورجع من جديد. تضاعفات وكل ساعة علاجات. أنا الآن اشتروك ب50,000 الأسبوع الأول علاج. بعنا ما فوقنا وما تحتنا نعالج أبناءنا مصابين سرطان بالدم.
13: ما بل المسكين حتى يموت ويجعذوه.
14: مطار صنعاء مفتوح. لو كان مطار صنعاء مفتوح الآن لو كنت أسافر ابني وعالجة في خلال 5-6 شهور بدل البهدلة هنا الحين 3 سنة و6 شهور الآن عالجة ما فيش معي في اليد علاج.
9: مع مرور كل يوم في ظل استمرار الحصار السعودي الأمريكي على اليمن تتفاقم المعاناة ويشتد الخناق على المرضى أكثر فأكثر. فهنا يقف المرضى بكل ألم في طوابير الانتظار، والانتظار هنا إلا للموت في ظل الحصار. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
8: أكدت وكالة الأنباء الجيبوتية تحطم طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 اليوم الأحد بالقرب من قاعدة شابلي الجوية الواقعة جنوب غربي العاصمة جيبوتي. وأفادت وسائل إعلام جيبوتية أن السلطات والسفارة الأمريكية طلبت من المواطنين تجنب الاقتراب من محيط القاعدة حتى إشعار آخر، بينما لا تزال أسباب السقوط مجهولة.

في قطاع غزة، ومع تجدد خروقات العدو واعتداءات، أصيب 5 فلسطينيين بعضهم في حالة حرجة جراء إطلاق نار من دبابات العدو في منطقة الإقليم بمواصي خان يونس، بينما وصل إلى المستشفيات جثمان شهيدين وثمانية جرحى، وتعرضت منازل وخيام الأهالي والنازحين لإطلاق نار في دوار بني سهيلة ومنطقة الشاكوش شمال مدينة رفح. وأطلقت الزوارق الحربية نيران مكثفة من عرض بحر مدينة خان يونس، كما أطلقت الآليات المتمركزة شرق حي التفاح نيرانها شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات كواد كابتر. وفي وسط القطاع، طال قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج مع إطلاق نار شرق المخيم، ووفق الصحة بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1258 شهيدا و4139 جريحا، إضافة إلى 807 حالات انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73,386 شهيدا و174,250 جريحا. ووثق مقطع فيديو اختتام طواقم الدفاع المدني لعملية انتشال الشهداء في عمارة كرم بشارع الصناعة بمدينة غزة، وذلك بعد أيام 4 متواصلة من الجهود الميدانية التي أسفرت عن انتشال 19 جثمانا. أعلنت منظمة حقوق الطفولة اليونيسف عن استشهاد ما لا يقل عن 300 طفل في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر العام الماضي، قصص مؤلمة لدى الأهالي وأطفالهم نتيجة العدوان الإسرائيلي الممنهج بحق الطفولة. مراسلتنا دعاء روقة رصدت جزءا من المشهد الإنساني لهذه الاعتداءات.

0: طلع كان في 4 دبابات، دبابة شرق، دبابة غرب، دبابة شمال، دبابة جنوب. قاعد يطخ وقاعد يطخ، وفي واحد على القبة قاعد، أنا عشان يضل يطلع رأسه وأطلع رأسه ومرقها، ضلوا معلق علي. أكيد طلق بطني ومطرح لسانه. أول ما صوبت استشهد أبوي، ما كنت في المستشفى راح أبوي استشهد، وأنا قاعد أعيط عليه. تاني يوم أجون حكول أبوك استشهد.
1: قصص الوجع توسعت خاصة خلال الأشهر الماضية، فوالدة الشهيد الطفل محمد لا زالت تتأمل حتى الآن صورة نجلها، والذي استشهد خلال الأسابيع الماضية بعدما كانت تحلم له بمستقبل مشرق على الصعيدين العلمي والمجتمعي.
2: يعني كنت أتمنى أشوف ابني عالم من علماء الدين والإسلام، كنت دائماً أحلم أشوفه كبير على المنابر، كنت أحلم أنه يعني يكبر هيك وأصلي وراه، يعني وأكون يعني أم الإمام هذا، أم العالم هذا. كنت كتير أحلم لإله يعني بشغلات، لأنه هو ابني الكبير وكان هو سندي يعني من بعد أبوه في الدنيا. يعني استشهد هو واستشهد أبوه، حسبنا الله عليهم. يعني هم إذا هم باعتقادهم إن هم زادوا على الأطفال إنه يعني القضية حتنتهي أو إنه كل شيء حينتهي، هذا هم فاهمين غلط. هذا ابني حياخد طائر أبوه أخوه بكرة بس يكبر، هذا ينحرم هيو من إنه يكون له أخو وإنه يكون له أبو.
1: وفقاً لتقارير دولية، فإن الاحتلال قتل نحو 300 طفل في غزة منذ أكتوبر الماضي، أرقام تشير إلى انتهاج الاحتلال سياسة ممنهجة في قتل الأطفال متجاوزة كافة القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حمايتهم.
3: ما بين الجوع والمرض والقتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعيش أطفال غزة أسوأ أيامهم. سياسة يسعى الاحتلال من خلالها إلى قتل أحلامهم وتدمير طموحاتهم الإنسانية. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
4: طالب عشرات الجرحى والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة بالضغط على كيان العدو الإسرائيلي لفتح المعابر وإجلائهم إلى الخارج للعلاج في ظل انهيار القطاع الصحي نتيجة جرائم الإبادة الجماعية. واحتشد عشرات الجرحى والمرضى إلى وقفة احتجاجية أمام مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، ولسوء حالهم منهم من افترش الأرض ومنهم من شارك على كراسي متحركة أو بعكازات. وخلال الوقفة طالب الجرحى والمرضى بسرعة تمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، وحذروا من أن تأخر الإجلاء يهدد حياتهم في ظل تدهور الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات وانهيار القطاع الصحي بسبب استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار منذ 3 أعوام. وفي تعنت للعدو الإسرائيلي واستخفاف واضح بالوسطاء والضامنين، أعلن المجرم نتنياهو رفض الوثيقة الصادرة عن مجلس ترامب المسمى مجلس السلام، ورفض أي انسحاب أو رفض أي انسحاب من قطاع غزة حتى يتم تفكيك سلاح حركة حماس حد تعبيره.
5: إسرائيل ترفض خطة النقاط 15. لن يقوم الجيش الإسرائيلي بأي انسحاب حتى يتم تفكيك حماس وتفكيك أسلحتها. وعندما أقول تفكيك حماس وتفكيك أسلحتها، فأنا أعني جميع أنواع الأسلحة الثقيلة الأقل ثقلا والصغيرة. نتحدث الآن مع الأمريكيين حول هذا، لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. إضافة إلى ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي التصدي للتهديدات الموجهة ضد قواتنا ومواطنينا، لأن وجود إسرائيل وأمن جميع مواطنيها ليس موضع تفاوض طالما أنا رئيس للوزراء. لن تقام دولة فلسطينية لا في غزة ولا في يهودا والسامراء، لا في فتحستان ولا في حماسستان.
6: لا تكون مدينة فلسطينية لا بغزة ولا.
4: وتشهد محافظة عدة في الضفة الغربية المحتلة أو شهدت اليوم تصعيدا ميدانيا متزامنا تخللته اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مغتصبون صهاينة ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. في غضون ذلك دشن مسؤولون صهاينة اليوم مغتصبة جديدة

شمال الضفة، تزامنا مع طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شمال القدس. في بلدة عرابة جنوب جنين أخلت قوات العدو سكانا فلسطينيين وحولت منزلين إلى ثكنة عسكرية لتأمين وصول وزراء وأعضاء كنيسة لتدشين المغتصبة الجديدة. وبدأت 22 عائلة صهيونية باحتلال الموقع صباح اليوم في خطوة هي الأولى لإقامة مغتصبة على أراض أخليت خلال ما تعرف بخطة فك الارتباط عام 2005. وعلى جبهة أخرى صادق سلطات العدو على بناء 627 وحدة استيطانية في ما تعرف بمغتصبة كوخاف يعقوب شمال القدس المحتلة على مساحة تتجاوز 250 دونما إذانا بدخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي. وتأتي هذه الخطوات ضمن تسارع استيطاني غير مسبوق، حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن دراسة أكثر من 500 مخطط استيطاني في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 في ظل استمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية والصمت الدولي. في لبنان شهدت بلدات عدة في الجنوب تصعيدا للاعتداءات الصهيونية شملت تنفيذ تفجير في بلدة زوطر الشرقية وقصفا مدفعيا متواصلا على مرتفعات علي الطاهر وبلدة المنصوري. وأشعل جيش العدو الإسرائيلي ليلا حرائق في مرتفعات دير المزروعة وكفر حونة ونيحة وعين التينة مع قصف مدفعي على أطراف بلدة كفر رمان. وأصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة في بلدة كفر رمان، في حين أكد أهالي زوطر الغربية بالأمس بأن قوة صهيونية تؤازرها ملالات عدة وجرافة كبيرة توغلت وسط البلدة، حيث عمدت الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة. وفي بلدة المنصور تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي. أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية حسن عز الدين أن السلطة السياسية اللبنانية من خلال اتفاق الإطار تضمن الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل على حساب أمن لبنان وأمن شعبه واستقراره. وخلال احتفال تأبيني في بلدة صريفة انتقد عز الدين أداء السلطة اللبنانية في ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي، وشدد على أن المقاومة ستبقى للدفاع عن الوطن مهما بلغت التضحيات. وأكد عز الدين أن لا أحد يستطيع ردع العدو الصهيوني المتفلت من كل القيم الإنسانية ولجمه إلا من يملك القدرة على فرض المعادلات، معتبرا أن المقاومة إلى جانب الجمهورية الإسلامية تستطيعان القيام بذلك. وفي ظل استمرار القتل والتجريف والتدمير والقصف وتفجير القرى لمنع الأهالي من العودة إليها، لفت عز الدين إلى أن السلطة بدلا من الدفاع عن شعبها وحماية سيادة لبنان تتعهد بحماية المصالح الأمريكية وضمان الأمن الإسرائيلي على حساب أمن لبنان وعلى حساب أمن شعبه.

0: في إيران عين قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي الدكتور محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي، وبموجب حكم صادر عنه أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وقائدها تعيين الدكتور رضائي ممثلا له بالمجلس الأعلى للأمن القومي نظرا للتجارب أو لتجارب رضائي القيمة، ولكونه من رواد مرحلة الدفاع المقدس المشرفة التي امتدت لسنوات. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني قبل قليل أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر قرارا بتعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا للدكتور محمد باقر ذو القدرة. نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤكدا عدم استئنافها قبل توقف واشنطن عن انتهاك مذكرة التفاهم. وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان تدور حول تحديد مسار بحري جديد ولا تعني فتح مضيق هرمز.
1: لا تزال الولايات المتحدة غارقة في وحل التخبط وهي تبحث عن بدائل لإخضاع الجمهورية الإسلامية في إيران. سقط رهان الحرب وتهاوى معها الحصار البحري وتلاشت التهديدات، فيما تراكم طهران إنجازاتها الاستراتيجية في معركة مصيرية يدرك الطرفان تماما أنها ستعيد رسم ملامح النفوذ الإقليمي والدولي. وفي الوقت الذي يحاول فيه المجرم ترامب تهدئة أسواق الطاقة عبر الترويج المضلل لمفاوضات مباشرة مع إيران، تقطع طهران دابر هذه الأوهام وتشدد على استحالة أي حوار قبل التزام واشنطن الكامل بمذكرة التفاهم.
2: حاليا لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة. صحيح أن هناك تبادلا للرسائل عبر وسطاء، لكن هذا لا يسمى تفاوضا، بل هو تبادل للرسائل. لا يزال الوسطاء يحاولون إعادة تهيئة أرضية المفاوضات. من وجهة نظرنا، إلى أن تتوقف انتهاكات مذكرة التفاهم وتعوض الولايات المتحدة ما انتهكته في المذكرة، لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات.
1: وتفصيل طهران بين مباحثاتها الفنية مع سلطنة عمان وفتح مضيق هرمز، فالمفاوضات مع مسقط مرتبطة بتحديد مسارات جديدة للملاحة البحرية، بينما يبقى فتح المضيق مرهونا بالتزام الجانب الأمريكي بحزمة من الشروط الإيرانية.
2: تدور مفاوضاتنا مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، وقد أحرزت هذه المفاوضات تقدما جيدا، ويمكنني القول إننا في مراحلها النهائية، وسيتم استبدال المسارات القديمة الحالية بمسارات جديدة، ويعمل المختصون حاليا على الخرائط. بالطبع هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، قد يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن فتح مضيق هرمز مشروط باستيفاء مجموعة من الشروط الأخرى والتي تم نقلها عبر وسطاء.
1: أمام مراوحة المواجهة مكانها وعجز استراتيجيات الضغط، تبقى الخيارات مفتوحة على كافة الاحتمالات. لا تستبعد إيران لجوء الإدارة الأمريكية لتصعيد شامل وهي تتحضر لمواجهته بردود أشد، مع فارق جوهري هذه المرة أن الدول المتورطة في أجندات العدو الأمريكي والصهيوني لن تكون بمنأى عن نيران التصعيد وتداعيات الاستراتيجية.
0: أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن النظام الإيراني السائد في مضيق هرمز لا رجعة فيه، محذرا الولايات المتحدة من أنها لن تملك خيارا سوى قبول الوضع القائم، وإلا فإنها ستتحمل تكاليف تفوق بكثير ما تكبدته في السابق. وقال أكرمي خلال تجمع شعبي في طهران إن القوات المسلحة الإيرانية تقف بقوة لضمان تثبيت هذا النظام في مضيق هرمز، مؤكدا امتلاكها الإرادة والقدرات الدفاعية اللازمة لمواصلة هذا المسار. من جانبه أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية حسين محبي أن الحرب ضد إيران هي الحرب الوحيدة التي تقر فيها الولايات المتحدة بالهزيمة دون تحقيق أي مكاسب، وشدد في تصريحات إعلامية على أن المقاومة الدائمة والدؤوبة وهزيمة العدو هما استراتيجية الجمهورية الإسلامية الثابتة والتي لا يمكن تغييرها، مشيرا إلى إجبار العدو على التخلي سريعا عن جميع أهدافه والسعي لفتح مضيق هرمز. قال شبكة CBS الأمريكية إن وزارة الحرب الأمريكية تضغط على صناع الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة للمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفدت في الحرب المستمرة مع إيران. ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الحرب شون بارنيل أن الوزارة تركز على تعزيز عمليات شراء الذخائر لتوفير الأسلحة اللازمة للقتال، لكنه أصر على أن العملية تندرج بشكل كبير ضمن مسعى أكبر للتحديث بدأ قبل الصراع الحالي. وأفادت واشنطن بوست نقلا عن مذكرة لوزارة الحرب بأنها طلبت من شركات السلاح تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بما في ذلك الذخائر، وحددت لها مهلة 21 يوما لتقديم خطط لتقليص مواعيد التسليم. ونتيجة العدوان المتواصل على إيران تشير تقديرات ومصادر إعلامية ومراكز أبحاث أمريكية إلى استنزاف ملحوظ في الذخائر، بينها صواريخ باتريوت وثاد الاعتراضية وتوماهوك وأتاكمز وبريزم الهجومية. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net/YE. السلام عليكم ورحمة الله.

0: يدرسوا في المدارس ليس لهم أي ذنب إلا أنهم يتعلموا العلم، فأنت لا تفرق لا بين الطفل ولا بين العجوز ولا بين المرأة ولا بأي شيء.
1: هؤلاء الطلاب المساكين الأطفال الذي لم يبلغ كلهم، لم يبلغ الواحد منهم سن الحلم، سن الرشد، سن السن القانوني حتى يستهدف.
2: يوم دام شهدته مدينة ضحيان صباح هذا اليوم، بعد أن وصلت أجلاء الطلاب والمتسوقين إلى مسافات تقدر بعشرات الأمتار خارج السوق بفعل غارة طيران العدوان السعودي الأمريكي.
3: محمد جرائم أمريكا.
4: ضربتنا الطائرة في سوق ضحيان.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
7: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار، وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوق، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

0: الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة، لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمق المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير حي على خير الرجال 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.
2: كل جنبه.

0: الحشود تتبدد والآليات والعتاد يحرق
1: والميدان يشهد
0: والدخان يتصاعد.
1: هكذا أرادت القوات المسلحة اليمنية أن تحتفي وتحتفل وتستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: هكذا تتحرك السواعد المتوضئة لانتزاع حقوق المظلومين والمستضعفين.
1: تحشيدات العدو السعودي لم ولن تفلح طالما وعيون القوات المسلحة اليمنية يقظة وأياديها متوضئة وبالله والتوكل عليه جاهزة ومستعدة.
0: بعمليات مركزة ودقيقة تستمر القوات المسلحة اليمنية في موجة الاستهداف المركز لتحشدات العدو التي تريد والذي يريد من خلالها التصعيد ضد أبناء شعبنا اليمني في ضربات استباقية. ضربت الأعداء وأدوات الأعداء في مقتل. وكما اختلطت الدماء الداعشية بالدماء الارتزاقية وبالدماء السعودية والإماراتية مجددا، تختلط تلك الدماء في ضربات القوات المسلحة اليمنية دفاعا عن المظلومين وإحقاقا للحق اليمني المسلوب.
1: والأعظم دائما وأبرز ودوما أن الله سبحانه وتعالى وعلى أيدي رجال الله يفشل كل مخططات العدو ويسقط أوراقه. وها هي ذا تحشيدات العدو السعودي باءت بالفشل وسقطت ورقة العمالة والارتزاق.
0: نعم، تسقط أوراق العدو بتحرك الأحرار من أبناء شعبنا اليمني على كل المسارات وفي مختلف الأصعدة. تسقط أدوات العدو ومؤامرات العدو ومخططات العدو بتحركنا جميعا في مختلف المسارات وعلى كل الاتجاهات. تسقط باستجابة الرجال وتحركهم إلى ميادين القتال. تسقط تلك المؤامرات بالوعي، بالبصيرة، بالإدراك، بالحضور، بالإنفاق، بالعطاء، بالبذل، بالتحرك في كل ميدان وعلى كل صعيد.

0: معكم اليوم نلتقي يا رجال الله، يا رجال الرجال، يا رجال السيد القائد يحفظه الله، يا رجال قواتنا المسلحة، يا رجال الأمن والعيون الساهرة، يا رجال اليمن، يمن الإيمان والحكمة، يمن الواثقين بالله. نلتقي بكم مجددا في حملتنا التعبوية الجهادية التحشيدية. حي على
1: خير الرجال.

0: حي على خير الرجال بتحرك وبإرادة لا تلين، يتحرك الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني من أجل هدف سامي ومقدس. هذا الهدف يرتبط بكل إنسان يمني حر، يرتبط بكل رجل وبكل إنسان يمني يعيش على هذه الأرض. لا يمكن أن نبقى محاصرين ومعتدى علينا وأن نرضى بذلك الحصار والعدوان إلى ما لا نهاية. قلنا ذلك قبل يوم ويومين وقبل أشهر وقبل أن يتحرك أبناء شعبنا اليمني لانتزاع حقهم. أشهدنا الله وأشهدنا العالم بأكمله على السعودية المجرم وعلى كل من يقف مع ذلك العدو المجرم والطاغي، وقلنا لهم اتركوا هذه الأرض، اتركوا هذه الأرض وارفعوا أيديكم. فالأمر بسيط، إذا كان السعودي يريد أن يقي نفسه من الرد ومن الاستهداف اليمني ومن التحرك اليمني، الأمر بسيط، يرتبط بالعديد من النقاط وبخارطة ما تم إقراره والتوقيع عليه بين حكومة صنعاء وبين ذلك العدو المجرم. لكنه تعنت، لكنه أبى، لكنه رفض، ومجددا حاول ذلك العدو المراوغة وحاول التنصل من تلك الاستحقاقات والهروب مما عليه بدفع أمريكي وبضوء أخضر صهيوني لاستمرار استهداف أبناء شعبنا اليمني. أمام هذا الواقع كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية أن تفرض قرار الحظر والحصار في معادلة خرج لإقرارها الشعب اليمني بأكمله، خرج كافة الأحرار ليباركوا ذلك التحرك وذلك الموقف الذي تحركت فيه القوات المسلحة اليمنية. الحصار بالحصار، معادلة بسيطة لا تحتاج إلى قراءات وإلى حسابات وإلى توقعات، بل هي معادلة أقرها الشعب اليمني ونفذتها السواعد المتوضئة يمن الواثقين بالله عز وجل. اليوم ونحن في أعتاب هذه المعادلات التي تمضي بها القوات المسلحة اليمنية للدفاع عن المستضعفين وأيضا حماية الوطن وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين، يستمر رجال الرجال في كل المسارات وعلى مختلف الأصعدة في التحرك، في التأهب، في الجاهزية، في الاستعداد، في أيضا اليقظة والجهوزية العالية لمواجهة الأعداء ومن أدوات الأعداء الذين كنا نتحاشى أن نذكرهم وأن يتم التصعيد باتجاههم، لكنهم أبوا إلا أن يكونوا أدوات للسعودي.
1: هي تحشيدة عدو سعودي، لن نتحدث عن أي عن حتى عن مصطلح مرتزقة، لأنه في الأول والأخير هم كذلك، هم مفضوحين، هم مكشوفين، ولا نريد أيضا أن ننشغل بهم. هم حاولوا أن يشغلونا خلال الفترة السابقة وكانوا يريدون أن يشغلونا خلال المرحلة القادمة. إحنا معنا معادلة، معادلة الحصار مقابل الحصار. هذه المعادلة تأتي تنفيذا لمطالب شعبنا اليمني العزيز، المطالب العادلة التي تحق لكل مواطن، تحق لكل دولة، لكل دولة. يعني هل بالإمكان الآن أن ترضى أي دولة بما يحصل في الجمهورية اليمنية؟ هل تقبل أي دولة لدولة أخرى أن تحاصرها وأن تنهب نفطها وأيضا أن تقتل أبناء شعبها وأن تنهب ثرواتها ثم تظل مكتوفة الأيدي لا تستطيع أن تقدم شيء؟ لن يقبل بذلك أحد، لن يقبل بذلك أي دولة، أي دولة. يعني تخيل حتى هذه الدول الزجاجية والكرتونية والنفطية التي لا سيادة لها ولا وجود لها، هل ستقبل الإمارات بأن يأتي السعودي ليحتلها ولينهب ثرواتها وهي لا تمتلك أي شيء؟
0: ما يقبل بالأمريكي،
1: لن يقبل. ما إليك من الأمريكي قدو، أيوة من الأمريكي والإسرائيل هم بيتقربوا إليه تقرب، لكن أقول لك على سبيل المثال، يعني هل ستقبل بذلك؟ لا، ما بش أي دولة ستقبل بأن تأتي دولة أخرى تحتلها وتحاصرها وتنهب ثرواتها وتفتش حتى على مستوى الطائرة والسفينة، حتى على مستوى العلاج والقمح. هل يمكن أي دولة أن تقبل بذلك؟ لا يمكن أن تقبل بذلك نهائياً وإطلاقياً وبتاتاً. وبالتالي هي مطالب عادلة وحقة محقة ومشروعة، وبالتالي لا يجب ولا ينبغي أن نظل مكتوب فيها الأيدي. نحن أتينا بهذه المعادلة، معادلة التصعيد بالتصعيد، وهم جالسين بيشغلونا، بيحاولوا أنهم يشغلونا. هي تحشيدات العدو السعودي، هم أحذية العدو السعودي بكل ما تعني الكلمة. ضربت السعودية المطار، ثم أتوا ليقولوا بأن نحن من ضربنا المطار وليست السعودية. يعني عجيب جدا. ثم ماذا؟ ثم أن السعودية تعجز، الأمريكي ما عادوا قادر يقدم لها أي شيء. الأمريكي مشغول في مواجهة إيران وفي التصدي للضربات القاسمة والحيدرية والموفقة والمسددة للجمهورية الإسلامية على المصالح العدو الأمريكي في المنطقة. مشغول. وأيضا الأمريكي هو يدرك جيدا من سيواجه، سيواجه اليمن. هو قد دخل وخاض معركة مع اليمن وخرج منها مهزوما مدحورا فاشلا لم يحقق أي شيء. بالتالي قد مع تجربة مع اليمن، قال لهم هو الذي طرح عليهم هذا المقترح، قال يعني التحشيدات حقكم، فعلوا التصعيد بالتحشيدات. ليش؟ مش على سواد عيون السعودية، لا لا، هو لجل تبقى هذا المصالح حقه، لأنه أي حماقة يرتكبها نظام العدو السعودي قدك بتبصر، يأتي ليحلق فنضرب نفطة، يأتي ليحلق فنضرب أهداف حساسة واستراتيجية داخل العمق السعودي وداخل أيضا السعودية بشكل عام. هو يدرك هذه الخطورة، ثم لجأ لماذا؟ لهذه التحشيدات
0: اللي
1: بيعدها أدواتها، اللي بيعد لهم بيجهز لهم أكثر من 10 سنوات،
0: هو بيطير رواتب.
1: أيوة، وكان يريد أن يشغلنا في هذه المعركة، ويلا وننشغل فيه منذ اليوم الأول. منذ اليوم الأول من إعلان معادلة التصعيد بالتصعيد، خلى رئيس مرتزقتهم يصعد ببيان من اليوم الأول، وشينا ننشغل
0: بيان من أينه؟
1: من أين؟ السعودية.
0: من السعودية.
1: من الذي كتب لها؟ أبسط ضابط وأبسط كاتب سعودي بيمشي حقهم الذي بيسموه نوريس. على أي حال، نحن لا نعرف مرتزقة، نحن نعرف تحشيدات للعدو السعودي. يلا. أي تحشيد للعدو السعودي سنستهدفه، سنطاله. أي شيء يريد أن يشغلنا عن معركتنا وعن ترسيخ وتثبيت معادلتنا ستطاله يدنا وصواريخنا وباليستياتنا ومسيراتنا، وسيحرق وسيغرق بإذن الله سبحانه وتعالى، أيا يكن هذا التواجد وفي أي مكان يكن هذا التواجد. نحن لن نسمح ولن نقبل بأن يأتي أي شاغل يشغلنا عن تثبيت هذه المعادلة. سنضربه وسنستهدفه وسنناله بإذن الله سبحانه وتعالى. هكذا تقول القوات المسلحة اليمنية، وهكذا تفعل القوات المسلحة اليمنية.

لن نقبل أبداً بأن تفرض علينا إرادة خارجية تصادم مصلحة هذا الشعب أبداً نهائياً. وأنا أقول لشعبنا اليمني العظيم، أنت اليوم تساوم في حريتك واستقلالك، وأنت اليوم يحاول الآخرون أن يلتفوا على ثورتك وأن يضيعوا جهدك وأن يضيعوا عطاءك وتضحياتك وما بذلته من جهد في ثورتك المباركة والمهمة التي صنعت بها إنجازا تاريخيا.

الحمد لله رب العالمين، الناصر المعين المؤيد لعباده المؤمنين، الذي أيدنا على مواجهة الطغاة والمستكبرين. حمدا لله سبحانه وتعالى، سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. ويجب علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات العظيمة. نحن أمام زخم حقيقي من الإنجاز والانتصار الذي ينبغي فيه أن نحمد الله وأن نشكر الله، وأيضا أن ندين، بل أن ننقل ونعكس ونحول كل هذه الانتصارات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ننسبها إليه. لا ينبغي أن ننسب هذه الانتصارات إلى قوتنا، أو أن نركن إلى قوتنا أو ما وصلنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى من قدرات وقوة وعظمة. ما وصلنا إليه شيء عظيم ومبارك وكبير بكل ما تعنيه الكلمة. ما وصلنا إليه اليوم شيء معجزة، معجزة بكل ما تعنيه الكلمة. كنا بالأمس نضرب ونقصف ونستهدف، يستضعفنا هذا العدو والطاغي والمستكبر بأدواته وبما يمتلكه، واليوم يخافنا الله أراهم من أنفسنا قوة. الله سبحانه وتعالى أراهم من أنفسنا قوة. لن نقول أريناهم اليوم من أنفسنا قوة، بل سنقول أن الله أرى أعداءنا من أنفسنا قوة. هو الذي هدى، هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا، هو الذي جعلنا نطور قدراتنا وإمكانياتنا، هو الذي أوصلنا لما وصلنا إليه اليوم بفضله وجوده وكرمه وقوته وعظمته وجبروته. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعان عباده المجاهدين، هو الذي وعد وصدق وعده ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: ولينصرن الله من ينصره، ونصرنا الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي وعد عباده المؤمنين الصادقين المستبصرين المسبحين الواعين بالنصر والغلبة والتأييد والمعية، وأيدنا وأعاننا وهدانا ونصرنا على كل أولئك الطغاة والمستكبرين. لا ينبغي أن نرى من أنفسنا العجب، ولا ينبغي أن يدخل في قلوبنا الغرور، حتى على مستوى الحديث، على مستوى الكلام أمام العدو. لا ينبغي أن نقول نحن ونحن ونحن ونحن، بل نقول نحن بالله كل شيء، ونحن بالله سنهزمكم، ونحن بالله سنستهدفكم، نحن بالله سنستهدفكم، نحن بالله سننتصر عليكم، نحن بالله سننال منكم، نحن بالله سنظفر بكم، نحن بالله كل شيء، وبدون الله لا شيء. لماذا؟ لأنه هو وهو وحده الذي هدى والذي أعان والذي نصر عباده المؤمنين، وصدق الله وعده ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: لها الحمد معظمه، نراهن على الله، نتحرك بتوجيهات الله، نثق بالله، نتوكل على الله. وفي المقابل الأعداء على ماذا يراهنون؟ يراهنون تلك الأدوات تراهن على السعودي وعلى الإمارات وعلى التحالفات الباكستانية والتركية وغيرها من التحالفات، يراهنون أيضا على أمريكا التي فشلت وانهزمت بقوة الله عز وجل. عندما نتحرك وكلنا ثقة بالله عز وجل ونراهن على الله، نرى آيات الله عز وجل تتجلى في الميدان وعلى أرض الواقع. ألم نشهد تلك الانتصارات التي فرت على أعقابها أمريكا وتركت البحر الأحمر وفرت عاجزة عن حماية الكيان الغاصب؟ ألم نرى تلك الانتصارات التي على إثرها انكسر النظام السعودي على مدى 10 سنوات؟ رغم إمكانياتهم، رغم طائراتهم، رغم حشودهم، رغم آلياتهم، رغم أموالهم، رغم ما امتلكوا من كل شيء، لكنهم انهزموا بقوة الله عز وجل. هكذا هي ثمار من يتوكل على الله، من يتعلق بالله عز وجل، من يتوكل على الله. فالباري عز وجل هو الناصر، وهو المعين، وهو المؤيد، وهو المسدد. اليوم هذه العمليات وكل هذه الانتصارات تدفعنا إلى الارتباط بالله عز وجل بشكل أوثق، بشكل أقوى من ذي قبل، لأننا في مرحلة نقر فيها المعادلات بقوة الله عز وجل. من يتوكل على الله، نرى الآيات على الميدان وهي تتحقق. لذلك يا أبناء شعبنا اليمني، هذه الانتصارات لا تدفعنا إلى العجب وإلى الغرور، بل تدفعنا إلى حمد الله عز وجل وإلى ذكر الله وإلى تسبيح الله عز وجل الذي هو القوي، الذي هو على كل شيء قدير. هذه الانتصارات هي من الله عز وجل، لأننا توكلنا بالله عز وجل. تستمر الارتباط ويستمر الارتباط بالله عز وجل والذكر لله عز وجل في الميادين وأيضا هنا في كل البيوت. ينبغي أن نحيي ذكر الله عز وجل وأن نلجأ إلى الله عز وجل الذي لولاه لما كنا بهذه القوة، بهذا الحضور، بهذا العنفوان، بهذه الشدة، بهذه البسالة. الله عز وجل هو المعطي وهو الناصر وهو المعين. لذلك الارتباط بالله عز وجل هو الركيزة الأساسية والمحورية التي من خلالها يتحقق الانتصار.
1: عندما بنقول لابد أن نعتمد على الله، لابد أن ننسب كل ما وصلنا إليه إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا
2: لا شيء
1: كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أقصدهم سيجمعون، سيخيفوننا، سيعيبوننا، سيشنون حملة إرجاف علينا. وبعد ما نفعل مثلا، ما هي إمكانياتنا أمام إمكانيات العدو السعودي؟ قل، ما هي إمكانياتنا أمام إمكانيات تحشيدات العدو السعودي؟ هل هي شيء؟ لا شيء.
0: 10 سنين وهم بيحشدوا الآليات السودانية.
1: لكن بفضل الله وبقوة الله وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، صارخ واحد نسف لهم كل شيء.
0: اللهم لك الحمد.
1: صارخ واحد نسف لهم قوات بأكمله.
0: اللهم لك.
1: شوف، لما نرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، الآن أمريكا احتشدت وقال ترامب عن حول اليمن إلى جحيم على الحوثيين، لكننا اعتمدنا على الله سبحانه وتعالى
0: بهدوء، بثقة بالله عز وجل، وكأن ذلك التصريح.
1: ما مدركين أن الحرب معهم عتكلفنا الكثير، لكن ثقتنا بالله قوية، بنصره، بعونه، بتأييده، ونحن متوكلين عليه دائما وأبدا ونستعين به على مواجهتنا. واليوم نحن أمام تحشيدات جديدة وأمام تحالفات جديدة، لكننا سنعتمد على الله وسنتوكل على الله وسنستعين بالله سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، من بيده ملكوت السماوات والأرض. سنستعين بالقوي العظيم

0: والتصدي لكم. ستستطيعوا أن تصنعوا شيئا، ستتمكنوا أن تفعلوا شيئا. نحن جنود الله، ونحن أولياء الله، ونحن رجال الله، ونحن أنصار الله، ونحن حزب الله. ماذا بإمكانكم أن تهددونا به؟ ونحن نستجيب لتوجيهات الله سبحانه وتعالى الذي يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله على نصرهم لقدير. ماذا بإمكان كل هذه القوى في العالم أن تفعل وأن تصنع بنا ونحن سائرون على خط الله، ملتزمون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، منسبون كل ما تحقق إليه وإلى قوته وإلى عظمته؟ ماذا بإمكانكم أن تصنعوا؟ بإمكانهم أن يصنعوا شيئا؟
1: لا والله،
0: لا والله، لا والله، لا والله. واجهناهم بقوة الله سبحانه وتعالى ونحن لا نملك شيئا، ونحن ذا نواجههم، والله من أرشدنا وهدانا لأن يكون بأيدينا شيء، بأيدينا شيء، هو من هدانا، هو من أرشدنا لذلك. والفضل لله أولا وأبدا ودائما. فنحمده تعالى أن وفقنا وأن أعاننا لمواجهة الطغاة والمستكبرين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله سبحانه وتعالى قوي. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ماذا نريد بعد كل هذه الوعود الإلهية العظيمة والمباركة والكريمة؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ الله الذي يقول لنا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله من يقول لنا ذلك، وعود إلهية حتمية، وعود الله حتمية، عندما يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ماذا نريد بعد ذلك كله؟ لا شيء، فقط نتوكل على الله ونستعين بالله ونسير وفق توجيهات الله، وسننتصر على كل أولئك الطغاة والمستكبرين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
3: الثقافة القرآنية التي كان من أول وأكبر أهدافها أن ترسخ الثقة بالله، هذه الثقة بالله تبارك وتعالى، والاعتزاز به، والاطمئنان إلى وعده بالنصر، والاستصغار لكل أعدائه، هي التي جعلت شعبنا في هذا المستوى المتقدم والموقف العظيم والجرأة التي تميز بها في مواجهة أمريكا وإسرائيل. ونحن فعلا بهذه الروح الإيمانية، بهذه الثقافة القرآنية، بهذه الانطلاقة الإيمانية القرآنية، تحركنا في مواجهة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ثلاثي الشر، اخطبوط اللوب اليهودي الصهيوني، ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى، بل أرجى ما نكون لنصره وعونه وتأييده. كلما نظرنا إلى مستوى شرهم وإجرامهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض وجبروتهم وفظيع جرائمهم، كلما كان أملنا وكلما كانت ثقتنا بنصره.

0: حي على خير الرجال عبر فيلق القدس الإذاعي، مستمرون في التحشيد، مستمرون في التعبئة، مستمرون في الجهوزية العالية، مستمرون في التحرك في مسارات التعبئة والأعداد والاستعداد لكل الاحتمالات. هذا هو قرار الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الذين يتحركون بثقة وتوكل على الله عز وجل. مؤخرا تم الإعلان مجددا عن تحالف بين السعودي وتركيا وباكستان، ومن المضحك أن
1: هذا بن سلمان أحمق أحمق غبي، الله كان بيحلبوه والله. لو ادانا نص مده للأمريكي ما عاد عنقش مده للباكستاني والتركي وغيره، أن احنا لا نحميه من الأمريكي.
0: طبعا
1: احنا قد احنا أقوياء الحمد لله بقوة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، احنا أقوياء وما بش معنا أي شيء، والأمريكي قدو بيهابنا، يعني قدو بيخافنا بكل ما تعني الكلمة، والهيبة هي من الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم لك الحمد.
1: بدي أنا بس هذا حق الحلف الأخير مع الباكستاني والتركي، لو كان تحالف مع اليمني إن إحنا حميناه من الظل الأمريكي والإسرائيلي، لكن
0: مدبر.
1: الله سبحان الله العظيم، يعني إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها
0: ففسقوا فيها الله
1: فدمرناها تدمير، الله يريد ذلك.
0: طبعا أنا في قراءتي واعتقادي لهذا التحالف، هو تحالف عار، يعني في الأول وفي الأخير تحالف عار، لأنه تخيلوا على مدى أكثر من 4 سنوات وأبناء غزة يقتلون في أكبر مجزرة شهدها العصر المعاصر، يعني في هذه المرحلة في غزة في لبنان يقتل أبناء الأمة العربية والإسلامية، ولم تتحرك لا أكبر دولة ذات ثقل وحضور في دول النيتو وخليفة الإخوان المسلمين من يدعي الإسلام أردوغان، لم يتحرك لتشكيل أي حلف، لم تتحرك باكستان طيلة ما قتل أبناء غزة واستهدفت القضية الفلسطينية من أجل الدماء والحصار والجوع الذي أصاب أبناء غزة، لم تتحرك السعودية ولو بموقف واحد وبسيط أمام كل ذلك الإجرام والقتل، واليوم يتحركون بغية ماذا؟ مواجهة أبناء شعب الإيمان والحكمة ومواجهة الأحرار من أبناء هذه الأمة. ليس هنالك إلا قراءة واحدة لهذه التحالفات، أنها تأتي بدفع أمريكي لمواجهة محور المقاومة من أبناء هذه الأمة، لتزييف الواقع، لإخراج والضحك على عقول البعض من أبناء هذه الأمة، لأن البعض ينخدع. هنالك تحالف إسلامي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما ترى أولئك المدجنين والبعيدين عن هدى الله وعن واقع أبناء هذه الأمة، نعم لقد تحالفت السعودية وباكستان وتركيا، الله أكبر، ماذا ستصنع هذه الدول لفلسطين المحتلة على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن؟ هل هي ضمن أجنداتهم وضمن أهدافهم ومخططاتهم لردع العدو الصهيوني الذي يستهدف أبناء غزة؟ لا، لم يتحدثوا عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية وعن ما يعانيه أبناء غزة منذ أكثر من 5 سنوات حتى هذه اللحظة، بل ما تعانيه كل فلسطين على مدى أكثر من 70 عاما. لم يتحدثوا ولن يتحدثوا، لأنهم في الأول وفي الأخير وفي المحصلة هم تحالف أمريكي بدفع أمريكي لاستهداف أبناء هذه الأمة. كل هذه التحالفات والله لن تقدم شيء للسعودية، لن تحفظ ماء وجه السعودية. الحل الأخير للنظام السعودي أن يرفع يده، أن ينسحب، أن يأتي بالاستحقاقات التي أقر عليها لأبناء شعبنا اليمني نتيجة إجرامه، نتيجة عدوانه. وحتى لو استغاث بمن استغاث، وحتى لو تحالف بمن تحالف، لن يقدموا له ما يسعى إليه، سيبقى ضعيفا منهزما أمام عظيم الإصرار والإرادة والإيمان الذي يتحلى به أبناء شعبنا اليمني. لذلك كل هذه التحالفات تعتبر مسرحية وتعتبر صورية، أيضا تعتبر صورية أمام التحرك اليمني. وكما أكد الرئيس المشاط بأن اليمن سيتعامل مع أي تحالفات بما يقره القانون اليمني. القانون اليمني اليوم يكفل للشعب اليمني أن يدافع عن كرامته وعن أيضا حضوره وعن إمكانياته وعن
1: نعم. وشعبنا اليمني العزيز هكذا يقول منذ اليوم الأول، أنتم تتحالفون مع أمريكا وإسرائيل وباكستان وتركيا، اليوم نحن سنتحالف مع الله،
0: اللهم لك
1: قربا وتمسكا بالله،
0: الله
1: هو من سينصرنا وسيتكفل بنصرنا بإذن الله سبحانه.
0: أدي لك خبر براز ماله
1: عاجل،
0: ونحن في ظل التحشيد
1: عاجل،
0: ونحن في ظل الأعداد، ونحن في ظل الاستجابة.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإليكم مستمعينا الكرام بشارة الانتصار من هدهد الانتصار.
2: هدهد الانتصار،
3: هدهد الانتصار،
2: عاجل
3: عاجل
2: عاجل،
0: عبر فيلق القدس الإذاعي
1: ثمانية النصر،
0: هي الانتصارات مستمرة، الضربات متوالية، الاستهدافات متصاعدة. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى.
1: العمليات مستمرة، طالما تحشيدات العدو وغرف عملياته ما زالت شغالة، عملياتنا واستهدافنا بالله وبالتوكل على الله مستمر.
0: مصدر عسكري يمني، تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن الأسلحة وغرف العمليات في المخا. يحرقوا المخا، المخا نار حمراء، وكل المعسكرات وكل التحشيدات بقوة الله عز وجل ستعود أثرا بعد عين.

عبر فيلق القدس الإذاعي في ظل التحرك الشعبي والإسناد الشعبي، في ظل الاستجابة الشعبية، تستمر القوات المسلحة اليمنية المجاهدة في الدفاع عن المستضعفين، في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا اليمني مجدداً. يتجدد الاستهداف لمراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا.

طبعاً هنالك مشاهد لإطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخاء، بثها الإعلام الحربي. سنستمع إليها وأيضاً سنواكب معكم آخر الأخبار وآخر المستجدات التي تأتي تباعاً.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل بقوة الله عز وجل عبر فيلق القدس الإذاعي. تستمر الضربات ويتجدد الاستهداف للتحشيدات التابعة للعدو السعودي المجرم. في هذه الأثناء مصدر عسكري تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. بقوة الله عز وجل تسدد الضربات إلى تلك المخازن والمهاجع وأيضا المراكز التي يتمركز فيها أدوات السعودي وأيضا التحشيدات السعودية لاستهداف اليمن. والقوات المسلحة اليمنية أكثر إصرارا وأكثر عزيمة على حماية اليمن من أولئك المجرمين. أيضا في سياق الأخبار العاجلة ومن مصدر عسكري، ندعو المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق التحشيد للعدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم. إذن هي دعوة مهمة لأبناء شعبنا اليمني في المناطق المحتلة من مصدر عسكري. ندعو المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي المجرم ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم. أيضا دعوة أخرى من مصدر عسكري للمواطنين، ندعو المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. وأيضا المصدر العسكري يضيف لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، نحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية.

إذن ننوه بالأخبار العاجلة ونذكر بأهم ما جاء فيها. مصدر عسكري لقناة المسيرة: تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. المصدر العسكري أيضاً يتحدث لوكالة الأنباء اليمنية سبا: ندعو المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظاً على حياتهم. أيضاً نعيد ونجدد التأكيد: ندعو المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظاً على حياتهم. أيضاً دعوة أخرى من المصدر العسكري للمواطنين في المناطق المحتلة: ندعو المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. وأيضاً المصدر العسكري يضيف لوكالة الأنباء اليمنية سبا: نحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية.

0: افتح قناه المسيره شوف باقي رجالك وهتمتي باسم القوي
1: بانجيك صفوف كل السعودي ولا

إلى المواطنين في المناطق المحتلة، إليكم أيها الأحرار، إلى الشرفاء في المناطق المحتلة، الاقتراب من مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي والمخازن ومخازن الأسلحة وغرف العمليات يعد خطيراً في هذه المرحلة. نرجو من جميع المواطنين الابتعاد عن مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي وأيضاً عن مراكز ومخازن وغرف العمليات التابعة لحشود العدو السعودي في المناطق المحتلة. أيضاً يؤكد المصدر العسكري بدعوة المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. طبعاً يحاول العدو السعودي عبر أدواته إلى نقل المخازن وأيضاً غرف العمليات إلى مناطق مدنية، وكل تلك المناطق تحت الرصد، تحت أعين المجاهدين، تحت المجهر لقواتنا المسلحة اليمنية الشجاعة والمجاهدة. لذلك الدعوة إلى المواطنين في رفض منع تلك الغرف ومراكز العمليات والمخازن والتحشيدات إلى المناطق المدنية، وأن يعلوا أصواتهم وأن يرفضوا أي تحركات للعدو السعودي في تلك المناطق المحتلة، وأن يكونوا يداً واحدة وموقفاً واحد في الرفض وفي التحرك أيضاً في مجابهة أي تحركات عدوانية سعودية لنقل غرف العمليات والمخازن إلى المناطق المدنية.

0: كل اللحظات تحمل البشائر لأبناء شعبنا اليمني، فالانتصارات بقوة الله عز وجل مستمرة، وأسبوع حافل من يوم الأحد إلى اليوم، أسبوع حافل من الانتصارات، من الضربات، من التنكيل للعدو السعودي المجرم. نذكر بأهم البيانات التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. آخر بيان ليس الأخير، وله ما بعده بإذن الله من البيانات. من بيان القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العظيم. رداً على استمرار العدو السعودي في التحشيد لأدواته وتعزيزها بالأسلحة والمعدات واعتداءاته المستمرة في الساحل الغربي ومحافظة تعز، وذلك لثني شعبنا العزيز عن تحركه المشروع لمواجهة الحصار الظالم والعدوان الغاشم المستمر على اليمن منذ 12 عاماً، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، وقد كانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة، ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. لن نسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه المتمثلة في استهداف شعبنا والزج بأبنائه إلى محارق الموت خدمة لأجنداته التآمرية لصالح أعداء الأمة. وستستمر القوات المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر. وسيمضي شعبنا اليمني وقواته المسلحة وفقاً للمعادلة المعلنة: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. واستهداف أي تحشيدات تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 26 صفر 1448 هجرية، الموافق 9 أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: نصر من الله والفتح المبان اقترب، وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين استبشر يا
0: أيضا من الانتصارات والضربات المستمرة التي تستهدف العدو السعودي. صباح اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية عن تمكن القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مصفات أرامكو في جيزان المحتلة بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة بفضل الله دقيقة ومباشرة. يأتي هذا الاستهداف رداً على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة، معادلة لا تقبل التغيير، معادلة يمضي وتمضي لها السواعد المتوضئة بإيمان، بيقين، بثقة، بحضور، بفاعلية، بتأثير، بقوة الله عز وجل.

أيضاً من بيان القوات المسلحة اليمنية الذي جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العظيم. إصراراً على مواصلة حصار شعبنا وتصعيداً في العدوان على بلدنا، يواصل العدو السعودي تحشيد قواته وتحريضها ودفعها إلى أتون حرب عدوانية باطلة وخاسرة وعلي. وبعد رصد دقيق لتحركات قواته ومرتزقته، فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن، وكانت بفضل الله ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد، وتؤكد أنها ستضرب بشدة أي تحشيد أو قوة يأتي بها العدو السعودي لإبقاء الحصار مفروضاً على بلدنا. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت، ولن تسمح بأن تمر المخططات العدوانية على بلدنا دون رد فوري وشديد. نجدد نصيحتنا للمغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، وندعوهم للمسارعة للنجاة بأنفسهم، وألا يكونوا وقوداً لجهات خائنة رهنت مصيرها للخارج وهي تتاجر بهم وبدمائهم في سبيل مشاريع أجنبية احتلالية توسعية على حساب أمن وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية. نحيي بإعزاز قبائل مأرب الأبية والشرفاء الأحرار لوقوفهم إلى جانب شعبهم ضد الاحتلال والوصاية، ونؤكد لهم ولكل قبائل اليمن أننا إلى جانبهم ومعهم لانتزاع حقوق شعبنا المحقة ورفع الحصار عنه. أيضاً من بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، إمعاناً من العدو السعودي المجرم في مواصلة الحصار والعدوان على شعبنا اليمني العزيز منذ ما يقارب 12 عاماً، فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم وعلي. فقد قامت قواتنا المسلحة اليمنية بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الروي والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد.
تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر النظام السعودي العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. نؤكد لشعبنا اليمني العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: حي على خير الرجال أيضا من العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. ونحن نتذكر وإياكم أبرز العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وهي تمضي قدما في معادلة الحصار بالحصار لانتزاع حق اليمن، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وبعون الله من استهداف سفينة ديزي النفطية السعودية في خليج عدن، وذلك بصاروخ باليستي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة. أيضا من العمليات ومن البيانات التي جاءت من القوات المسلحة اليمنية في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتاً لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا المسلحة 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. أيضاً من ضمن البيانات والعمليات المنكلة التي شنتها القوات المسلحة اليمنية، حيث تمكنت بفضل الله من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة بقوة الله دقيقة ومباشرة. يأتي هذا الاستهداف رداً على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير، وأيضاً تؤكد القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب.
1: حرقت يا

هذه الانتصارات، كل هذه الضربات، كل هذا الزخم، كل هذا الحضور للقوات المسلحة اليمنية ولأبناء شعبنا اليمني يدفع خير الرجال إلى التحرك، إلى الاستجابة، إلى أيضا أن يكونوا في كل المراحل عونا للقوات المسلحة اليمنية، وأن يواكبوا هذه العمليات بالتحرك الفاعل وبالدخول إلى دورات طوفان الأقصى، هذه الدورات التي تعتبر منصة ومحطة يتحرك فيها أبناء شعبنا اليمني لانتزاع حقهم ولإسناد المظلومين والمستضعفين. طبعا ندعو كل أبناء شعبنا اليمني إلى الدخول في هذه الدورات والاستجابة لأمر الله عز وجل الذي يقول لنا ولكل عباده المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكل هذه الاستجابة وكل هذا التحرك يأتي بالاتصال والتواصل على رقم بسيط وواضح 7263345 لكل الرجال، لكل الأحرار أن يتحركوا وأن يصلوا إلى هذه الدورات بهذا الرقم 7263345. عبر فيلق القدس الإذاعي نجدد التذكير بآخر العمليات وبآخر ما جاء على لسان المصدر العسكري، مصدر عسكري: تجدد استهداف مراكز التحشيد التابعة للعدو السعودي ومخازن أسلحته وغرف عملياته في المخا. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا: ندعو المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم. ندعو المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية، ونحمل العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية. حي على خير.

0: كثير حي على خير الرجال. كنا معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة التعبوية والتحشيدية والجهادية عبر ثمانية النصر. كنا معكم بالانتصارات، بالحقائق، بالتحرك، بالمواقف اليمنية المشرفة. ولرجال اليمن للكبير والصغير، ونحن نتحرك في إطار انتزاع حقوقنا من النظام السعودي المجرم والجبان، الدعوة مجددة ومؤكدة لكم يا أبناء شعبنا اليمني 7-6-3-3-4-5. حتى اللقاء، دمتم في تحرك، دمتم في وعي، دمتم في نفير، دمتم في تحمل للمسؤولية. حي على خير الرجال.
1: سؤال أخير بس أسألكم بالله، في رأس من تحبوا وفي رأس رسول الله وآباءكم أمهاتكم والأعزاء والغالين عليكم، جاوبوني بصدق بصدق كذا، حلفتكم بالغالين كلهم. العدوان قد له 9 سنوات والحصار تمام. كم العدوان قد له 9 سنوات العدوان والحصار، كم عاد انتم مستعدين تصمدوا وتواجهوا وتثبتوا؟ إلى يوم القيامة بيض الله وجياكم يا أحفاد الأوس والخزرج، يا أحفاد أنصار رسول الله وأنتم أنصاره، بيض الله.
2: كل جنبون سلاح
1: الله يا رجال.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المسلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
6: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
8: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
7: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
8: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
7: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
9: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 59 بعد 600، الصلاة والتزكية، القسم العاشر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الخشوع في الصلاة، وحول الآيات الكريمة الواردة في ذلك في أول سورة المؤمنون، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن أهمية الصلاة، في الصلاة الخاشعة في تطهير الإنسان. مثل ما بعض الناس يذهبون إلى طبيب نفسي وكذا، فهل يسمع فقط أم يعي؟ الوعي حتى يؤثر فيه تلك الجلسات النفسية لابد أن يستمع ويعي ما يقول له حتى يؤثر فيه، وليس فقط السمع. هكذا الصلاة، عندما نقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني هذه حتى كلمة الرحمن الرحيم لها تأثيرها النفسي. عندما ندعو كذلك نثق لأن الله سيهدينا سيعيننا، إياك نعبد وإياك نستعين. فكلمة الاستعانة نفسها لها تأثير كبير جدا في الشعور بأن هناك من يعيننا، وبالتالي كل هذه الأمور تؤثر، وخاصة إذا داوم عليها صاحبها واستمر عليها، ففي كل مرة تحدث تأثيرا وتأثيرا وتأثيرا إلى أن يترسخ ذلك التأثير وتزول تلك العقد النفسية، تزول تلك الكآبة، يحل بدلها كل معاني كل الثمار الطيبة. ثم نواصل ما ذكره السيد عبد الملك في هذا المجال، حيث ذكر خطر الغفلة. الغفلة طبعا سواء الغفلة عن الصلاة أو الغفلة في الصلاة، كلاهما غفلة. الغفلة في الصلاة هي أن الشخص يصلي ولكن في حالة غفلة تامة،

0: إليه، فيعالج ما يمكن أن يكون قد طرأ من التأثيرات على نفسيتك منذ الصباح إلى وقت الظهر، وهكذا في بقية الأوقات. وبالتالي هذا كله يقول تسقل النفسية وتنتعش الروحية ويعيش الإنسان وكأنه ولد من جديد، يعني في كل بعد كل صلاة وكأنه بدأ ولادة جديدة. ثم ذكر دور الصلاة في تحقيق الاستشعار بالعبودية والقرب من الله تعالى، فقال: فالله جعل الصلاة عطية وهبة ووسيلة عظيمة تساعدنا على أن نعيش فيها فعليا بالفعل وبالقول، حالة الاستشعار والتعبير عن العبودية لله. هذا مهم جدا، لأن العبودية الشخص عندما يمارس حياته يأكل ويشرب ويعمل لا يشعر ربما بالعبودية، لكن في الصلاة يشعر بها عبودية، وطبعا هذه تسري بعد ذلك في كل شؤون الحياة، لأن الغرض هو أن نشعر بالعبودية في كل محال الحياة، وبالتالي الصلاة تدربنا على التحقق بالعبودية، وهذا يترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفس الإنسان ويشعره بالقرب من الله، لأن العبودية ليس بمفهومها السلبي الذي يذكره أعداء الله الذين يصورونها لا، العبودية هي الحرية الحقيقية، هي الانتساب الحقيقي لله. الآن بعض الناس تجده من أجل أن يحصل على جنسية أوروبية أو جنسية أمريكية يضحي بكل شيء، طبعا الجنسية هي كأنها عبودية، العبودية لله هي انتساب لله، يعني يا رب أنا عبدك، أنا منتمن إليك، هويتي هي الانتماء إليك، هذا معنى العبودية. وبالتالي العبودية هي الحرية، الله تعالى لا تغنيه عباداتنا ولا تضره معاصينا، ولكن العبودية لها شروط، مثل ما الآن تشترط أمريكا وتشترط أوروبا لكل من يحمل جنسيتها شروطا وقيودا كثيرة، فكذلك الله تعالى، ولكن هذه القيود ليست مثل ما يقوم البشر في مصلحته، لا، هذه القيود في مصلحة الإنسان نفسه. الذي ينتسب لله لابد أن يكون صاحب أخلاق عالية، روحية صافية، بعيد عن الغل، عن الحقد، عن الأمراض النفسية، ويؤدي واجباته بكل، طبعا واجباته التي تخدمه هو بالدرجة الأولى وتخدم أمته، وبالتالي يكون إيجابيا. ولذلك العبودية لله تمثل الإنسانية في صورتها الجميلة، في صورتها الكاملة. ثم ذكر أثر تلك المشاعر في النفس ومن الجوانب المختلفة، فقال: والإحساس بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تتركه من أثر وطمأنينة وسكينة على نفسية الإنسان واستقرار نفسي يساعده على الانطلاق في هذه الحياة بانتعاش وتماسك وقوة، يعني تعطيه حتى التماسك، يعني حتى بالنسبة لي في كل شيء، يعني في عمله، في إذا كان طالبا يدرس، إذا كان مجاهدا يؤدي واجبه في الجهاد، إذا كان آمرا بالمعروف، إذا كان في أي وظيفة يأتي وهو في حالة انتعاش. لماذا؟ في أي محل يقول: الله تعالى هو الذي أقامني في هذا المحل، لا يشعر بالهوان، حتى لو كان يكنس الشوارع يقول: الحمد لله، الله تعالى أقامني في هذا المحل لأكنس شوارع المسلمين وأنظفها، والله تعالى يأجرني على ذلك، ولا يشعر بالانتهان ولا يشعر بأي عقدة نفسية، لأنه يشعر بأنه يؤدي واجبه، وصلته بالله عنده أعظم من كل شيء. وبالتالي هذا المعنى في كل شؤون الحياة يؤديها بانتعاش وتماسك وقوة. يقول حتى ذلك الذي كما قلت يكنس، والذي ربما البعض ينظر إلى حرفته ومهنته بنوع من الازدراء، هذا الشخص يقول: أنا أفضل من كل من لا يصلي، حتى لو كان هذا الشخص جنرالا أو كان رئيسا أو كان في أعلى المسؤوليات، لما دمت أصلي فلا تهم وظيفتي، المهم أن أكل الحلال وأعيش بطريقة حتى لو كيف كانت، المهم أني في صلة مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الصلاة لها دور كبير في حفظ معنويات الشخص، لأن أكبر ما يحطم الشخص هو انهيار معنوياته وشعوره بالمهانة وشعوره بالذلة وعقدة النقص. لذلك شعوره بالإيمان وعزة الإيمان طبعا هذه تعطيه غنى أكبر من الغنى الذي يعيشه كل أثرياء الدنيا. يقول: والاستقرار النفسي مهم جدا في واقع الحياة، طبعا هذا يساهم في الاستقرار، الذين فقدوا الطمأنينة والاستقرار النفسي كيف هم في واقع الحياة؟ يقول: حالة طيش، حالة عبث، حالة انفلات في تصرفاتهم، حالة من الهمجية، حالة من الطغيان، حالة من استبساط الجريمة والتهاون بفعل الجريمة، حالة خطيرة جدا. لماذا؟ لأنهم فقدوا الاستقرار والاتزان والطمأنينة النفسية والشعور بقدسية الوجود الإنساني المتصل بالله، المرتبط بالله، المؤمن بالله سبحانه وتعالى. حينها يعيش الإنسان بعيدا عن هذا الجو القدسي الروحي الذي يسكب الطمأنينة في مشاعر الإنسان، ويترك الإنسان يعيش جو القداسة والإيمان والإحساس بقيمة هذا الوجود الإنساني. طبعا هذا كلام مهم جدا، لأن الصلاة هي حل جذري لكل مشاكل الأمة. الصلاة طبعا بمفهومها القرآني، بمفهومها المقاصدي الذي يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وطبعا تكون الصلاة هي المقدمة بعد ذلك لكل الشؤون. لهذا كما ذكرنا من أول ما أمر به المسلمون في بداية الإسلام الصلاة وقيام الليل، حتى يؤثر ذلك في كسب أنفسهم نزيد من القوة، حتى يستطيعوا أن يؤدوا واجباتهم ومسؤولياتهم الكبرى والعظمى. ثم ذكر أهمية الخشوع في الصلاة وكونه العنصر الفعال، وقال: الصلاة المؤثرة، الصلاة المعبرة، الصلاة العظيمة هي التي تتوفر فيها جملة من العناصر الرئيسية، وهذا ما ينبغي أن يركز عليه الإنسان المسلم حتى لا تتحول صلاته إلى حالة اعتيادية غير ذات أثر ولا فائدة إلا بشكل محدود للغاية جدا. ويمكن للإنسان كلما زاد تركيزه، في الصلاة تحتاج إلى التركيز، كلما اكتملت تلك العناصر الرئيسية المهمة كلما انتفع بالصلاة أكثر وأكثر. يعني تلك العناصر إذا تحققت بصورتها التي يحتاج إليها الإنسان كلما أثرت ذلك التأثير، وكلما زادت في علاقته أو علاقته من خلالها بالله أعظم وأعظم، وكلما اكتسب من خلالها النتائج العظيمة جدا على المستوى النفسي والمعنوي والعملي والسلوكي وفي كل المجالات. ثم ذكر معنى الخشوع في الصلاة وكيفية التحقق به. طبعا السيد عبد الملك لم يكتفي فقط كما يقال بالترغيب في الخشوع، وإنما بيّن الخطوات العملية التي يمكن من خلالها أن تؤدى الصلاة، صلاة الخاشعين. وقلنا هذا من مهام القيادة، القيادة الصادقة، القيادة المؤمنة، أن تهتم بالكيفيات، لا تكتفي فقط بالترغيب بل تذكر الكيفيات. يقول: صلاة المؤمنين هي صلاة خشوع فيها إقبال إلى الله بأنفسهم، بوجدانهم، بقلوبهم، بمشاعرهم، فيها انتباه إلى ما يقولون. أول شيء هو الانتباه لماذا نقول ولا ما يفعلون. يذكر الله وهو مستحضر في ذاكرته، يعني في أثناء ذكره يستحضر في ذاكرته وذهنه للذكر الذي يذكر، مثلا يقول: سبحان ربي العظيم، يعني هذه الكلمة يفهم ماذا يقول، يستوعب هذه الكلمة، يحضر ذهنه مع هذه الكلمة. يعني لا، هو لا يذكر الله وذهنه هناك بعيدا كليا ومنفصلا نهائيا عما هو فيه من ذكر وفعل في الصلاة. ثم قال: ثم أفعال الصلاة كذلك، يستحضرها حينما يركع لله، يستشعر أنه يعبر بركوعه عن حالة الخضوع لله تعالى. لفرق بين شخص ينحني راكعا وبين ينحني وهو يشعر بالخضوع لله تعالى. حتى الرياضة، يعني بعض الناس يركع في وهو يمارس الرياضة، ولكن لا نقول هو راكع، هو يمارس حركات رياضية، ولكن الصلاة لا، الصلاة مع تلك الحركة يشعر بالخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني حتى ورد في بعض الأثار، لست أدري مدى صحته، يعني كأنه الشخص في ذلك الحين يسلم رقبته لله، يقول: يا رب، يعني في ركوعه: يا رب، ها هي رقبتي أمامك، يعني إذا شئت. يعني كأنه شخص يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا معنى من المعاني، يعني لا نقول أنه معنى صحيح، ولكن فيه نوع من الإشارات إلى التسليم لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسلم نفسه ذلك هو التسليم المطلق. كذلك عندما يقول: حينما يسجد ويخر إلى الأرض سجود لعرب في ذلك الحين. حتى في عصرنا هناك من يربأ بنفسه عن السجود ويتصور أنها ذلة، فالله تعالى اختبر بها. يعني حتى المشركين في قريش كانت عندهم عزة كبيرة، فلذلك كانوا ينفرون من السجود، فلذلك الله تعالى جعل السجود علامة على بهذه الصورة على الإيمان. حتى بعض الذين أسلموا قال: قبلت الإسلام، يعني في المعاصرين، ولكن بقي في نفس الشيء من السجود، لكن بعد ذلك قلت أجرب، أنا الله تعالى أمر أجرب. قال بعد أن جربت شعرت بحلاوة عظيمة جدا. قال لم أستطيع حتى القيام من السجود من خشوعي في ذلك السجود، من ذلك الشعور بالقرب من الله تعالى. لذلك السجود له قيمته الكبرى في، ولهذا يعني ليس فقط هو تابع للصلاة، هناك سجود التلاوة، سجود الشكر إلى آخره. فالمؤمن يسجد، ولهذا الإمام زين العابدين سمي السجاد لكثرة سجوده لله سبحانه وتعالى. حتى روي أن الشيطان عندما يرى الإنسان يسجد يعني يحزن حزنا شديدا، ويقول أمر بالسجود وقبل وأطاع وأنا رفضت. فلذلك السجود له قيمة كبيرة ودليل العبودية، وهو محل القرب الإلهي. يقول حينما يسجد ويخر إلى الأرض، سيخر إلى الأرض ساجدا، يستشعر أنه في أرقى حالة تعبير عن العبودية والخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى. وهكذا يتفاعل في ذاكرته، في وجدانه، في استشعاره، في استحضاره الذهني، يتفاعل مع الأذكار والأفعال التي يؤديها أثناء الصلاة، ويتعود على ذلك تدريجيا. هذا كلام مهم، التدريج، تعود. لأنه البعض يتصور أنه في اللحظة الأولى قد يكون تكلفا، ثم الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى أن يصبح ذلك شيئا تلقائيا وشيئا طبيعيا. وحين ذلك تبدأ ما يسمى بالمواهب الإلهية، عندما يصبح ذلك شيء طبيعي ومن غير تكلف. حتى مثل القرآن، ورد في بعض الحديث القرآن إذا قرأتم فبكوا فإن لم تبكوا فتبكوا. حتى الشخص يتفاعل، يحاول أن يتكلف البكاء ليس رياء، وإنما حتى يحزن، ثم بعد ذلك يصبح شيئا عاديا. يعني كما يقول علماء النفس أن الحالات، استحضار حالات النفسية أو تكلفها يتعود، بعد ذلك يصبح شيء عادي. كما يقول الشاعر: تولع بالعشق حتى عاشق، فلما استقل بها لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما توسط فيها غرق. يعني هذا الشخص يعني تولى، يعني قالوا له العشق شيء جميل، فصار يتكلف، يعني تولع به حتى صار بعد ذلك عاشقا، فلما صار عاشقا صعب عليه أن يفارقه. وهكذا الأمر، حتى الصلاة في البداية تكون ربما شديدة وإلى آخره، ولكن بعد ذلك يعطي الله تعالى، يرزق الحلاوة لكل من استمر عليها وداوم عليها. وهكذا في كل شؤون الحياة، الإلف له تأثيره الكبير وفي النفس، والله تعالى طبعا بمداومة على هذه الأمور الله تعالى يفيض على صاحبها من مواهبه العظيمة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: العاشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان أكثر من 20 غارة على مديريات حرض وعبس وميدي في محافظة حج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب اثنين بغارة جوية للعدوان استهدفت سيارتهم في منطقة فاس بمديرية بكيل المير في محافظة حج.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن العدو ارتكب 104 خروقات في الحديدة، بينها تحليق طائرتين حربيتين وسبع طائرات تجسسية في الجاح والتحيدة والجبلية وحيس في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن ست غارات أخرى على قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن عشر غارات على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل في مارب، واستهدف العدوان بست غارات مناطق متفرقة من مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولتي تسلل في حيس ومقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، كما تضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 41 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق مكثف للطيران المسير وإلقاء قنبلة على حيس وخروق بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مواطن وتضررت سيارته بشظايا قذيفة أطلقها العدو السعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا من نوع قاهر واحد على قاعدة خميس مشيط الجوية في قطاع عسير المحتلة، أصاب هدفه بدقة عالية، كما تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في منطقة ملح وبران، وقتل وأصيب العشرات منهم بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في نهم، كما قتل عدد كبير من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في معسكر كوفل بمأرب، كما قتل وأصيب عددا منهم في عملية تطهير للمواقع في منطقة حام السفلى شرق مديرية المتون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر آخرين في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمنطقة سداح في مصلوب، وتم اغتنام أسلحة بينها قناصات ومعدلات وكميات كبيرة من الذخيرة في المواجهة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم تدمير آلية تقل مرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة برباشة، وقتل من على متنها تزامناً مع عملية تفجير مدرعة للمرتزقة في منطقة الضباب بتعز بعبوة ناسفة، وقتل مرتزقة كانوا بجوارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في منطقة نوبة علاية بالهامل بتعز، كما أسفرت العملية عن قتل وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة، فيما أسفرت عملية هجومية مماثلة على مواقع العدو في الوازعية من سقوط 3 قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دك سلاح المدفعية تجمعات المرتزقة في صفر الحناية في حام بالمتون في الجوف، وخلف قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المنافقين في السلان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في نقل الخشبة، كما استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في قيادة صلة وبوابتها بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم إحراق طقمين عسكريين للمرتزقة وجرافة، وقتل وجرح من كان على متن الآليات في عملية نفذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت خلالها تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الهامل بموزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من إعطاب 4 أطقم ومدرعة، ما أدى إلى مقتل من عليها من المرتزقة، وتم قنص 4 في عملية مباغتة بمثلث الفازة في الساحل الغربي، ودمر المجاهدون طقما محملا بالمرتزقة في التحيتة في الساحل، ما أدى إلى وقوع وإصابة من كان على متنه قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ بدر 1B مركز القيادة والسيطرة للغزاة والمرتزقة قبالة سقام في نجران، أصاب هدفه بدقة وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو، كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر 1F على معسكر الغزاة والمرتزقة في رجلة بنجران المحتلة، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات في صفوف العدو ومرتزقته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت مطار أبها الدولي بعسير، وقال العميد سريع إن العملية الأولى استهدفت محطة الوقود في المطار وأصابتها بدقة عالية، واستهدفت الثانية برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آلية لمرتزقة العدوان مزودة بمعدل رشاش بعبوة ناسفة في جبهة حام بالمتون، وقتل من كان على متنها، كما لقي أفراد مجموعة كاملة من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم لوحدة القناصة في المهاشمة بمديرية خب والشعف، كما تم قنص 6 عناصر آخرين من المرتزقة في جبهتي أسطر والعقبة بذات المديرية في عمليات متفرقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نصبت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين كمينا محكما لمجموعة مرتزقة في جبهة الجحملية، ما أدى إلى مقتل وجرح مجموعة منهم، كما نفذ الأبطال المجاهدون عملية هجومية على مجموعة مرتزقة العدو السعودي في محور نجران في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه

0: استراتيجية الردع التماثلي نحو إنهاء حرب الإبادة والمأساة الإنسانية.
1: وما يسطرون.
0: يقول: طالما لعب الكيان السعودي المتصهين دور الوكيل الاستعماري في المنطقة العربية والإسلامية محاكيا طريقة أسياده الغرب الاستعماري في ممارسة الوصاية والأبوية البطريركية على شعوب العالم، وقد غلف قبح هذا الدور التسلطي باستغلال قداسة المكان الحرمين الشريفين التي حولها إلى شرعية مطلقة لاستحقاقه المزعوم في الحكم والسيادة والقداسة، حيث يصبح الخروج عليه أو انتقاده خروجا على الدين برمته وعداء صريحا لحامي الحرمين المزعوم بهدف تعطيل دوره في الحماية والرعاية المدعاة المزعومة للمقدسات. كما استند إلى الوفرة المالية واستنزاف خيرات البلاد والعباد لشراء الولاءات والذمم وإسكات الأصوات الحرة وقمع المعارضين والمخالفين، ومن خلال سلطة الدين المنتحل الزائف وسلطة المال مضى في لعب الدور الخياني الهدام القدر بحق الإسلام والمسلمين على مدى عقود في ظل تغاض عربي إسلامي شبه جمعي. لكن قناع الوكيل الاستعماري السعودي قد سقط في عدوانه وحصاره الإجرامي الوحشي القاتل الظالم بحق أبناء الشعب اليمني على مدى عقد من الزمن، رغم عدم مشروعية ذلك العدوان والحصار ابتداء، ورغم هزيمة الوكيل الاستعماري الصهيوني السعودي وفشل مخططاته ومشروعه في اليمن، إلا أنه استمر في ممارسة حصاره الإجرامي الظالم جاعلا منه أداة إجرامية واستراتيجية ممنهجة بهدف تجويع وتركيع وقتل شعب بأكمله وتقييد حريته وحرمانه من أبسط حقوقه ومنع وصول الغذاء والدواء وإغلاق مطاراته وموانئه ومنافذه البرية والبحرية وأجوائه، جاعلا من الجغرافيا اليمنية سجنا كبيرا يتعرض قاطنوه للتجويع والحصار والموت البطيء في أكبر وأسوأ مأساة إنسانية بحق شعب بأكمله على مرأى ومسمع من العالم، حتى في ظل جنوح كيان العدوان السعودي إلى ما سمي خفض التصعيد، إلا أن الحصار الظالم الإجرامي لم يرتفع حسب ما هو متعارف عليه أو حسب المفترض والمتوقع، بل استمر وازداد وطأة وقسوة ووحشية، واستمر توظيف الحصار كورقة ضغط وابتزاز سياسي في سياق التوظيف الاستعماري الغربي الصهيوني الذي يستخدم الحصار كسياسة عقاب جماعي بهدف كسر إرادة الشعوب وتركيعها. نعم، كان الهدف هو كسر إرادة الشعوب وتركيع الشعوب من وراء هذه الممارسات الإجرامية وهذا المسلك الخبيث، والمنطلق هو حق الوصاية الاستعمارية الاستعلائية. هذا هو المستند الوحيد لهذه الممارسات وهذه الأشكال من العدوان الإجرامي في حق الشعوب. ويضيف الكاتب: إن التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن ذلك الحصار الظالم لم تقف عند حد أو مستوى معين، بل امتدت لتشمل جميع جوانب الحياة، ومثلت حرب إبادة جماعية بحق أكثر من 30 مليون إنسان تم حرمانهم من الحصول على المواد الغذائية الأساسية والدواء وضرورات الحياة الأساسية والمهمة وأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة في كل الشرائع والقوانين والأعراف والقواعد المنظمة لحياة البشر، إضافة إلى المنع من السفر والعلاج، وإضافة أيضا إلى قطع المرتبات ونقل البنك المركزي. وفي هذا الإطار أدى السياق إلى انهيار المنظومة الصحية والخدمية على وجه العموم، وتردي المستوى المعيشي الذي شارف على حدوث المجاعة. وصل الأمر إلى أن نسبة 90% من أبناء الشعب اليمني المعتدى عليه بكل هذه الأشكال الإجرامية من العدوان يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 2,000,000 طفل يمني تحت سن 5 يعانون حالة سوء التغذية الحاد. ويمكن القول إن الحصار السعودي الإجرامي الظالم خدمة لقوى الإجرام الصهيوني الاستعماري التوسعي العالمية وعلى رأسها أمريكا، مثل الوجه الآخر لحرب الإبادة والمجازر الجماعية التي خلفتها طائرات الحقد والإجرام السعودي الصهيوني الأمريكي. وبعد فشل المفاوضات والتحركات الدبلوماسية وعجز هذا السياق عن حلحلة القضايا والملفات الإنسانية في ظل مراوغة العدو السعودي وتهربه من تنفيذ استحقاقات السلام، مقتديا بنهج أسياده الصهاينة التفاوضي، وهو ما نفد معه صبر اليمنيين، وعلى صراخهم وصوتهم وموقفهم بضرورة انتزاع حقوقهم وحريتهم وسيادتهم، مفوضين القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في اتخاذ القرار المناسب لذلك. وكانت تحذيرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للعدو السعودي المتمادي المجرم بضرورة الإصغاء لمطالب الشعب اليمني. وفي السياق ذاته جاءت المواقف السياسية والعسكرية متماهية مع مطالب الشعب وقرارات السيد القائد يحفظه الله، وجاءت كذلك معبرة عن إرادة الشعب وعزمه على انتزاع حقوقه بالقوة. وكان الخروج الشعبي المليوني الحاشد والمهيب في مختلف الميادين أكثر من مرة بمثابة التأييد المطلق والتفويض الكامل للقيادة، وكانت أيضا إعلانا عن الاستعداد الكامل والجهوزية العالية لخوض معركة التحرير المقدس ورفض الجبهات بالمال والرجال وكل ما يلزم. ومثلت معادلة الحصار بالحصار التي أعلن عنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله المنعطف الاستراتيجي الأبرز في مسار المواجهة بين اليمن المظلوم المعتدى عليه والسعودية رأس حربة العدوان المجرم. وقد دخلت حيز التنفيذ بإعلان بيان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 2/6 من شهر صفر من العام الهجري 1448 الموافق 20 من شهر يوليو من العام الميلادي 2026، وكانت عبارة عن بداية تنفيذ حظر الملاحة البحرية على هذا العدو المتمادي العدو السعودي، وتفعيل معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد من خلال القيام بحظر بحري شامل على جميع الموانئ السعودية، ردا على الحصار الإجرامي الظالم والجائر المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما كما هو معلوم، مؤكدة أن التصعيد سيواجه بالتصعيد. وتأتي هذه المعادلة استجابة لمطالب الشعب اليمني وتتويجا لجهاده وصموده وصبره وتضحياته وإحقاقا لحقوقه الإنسانية المستحقة الثابتة والتي لا غنى عنها والضرورية بكل المعايير، وقطعا لمسار طويل من التعنت السعودي العدواني والمراوغة. وقد لخص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله استراتيجية الردع التماثلي اليمنية الجديدة واضعا معادلة واضحة كالشمس لا لبس فيها: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. وقد تجسدت هذه الرؤية على أرض الواقع في بيان القوات المسلحة اليمنية المشار إليه، والذي يقضي بفرض حظر للملاحة البحرية على العدو السعودي، معلنا بدء حقبة جديدة لا مهادنة فيها، يتم فيها قطع الشريان الاقتصادي للعدو ردا على إغلاقه لمنافذ اليمن.
1: وما يسطرون.
0: ويضيف الكاتب أن هذه الخطوة الاستراتيجية لا تمثل مجرد رد فعل دفاعي، بل هي انتقال من التموضع في مربعات الدفاع المشروع إلى فضاء المواجهة المباشرة والتصعيد الشامل. معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وبذلك أكد الشعب اليمني أنه من موقعه الجغرافي الحاكم والمطل على الممرات المائية الاستراتيجية يمتلك أوراق ضغط حقيقية وقادرة على إعادة رسم الخارطة الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وأن ملايين البراميل من النفط التي تصدرها السعودية يوميا عبر سواحلها أصبحت اليوم في مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية، وهو ما يفرض على نظام العدوان السعودي التخلي عن عنجهيته وعجرفته ومراجعة حساباته وفهم أن الزمن الذي كان فيه يحاصر اليمن دون أن تطال نيران الرد منشآته الحيوية قد ولى إلى غير رجعة، وأن رهانات السعودية على الحماية الغربية الأمريكية قد سقطت بعجز الطاغية الأمريكي عن حماية نفسه، وهزيمة أمريكا أمام القوات المسلحة اليمنية. ولذلك على الكيان الوظيفي السعودي العميل أن يعي أن أي تصعيد سيقابل بتصعيد أوسع وأقسى من اليمن. ويضيف الكاتب يمكن القول إن الحصار السعودي على اليمن ليس سوى حلقة من حلقات الهيمنة الاستعمارية. غير أن التاريخ يستدرك الكاتب يعلمنا أن أمثال هذه الاستراتيجيات مهما بلغت قسوتها وتوحشها ولن تكسر شعبا اختار طريق العزة والحرية والكرامة، وأن معادلة الحصار بالحصار ليست سوى ترجمة فعلية لإرادة شعب أبي قرر أن ينتزع حقوقه السيادية بقوة السلاح. وبذلك أثبت اليمنيون كما هو شأنهم دائما أن انتزاع سيادة البلد ومقدراته واسترداد حريته وكرامته ليست مجرد شعارات أو عناوين جوفاء، بل هي تحرك رسمي وشعبي بما يمثل من قوة ضاربة في وجه غطرسة المعتدين وتجبرهم. وستبقى صرخات التحذير والنفير التي تطلقها الجماهير اليمنية هي البوصلة التي توجه مسار المعركة حتى كسر الحصار بالكامل واستعادة كافة الحقوق المنهوبة مهما بلغت التضحيات. وفي السياق ذاته وتحت عنوان داء الحماقة والغطرسة، هل تمضي السعودية إلى نهايتها؟ يقول الكاتب إبراهيم الهمداني الذي نجول بين سطوره: يبدو أن داء الحماقة قد استحكم في النظام السعودي المستكبر نفسه. قد استحكم في نفس هذا النظام حتى أعماه عن رؤية الحقائق المتجلية وفهم المتغيرات والوقائع المتحققة على الأرض. ورغم أن هذا النظام المستعلي المتكبر المتغطرس لم يجنح لخفض التصعيد في عدوانه على اليمن إلا تحت ضغط القوة العسكرية وضربات الجيش اليمني المؤلمة التي طالت بعض منشآت الضرع الحلوب أرامكو كضربات تحذيرية فحسب، ولم تكن بقصد الفعل التدميري. في رسالة يمنية إلى النظام السعودي مفادها أننا نمتلك القوة اللازمة ولدينا القدرة الكاملة على الرد والردع، وكل المنشآت النفطية والحيوية والاستراتيجية هي أهداف مشروعة لصواريخنا ومسيراتنا، الأمر الذي جعل العدو السعودي يعلن خفض التصعيد ويطلق مسار الدبلوماسية والمفاوضات ظنا منه أنه سيحقق من خلال هذا المسار ما لم يحققه في المسار العسكري. وأكثر من 250,000 غارة تركت بصماته الإجرامية وطبيعته الوحشية ماثلة على الحجر والشجر والبشر، بقيت وستبقى عبر الزمن في ذاكرة الأجيال وفي قلوب أبناء هذا اليمن وأجياله المتعاقبة. ولم تكن فترة خفض التصعيد والمفاوضات سوى حرب أشد ضراوة غير معلنة، مارس من خلالها العدو السعودي أبشع وأقدر وأحط الاستهدافات والافتراقات، فضلا عن اللعب على عامل الزمن بواسطة ورقة الدبلوماسية والمفاوضات التي جعلها وسيلة للخداع والتلكؤ والتسويف في تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه في المجال الإنساني وفي غيره من أو غيرها من الاستحقاقات. جعل هذه الورقة وسيلة لكل ذلك ولمفاقمة وزيادة معاناة ومأساة أبناء الشعب اليمني الذين لم يرفع عنهم حصار هذا العدوان الجائر، ولم يكف عنهم شروره وجرائمه. وكلما تقدمت المفاوضات خطوة إلى الأمام خاصة في الملف الإنساني يعود بها العدو السعودي 10 خطوات إلى الوراء، وكلما لاحت بارقة أمل في ليل الحلول السياسية أعاد العدو السعودي عقارب الساعة إلى الوراء، معلنا بداية الليل وحلكة ظلامه في تنكر سافر ومعلن وتنصل واضح عن جميع التزاماته التي تفرضها عليه المفاوضات واستحقاقات السلام الدائم. واتخذ من المراوغة والتهرب من الاستحقاقات الواجبة عليه استراتيجية سياسية في استكمال مشاريعه العدوانية المستهدفة لأبناء الشعب اليمني. ذلك المستوى من الغباء والحمق والغطرسة جعل هذا العدو السعودي يعتقد أنه سيمضي في مشروعه الصهيوني الاستعماري إلى النهاية، وأن قبوله بالدخول في المفاوضات وخفض التصعيد كفيل بتقييد أبناء الشعب اليمني الأحرار من اتخاذ كافة الوسائل والطرق المشروعة الممكنة في سبيل رفع الحصار الاقتصادي الجائر وتداعياته الكارثية المأساوية بحق الملايين الذين أصبحوا تحت خط الفقر وانتزاع الحقوق والثروات الوطنية وتحرير ما تبقى من تراب الوطن من وجود المحتل السعودي المتصهين وحلفائه وأسياده أمريكا والكيان الصهيوني تحديدا. ولم يتورع العدو السعودي المستكبر الأحمق عن إعلان صهيونيته ويهوديته دون حياء، وهو الذي يدعي الإسلام وحماية وخدمة الحرمين الشريفين وخاصة بيت الله الحرام وما كانوا أولياءه حسب منطوق القرآن الكريم، لأنهم كشفوا عن حقيقتهم الماسونية الصهيونية من خلال تنديدهم وبكل وقاحة بموقف اليمن المساند لغزة ضد كيان العدوان الصهيوني الغاصب القاتل والنظام الأمريكي المجرم المتصهين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، حيث سارع العدو السعودي إلى إدانة حصار القوات المسلحة اليمنية للملاحة الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب، مرددا مقولات ومزاعم المجرم نتنياهو والكافر ترامب من أن القوات المسلحة اليمنية تهدد أمن الملاحة العالمية وأن حصارها السفن الصهيونية والأمريكية عمل عبثي لا طائل تحته سوى خدمة أجندة ومصالح خارجية غير مكترث بموقفه المخزي، وهو ينصب نفسه محاميا عن الشيطان ووكيلا للكيان الصهيوني الغاصب القاتل ومدافعا عنه وعن مشاريعه الشيطانية الإجرامية ومؤيدا لعمليات الإبادة الجماعية الشاملة في غزة ومناصرا لمشروع تغيير خارطة الشرق الأوسط وصولا إلى ما تسمى مملكة إسرائيل الكبرى. ويذهب الكاتب إلى القول إن الغباء الفطري والاستكبار المكتسب المتغلغل في نفسية النظام السعودي وأناه المتعالية المتضخمة قد حجب عن عقله إمكانية فهم حقيقة الموقف اليمني وصم أذنيه عن سماع شرط الإسناد اليمني الذي لن يتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخوتنا وأشقائنا المسلمين في فلسطين وفي غزة، وهي الجملة التي لم يخلو بيان عسكري منها، ولم يتوقف حظر الملاحة الصهيونية والأمريكية إلا بعد وقف العدوان الصهيوني الفاشي على غزة وإعلان المجرم الإسرائيلي مرغما وحلفائه القبول بالمفاوضات وتبادل الأسرى ودخول المساعدات. ويبدو كما يضيف الكاتب أن عقدة الغباء والاستحمار السعودي قد أعمت عينيه أيضا عن رؤية ذلك، فمضى مستكبرا في مشروعه العدواني ذاته إمعانا في عقاب الشعب اليمني بشكل أكبر وأوسع، وبإعاز من أسياده الصهاينة والأمريكان من خلال التنصل عن التزاماته في المفاوضات وتشديد حصاره وتحريك أوراق عملائه ومرتزقته في الداخل والخارج.
1: وما يسطرون.
0: بذا نصل إلى منتهى جولتنا وختام مطافنا في هذه الحلقة بين سطور الكاتب والشاعر والإعلامي إبراهيم محمد الحمداني. إلى اللقاء في جولة قرائية اطلاعية أخرى عبر هذا البرنامج وما يسطر.
1: وما يسطرون.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
3: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي
4: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف أدمير فشل.
3: الحقيقة
2: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
4: from the US prosperity guardian.
3: الحقيقة بلسانين.
5: هنا صوت الحق حين يفصح وصوت الأرض حين ترفض القيد. لم يكن المكر يوما مدرعا بالحق، ولا كانت تحشيدات العدوان سوى سراب يتهاوى عند أساور الصمود. This is where conviction finds its voice and where the land refuses to surrender. What was believed to be a position of strength proved far more fragile. ظنوا أن الجغرافيا تشترى وأن الصبر ضعف، فجاءهم الرد من حيث لم يحتسبوا. ضربة عسكرية نوعية أطاحت بجدول أوهامهم شرق البلاد، لتستقر المعادلة على حقيقتها الناصعة، المنازلة المباشرة ولا خيار سوى المواجهة. Those who thought geography could be controlled and resilience could be broken were met with an unexpected military response. Reinforcing a new reality, direct confrontation has become unavoidable. سعوا إلى شق الصف وتزييف الوعي، فاصطدموا بوعي يمني يعرف مسار المعركة ومصدر الخطر. حشدوا الأبواق وجندوا الأوهام، وظنوا أن الحصار سيكسر الإرادة أو يضيع البوصلة. لكن الأرض التي أنبتت الصمود لا تقبل المساومة على كرامتها. كل سفينة تشارك في الخناق هي هدف مشروع، كل خطوة عسكرية تساند العدوان لن تكون إلا سهما يرتد إلى صدر صاحبه. They sought to divide the ranks and distort public awarenesses, but encountered a Yemeni consequences that understands both the course of the conflict and the source of the threat. They mobilized their media voices and fed false narratives, believing the blockade would break the well or obscure the path forward. But a land shaped by resilience doesn't bargain over its dignity. Any vessel contributing to the blockade is considered a legitimate target, and every military move supporting the aggression risks turning back against those who make it. يحتشدون تحت عناوين واهية، وما كانت تحركاتهم العسكرية سوى فصل جديد من مشروع عدواني قديم متجدد. يهربون من تبعات خيباتهم في عرض البحر، فيحاولون إشعال الداخل، لكن التاريخ لا يعيد نفسه إلا على شكل هزيمة للمعتدين. Military deployments continue under shifting justifications, while the conflict takes on new forms. Effort setbacks at sea are seen by critics as attempts to widen the confrontation. Yet history has often shown that escalation can carry consequences for those who initiated it. لن يغرق الشعب في دماء أبنائه ليمنح العدو طوق نجاه، ولن تبقى أراضي المعتدي بعيدة عن لظى المعادلة. The people will not sacrifice themselves to ease pressure on their adversaries, and the consequences of the conflict will not remain confined to one side. إلى كل من أغرر به، إلى الواقفين في معسكرات الوهم، تداركوا مواقفكم قبل أن يسبق السيف العذل. فالمعسكرات في البر باتت كالسفن في عرض البحر مرصوطة في مرمى الحق، وسيلحقها الرد أينما كانت. زمن الحصار من طرف واحد قد ولى إلى غير رجعة، والصحائف التي تكتب اليوم تسطر بمداد صريح: الحصار تقابل بالحصار والنار ترد بالنار. The warning is directed to those who have chosen this path. Reconsider before events overtake every opportunity to sit back. No position is beyond reach, and the era of the one-sided pressure is over. The message is simple. Blockade will be met with blockade, and force will be answered with force. اليوم تقال الكلمة الفصل بلغة الميدان، لا بتسلية الأماني. لا ملاذ لمن أبى إلا أن يكون مخلبا للغرور، ولا عاصمة لمعسكر يقف في الموقع الخاطئ من التاريخ. إن الدخان الذي يتصاعد لن يبقى حبيس الماء ولا محتجزا في الحدود، بل سيكون بينة لكل ذي عينين أن من زرع الحصار حصد جهنم، وأن الإصرار على البغي ليس الاستدراج للهلاك. Today the final word is being spoken in the ground, not through wishful thinking. There is no safe haven for those who choose to become instruments of arrogance, nor for any force that places itself on the wrong side of the history. The smoke rising from the conflict will not remain confined to the sea or within borders. It will stand as a warning to all. Those who impose a blockade will ultimately face its consequences, and persisting in aggression can only lead toward destruction. لقد أرادوا أن يكونوا عدوا مبينا، وما علموا أن الحماقة هي أشد أعداء صاحبها. ومن أوتي الحماقة فقد أوتي شرا كثيرا، وصار كمن يستند إلى سراب، ويبقى القول الفصل دائما وأبدا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. In the end, the argument is that reckless decisions ultimately harm those who make them, while false expectations offer no lasting support. As the Quran states, indeed, the scheme of Satan has always been weak.

0: فارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني
4: two of these advanced aircraft and even the U.S. had no
2: الحقيقة بلساني إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: today العزل الإسرائيلي
6: بلغ دهما
7: فلم يعد
8: تستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
2: الحقيقة بلسانين صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا توجيه للمؤمنين أن يضربوا ضربات منكلة بالعدو، لأنها أيضا من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق النصر. وطبعا لو لم يكن في زمن السيوف الضربات مطلوبة في ميدان المعركة التي تترك تأثيرها على العدو، يعني في مقابل فاضربوا فوق الأعناق، هناك ضربات أيضا تؤثر بشكل كبير على العدو، ضربات حساسة، ضربات استراتيجية، ضربات منكلة، ضربات موجعة للعدو تعزز الهزيمة وتساعد على التنكيل به. وكذلك واضربوا منهم كل بنان، يقابلها الضربات التي تترك تأثيرا منكلا بالعدو وتؤثر عليه فلا يستطيع الاستمرار في المعركة. فمع الثبات، ليس مجرد ثبات جلسة، لا، ثبات بتوجيه ضربات قوية لاستهداف العدو وللتنكيل بالعدو، وضربات نوعية أيضا، وضربات استراتيجية تساعد على التنكيل بالعدو. وهذه من الدروس المهمة في هذه الآية المباركة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
4: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
5: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمد.
6: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يقلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
7: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. ابشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
8: يا سيدنا بعنا ارواحنا لله ولديننا ولاسلامنا، وهي لك ارواحنا الفداء ولشعبنا ولامتنا.
9: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك
10: ومفوض لك تفويض كامل.
11: يا سيد حتى الموت.
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
14: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإمام.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ذنوب هذه والله انها ذنوب يا ألبستيني ألبستيني والله انها ذنوب. تضرب صنعاء مطار صنعاء والله انك ما انت بصاحي. ما ادري الظاهر انك مزود العيارة شوي. يعني الحين من 2015 والقتلى والشهداء سبحان الله هذه ذنوب ذنوب ذنوب. والله جابك الحين يبي ياخذ الحق كامل يا لبستيني. والله ما تروح منها الا ياخذون حقهم كامل. هذولا ما تعرفهم هذولا هذولا مجنن جنن جن وعفاريت هذولا شياطين اليمن ما تعرفهم هذولا. هذولا الثار هذولا هذولا السلم والقبيله والله ما يخلون لو تبي دوده ماتت بالقصف 2015 والله ما يخلونه الا ياخذون حق الدوده اللي ماتت. وان جاي بكل وقاحه وغطرسه وكبريه حي الحرام اللي يدفنونك دفن. يا اصبر اصبر الرب جاي جاي جاي. لا هم ترى متواضعين لكن بيردون رد اكبر مما توقع. بركان بركان يبي ثور والله ما حد يقدر يوقفه.
1: صوت محور الجهاد والمقاومه إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

0: أتذكرون في 26 من مارس حين أعلن سفير العدو السعودي من واشنطن وباللغة الإنجليزية العدوان علينا تحت اسم عاصفة الحزم؟ وتباهت الدول العربية العميلة لأمريكا بقدراتها وهي تقتل شعب عربي مسلم.
1: طلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض، مشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج.

0: ما كان معنا إلا أبسط القدرات العسكرية بعد تدمير القدرات النوعية من قبل الهالك عفاش على مدى عقود. أولى عملياتهم إيش كانت؟ إبادة أسر بأكملها في بني حوات في صنعاء، في جريمة من أبشع الجرائم أبيدت فيها أسر. دمر 14 منزل، استشهد وجرح نحو 70 مواطن يمني مسلم. هكذا كانت بداية العدوان علينا. استمر الحال لسنين. كيف كان واقعنا؟ الواحد ينتظر، يمكن اليوم يومه، اليوم يقصفوه، أو يمكن يصير عمله ويرجع وقد أبيدت أسرته، أو يمكن اليوم يوم أقربائه، أو يمكن والديه ولا جيرانه. إيش كان معنا وقتها؟ صواريخ باليستية، طائرات مسيرة، جيش منظم؟ لا، كنا كما قال ربي قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس. كنا لجان شعبية بإمكانات بسيطة وتنظيم بسيط، وأضحينا بفضل من؟ جيش منظم قوي ينصر المستضعفين ويردع المعتدين. صواريخنا ما كانوا يقولوا عليها، براميل، دبيب غاز، صواريخ بلاستيكية، كانوا يتمسخروا بها. من الذي علمنا؟ من الذي هدانا؟ من الذي رزقنا هذا القائد العلم الذي كل همه هو كيف نسعد في الدنيا والآخرة ونعز في الدنيا والآخرة، الذي يفدينا بروحه بينما الملوك تضحي بشعوبها، الذي يهدينا بهدي الله بينما ملوك في الأراضي المقدسة تدخل كل حرام إلى تلك الأراضي الطاهرة؟ من الذي رزقنا هذه الصواريخ التي سبقت الصوت، التي أرهبت طائرات الأعداء وأسقطت طائراتهم المسيرة؟ سنين كانوا بيجولوا في سماءنا ويقصفوا ويرجعوا آمنين. الآن بحمد الله طائراتهم المسيرة تتساقط بأنواعها، تركية وأمريكية وصينية، طائراتهم القتالية تهاب أنها تدخل سمانا. ما يعني أن قد منعناهم كليا، وهذا قادم بإذن الله، لكن أضحت سمانا رعب وخطر عليهم. بقوة من؟ بجبروت من؟ بتأييد من؟ بنصر من؟ بنصر الله القوي العزيز. سلبهم تلك الشجاعة، ذلك النخيط، الطغيان، الجبروت. قصفونا بأربع غارات، ردينا بعشرات الصواريخ. قصفونا بعدد من الغارات في الحديدة، أحرقنا وأغلقنا مصفات جيزان لأكثر من نصف شهر. نعم إحنا محاصرين، وبقوة الله بنحاصرهم، منعنا سفنهم وبنخنقهم يوم بعد يوم، وهي مسألة وقت وعيسمع العالم كله صراخ العدو السعودي الذي أيدنا، نصرنا، كثرنا من قلة ورزقنا ما بأيدينا وما ليس بأيدينا هو الله سبحانه وتعالى. نذكر فضله في كل لحظة وفي كل نفس، نذكر قوله وأمره. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ليست مجاملة، الله غني عننا، غني عننا، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. والقتال هو لنا، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. نحن بدون الله لا شيء. النهج الذي نمشي عليه، الذي أنقذنا به، نهجه هو. العلم القائد هو اصطفاه، الجيش رجال هو هداهم، القدرات هو منحنا إياها. فلا نغتر بأنفسنا ونصبح كأصحاب حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. نتذكر دائما كيف كنا وأين أصبحنا، ونحمد الله على واسع فضله. نحن بدون الله كما قال الرئيس المشاط لا نستطيع أن نهزم نملة، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

في كل عام من الأعوام الماضية كان الاحتفال بذكرى المولد النبوي في شعبنا اليمني في مختلف المحافظات وفي صنعاء متميزة وبأكبر من أي بلد آخر وأي شعب آخر. شعبنا هو في طليعة الشعوب التي تحتفل على نحو عظيم ومتميز بهذه المناسبة العظيمة. وغير غريب على شعبنا، هذا هو جزء من إيمانه، من وعيه، من محبته لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الخطوات التي يقتفي بها أثر آبائه وأجداده الأنصار الذين سماهم الله بالأنصار، وهذا وسام شرف كبير وعظيم.

0: الدرس الآخر هو درس تربوي مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأنه جل شأنه الذي يمكن، لولا تمكينه، لولا تأييده، لولا معونته، لولا إمداده المعنوي، لولا تسهيلاته الكثيرة التي يحققها لعباده المؤمنين، لما تمكنوا من النكاية بالعدو بحساب إمكاناتهم المادية وقدراتهم البشرية. ولكن تأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته كانت هي الحاسمة والتي حققت هذه النتيجة، وبدونها لم يكن ذلك ليحدث، ولم تكن تلك النتيجة لتكون. فعلى المستوى التربوي يبقى الإنسان المؤمن معترفا بالفضل لله سبحانه وتعالى، ويبقى مستشعرا فضل الله عليه ونعمته عليه، حتى لا يصاب بالغرور عندما تكون في ميدان المعركة، عندما يحقق الله على يديك البعض من النتائج، أو التنكيل بالعدو، أو القتل لقادة من قادة العدو، أو إلحاق نكاية شديدة بالعدو، لا تعيش حالة الغرور والعجب بالنفس، وتتجه إلى نفسك فتحسب هذا إنجازك وقدرتك وخبرتك وجدارتك، وهكذا تتجه إلى نفسك بدلا من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر خطير جدا، هو يبعدك عن التوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى. فأنت بدلا من الشكر لله والاعتراف بنعمته والإقرار بفضله والتأثر بالإنشداد نحو الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له والمحبة له، تخسر كل هذا وتتجه نحو نفسك لتعيش حالة سلبية من تضخم الذات، من التعظيم للنفس، من الاستشعار لعظمة النفس، وهكذا تجعل من نفسك صنما صنما تتجه إليه، تعظمه، تمجده، تكبر أنت في نفسك على نحو سلبي، تكبر فيك حالة الغرور، حالة العجب، وحينها تفترض لنفسك مقاما عند الله سبحانه وتعالى أولا، فترى أن لك حقا على الله. هذه حالة خطيرة ورهيبة جدا، حقا عليه أن يمنحك وأن يعطيك وأن يمكنك وأن يجعل لك موقعا مهما في هذه الحياة وفي وسط الناس، وتفترض لنفسك في واقع الناس كذلك أن يكون لك مكانة مهمة وموقع كبير، مثلا على المستوى القيادي، على مستوى الإمكانات، على مستوى المزيد من الاحترام والتقدير والتبجيل والتعظيم، فتتحول الحالة لديك إلى حالة سلبية خطيرة جدا. أنت تجاه الله تفترض منه أن يعطيك أشياء تحددها أنت عليه، أن يجعلك طالوت عصرك أو داود زمانك، أو يجعل لك شيئا معينا، أو يمنحك شيئا معينا، تصبح ناقد على الله سبحانه وتعالى، يعني تعيش حالة الاستشعار بأن لك حقا عليه سبحانه وتعالى، وكذلك ناقما على الناس، أنت تفترض منهم أشياء كثيرة بحقك، أن يروك كبيرا، أن يروك مهما، أن يروك عظيما، أن يقدموا لك إمكانات معينة، أن يعطوك ماديات معينة، أن يعطوك مناصب ومواقع معينة، فتفسد نفسيتك وتتحول إلى صاحب أطماع وأهواء، وتتحول رغباتك في هذه الحياة وتوجهاتك محكومة بهذا الهوى وبهذا الهوى.
1: ولا تبنوا إلى الجور لتكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، كان الله عليما حكيما. هذا من علمه ومن حكمته، هذه استراتيجية عظيمة جدا ومهمة للغاية. ولا تهنوا في ابتغاء الجوهر. الاستراتيجية القرآنية تعتمد على الفاعلية العالية في المواجهة والتصدي للعدو، لأنها لا تفترض منك أن تكون راكدا في الميدان وجامدا ومنتظرا للعدو لينفذ خطواته خطوة تلو خطوة ويشتغل مرتاح. لا، الاستراتيجية القرآنية تحركك بفاعلية وتصدي للعدو. ابتغاء الجو، الاستهداف لهم، الاستهداف والملاحقة على طول على طول على طول بدون وهن، بفاعلية عالية، بالصلاة والقوة. ولا تهنوا الجو
2: ولا تعنوا بارتفاع الجو.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

0: الإنسان إذا باع موقفه الحق والشرف وخان وطنه وشعبه وأمته وقبيلته وخان مستقبل بلده لصالح أعداء حاقدين في موقف باطل، في موقف ظالم ضد هذا الشعب، ضد حرية هذا الشعب، ضد نهضة هذا الشعب، ضد كرامة هذا الشعب، هو إنسان سيء، إنسان خائن، رخيص النفس، أرخص نفسه بالخيانة إلى أسوأ مستوى، خسر الدنيا والآخرة. يحصل على مبالغ بالريال السعودي، لكن ما خسره هو الشيء العظيم الكبير، حريته، كرامته، قيمته الإنسانية، شعبه، وطنه، وخسر دينه، وخسر أيضا خسرانا رهيبا لأنه اتجه لخدمة الباطل، لخدمة الظلم، لخدمة الإجرام.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
1: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
2: يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف،

0: مستحيل والله، لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
2: لا أضرب هذا.

نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندر أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندر جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر خسر أن نقبل منه بذلك.

0: سلمنا سفاح سعود عند المحاصر.
1: ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.

0: من الأنشطة المكثفة التي يركزون عليها ولا سيما في هذه الفترة وفي هذه الآونة الأخيرة المحاولات المستمرة لإفساد الذمم وشراء الولاءات واختراق الجبهة الداخلية. السعودي يعتبر الناس سلعة من السلع، ينظر إلى الشخصيات الاجتماعية في البلد والشخصيات السياسية والشخصيات العسكرية ومختلف أبناء هذا الشعب وكوادره ورجاله بأنهم مجرد سلعة يشتريها بالمال، كما يشتري الحذاء، كما يشتري أي شيء آخر من الأسواق. ومما جربه مع الخونة يطمح في أن يستقطب البعض، وكما قلنا ولا ينظر إليهم إلا أنهم سلع رخيصة. وفعلا من يبيع ولاءه وموقفه ويخون شعبه ودينه وأمته فهو أرخص من ذلك الحذاء الذي يشتريه السعودي بالمال، أرخص منه وأسوأ حالا منه.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
4: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
3: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
4: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
2: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 59 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم العاشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الخشوع في الصلاة، وحول الآيات الكريمة الواردة في ذلك في أول سورة المؤمنون، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن أهمية الصلاة، في الصلاة الخاشعة في تطهير الإنسان، مثل ما بعض الناس يذهبون إلى طبيب نفسي وكذا، فهل يسمع فقط أم يعي؟ الوعي حتى يؤثر فيه تلك الجلسات النفسية لابد أن يستمع ويعي ما يقول له حتى يؤثر فيه، وليس فقط السمع. هكذا الصلاة، عندما نقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني هذه حتى كلمة الرحمن الرحيم لها تأثيرها النفسي. عندما ندعو كذلك نثق لأن الله سيهدينا، سيعيننا، إياك نعبد وإياك نستعين. فكلمة الاستعانة نفسها لها تأثير كبير جدا في الشعور بأن هناك من يعيننا، وبالتالي كل هذه الأمور تؤثر، خاصة إذا داوم عليها صاحبها واستمر عليها، ففي كل مرة تحدث تأثيرا وتأثيرا وتأثيرا إلى أن يترسخ ذلك التأثير وتزول تلك العقد النفسية، تزول تلك الكآبة، يحل بدلها كل معاني كل الثمار الطيبة. ثم نواصل ما ذكره السيد عبد الملك في هذا المجال، حيث ذكر خطر الغفلة. الغفلة طبعا سواء الغفلة عن الصلاة أو الغفلة في الصلاة، كلاهما غفلة. الغفلة في الصلاة هي أن الشخص يصلي ولكن في حالة غفلة تامة، والغفلة عن الصلاة أي عدم الاهتمام بها ونسيان مواقيتها أو عدم أدائها كليا. يقول حالة الغفلة التي ممكن أن يعيشها الإنسان هي الحالة التي قد يستغلها الشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن، فيؤثرون على الإنسان ويستميلونه إلى الفعل الخاطئ والتصرف الخاطئ بأي شكل من الأشكال. لذلك تأتي الصلاة في أوقات متعددة، مثلا من الفجر إلى وقت الظهر، وقت زمني معين، يأتي في وقت الظهر إلى وقت العصر ما يساعدك على هذه الالتفاتة، إلى هذا الاستذكار، إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه، فيعالج ما يمكن أن يكون قد طرأ من التأثيرات على نفسيتك منذ الصباح إلى وقت الظهر، وهكذا في بقية الأوقات. وبالتالي هذا كله يقول تسقل النفسية وتنتعش الروحية ويعيش الإنسان وكأنه ولد من جديد، يعني في كل بعد كل صلاة وكأنه بدأ ولادة جديدة. ثم ذكر دور الصلاة في تحقيق الاستشعار بالعبودية والقرب من الله تعالى، فقال: فالله جعل الصلاة عطية وهبة ووسيلة عظيمة تساعدنا على أن نعيش فيها فعليا بالفعل وبالقول حالة الاستشعار والتعبير عن العبودية لله. هذا مهم جدا، لأن العبودية الشخص عندما يمارس حياته يأكل ويشرب ويعمل لا يشعر ربما بالعبودية، لكن في الصلاة يشعر بها عبودية، وطبعا هذه تسري بعد ذلك في كل شؤون الحياة، لأن الغرض هو أن نشعر بالعبودية في كل محال الحياة، وبالتالي الصلاة تدربنا على التحقق بالعبودية، وهذا يترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفس الإنسان ويشعره بالقرب من الله. لأن العبودية ليس بمفهومها السلبي الذي يذكره أعداء الله الذين يصورونها لا، العبودية هي الحرية الحقيقية، هي الانتساب الحقيقي لله. الآن بعض الناس تجده من أجل أن يحصل على جنسية أوروبية أو جنسية أمريكية يضحي بكل شيء. طبعا الجنسية هي كأنها عبودية، العبودية لله هي انتساب لله، يعني يا رب أنا عبدك، أنا منتم إليك، هويتي هي الانتماء إليك، هذا معنى العبودية. وبالتالي العبودية هي الحرية. الله تعالى لا تغنيه عباداتنا ولا تضره معاصينا، ولكن العبودية لها شروط، مثل ما الآن تشترط أمريكا وتشترط أوروبا لكل من يحمل جنسيتها شروطا وقيودا كثيرة، فكذلك الله تعالى. ولكن هذه القيود ليست مثل ما يقوم البشر في مصلحته، لا، هذه القيود في مصلحة الإنسان نفسه الذي ينتسب لله، لابد أن يكون صاحب أخلاق عالية، روحية صافية، بعيد عن الغل، عن الحقد، عن الأمراض النفسية، ويؤدي واجباته بكل، طبعا واجباته التي تخدمه هو بالدرجة الأولى وتخدم أمته، وبالتالي يكون إيجابيا. ولذلك العبودية لله تمثل الإنسانية في صورتها الجميلة، في صورتها الكاملة. ثم ذكر أثر تلك المشاعر في النفس ومن الجوانب المختلفة، فقال: والإحساس بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تتركه من أثر وطمأنينة وسكينة على نفسية الإنسان واستقرار نفسي يساعده على الانطلاق في هذه الحياة بانتعاش وتماسك وقوة، يعني تعطيه حتى التماسك، يعني حتى بالنسبة لي في كل شيء، يعني في عمله، في إذا كان طالبا يدرس، إذا كان مجاهدا يؤدي واجبه في الجهاد، إذا كان آمرا بالمعروف، إذا كان في أي وظيفة يأتي وهو في حالة انتعاش. لماذا؟ في أي محل يقول: الله تعالى هو الذي أقامني في هذا المحل، لا يشعر بالهوان، حتى لو كان يكنس الشوارع يقول: الحمد لله، الله تعالى أقامني في هذا المحل لأكنس شوارع المسلمين وأنظفها، والله تعالى يأجرني على ذلك، ولا يشعر بالامتهان ولا يشعر بأي عقدة نفسية، لأنه يشعر بأنه يؤدي واجبه، وصلته بالله عنده أعظم من كل شيء.
3: وبالتالي هذا المعنى في كل شؤون الحياة يؤديها بانتعاش وتماسك وقوة. يقول حتى ذلك الذي كما قلت يكنس، والذي ربما البعض ينظر إلى حرفته ومهنته بنوع من الازدراء، هذا الشخص يقول أنا أفضل من كل من لا يصلي، حتى لو كان هذا الشخص جنرالا أو كان رئيسا أو كان في أعلى المسؤوليات، لما دمت أصلي فلا تهم وظيفتي، المهم أن أكل الحلال وأعيش بطريقة حتى لو كيف كانت، المهم أني في صلة مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الصلاة لها دور كبير في حفظ معنويات الشخص، لأن أكبر ما يحطم الشخص هو انهيار معنوياته وشعوره بالمهانة وشعوره بالذلة وعقدة النقص. لذلك شعوره بالإيمان وعزة الإيمان طبعا هذه تعطيه غنى أكبر من الغنى الذي يعيشه كل أثرياء الدنيا. يقول والاستقرار النفسي مهم جدا في واقع الحياة، طبعا هذا يساهم في الاستقرار، الذين فقدوا الطمأنينة والاستقرار النفسي كيف هم في واقع الحياة؟ يقول حالة طيش، حالة عبث، حالة انفلات في تصرفاتهم، حالة من الهمجية، حالة من الطغيان، حالة من استبساط الجريمة والتهاون بفعل الجريمة، حالة خطيرة جدا. لماذا؟ لأنهم فقدوا الاستقرار والاتزان والطمأنينة النفسية والشعور بقدسية الوجود الإنساني المتصل بالله المرتبط بالله المؤمن بالله سبحانه وتعالى. حينها يعيش الإنسان بعيدا عن هذا الجو القدسي الروحي الذي يسكب الطمأنينة في مشاعر الإنسان، ويترك الإنسان يعيش جو القداسة والإيمان والإحساس بقيمة هذا الوجود الإنساني. طبعا هذا كلام مهم جدا، لأن الصلاة هي حل جذري لكل مشاكل الأمة. الصلاة طبعا بمفهومها القرآني، بمفهومها المقاصدي الذي يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وطبعا تكون الصلاة هي المقدمة بعد ذلك لكل الشؤون. لهذا كما ذكرنا من أول ما أمر به المسلمون في بداية الإسلام الصلاة وقيام الليل، حتى يؤثر ذلك في كسب أنفسهم مزيد من القوة حتى يستطيعوا أن يؤدوا واجباتهم ومسؤولياتهم الكبرى والعظمى. ثم ذكر أهمية الخشوع في الصلاة وكونه العنصر الفعال، وقال الصلاة المؤثرة، الصلاة المعبرة، الصلاة العظيمة هي التي تتوفر فيها جملة من العناصر الرئيسية، وهذا ما ينبغي أن يركز عليه الإنسان المسلم حتى لا تتحول صلاته إلى حالة اعتيادية غير ذات أثر ولا فائدة إلا بشكل محدود للغاية جدا. ويمكن للإنسان كلما زاد تركيزه، في الصلاة تحتاج إلى التركيز، كلما اكتملت تلك العناصر الرئيسية المهمة كلما انتفع بالصلاة أكثر وأكثر. يعني تلك العناصر إذا تحققت بصورتها التي يحتاج إليها الإنسان كلما أثرت ذلك التأثير، وكلما زادت في علاقته أو علاقته من خلالها بالله أعظم وأعظم، وكلما اكتسب من خلالها النتائج العظيمة جدا على المستوى النفسي والمعنوي والعملي والسلوكي وفي كل المجالات. ثم ذكر معنى الخشوع في الصلاة وكيفية التحقق به. طبعا السيد عبد الملك لم يكتفي فقط كما يقال بالترغيب في الخشوع، وإنما بيّن الخطوات العملية التي يمكن من خلالها أن تؤدى الصلاة، صلاة الخاشعين. وقلنا هذا من مهام القيادة، القيادة الصادقة، القيادة المؤمنة، أن تهتم بالكيفيات، لا تكتفي فقط بالترغيب بل تذكر الكيفيات. يقول صلاة المؤمنين هي صلاة خشوع فيها إقبال إلى الله بأنفسهم، بوجدانهم، بقلوبهم، بمشاعرهم، فيها انتباه إلى ما يقولون. أول شيء هو الانتباه، لماذا نقول ولا ما يفعلون. يذكر الله وهو مستحضر في ذاكرته، يعني في أثناء ذكره يستحضر في ذاكرته وذهنه للذكر الذي يذكر، مثلا يقول سبحان ربي العظيم، يعني هذه الكلمة يفهم ماذا يقول، يستوعب هذه الكلمة، يحضر ذهنه مع هذه الكلمة، يعني لا هو لا يذكر الله وذهنه هناك بعيدا كليا ومنفصلا نهائيا عما هو فيه من ذكر وفعل في الصلاة. ثم قال ثم أفعال الصلاة كذلك، يستحضرها حينما يركع لله، يستشعر أنه يعبر بركوعه عن حالة الخضوع لله تعالى. لفرق بين شخص ينحني راكعا وبين ينحني وهو يشعر بالخضوع لله تعالى. حتى الرياضة، يعني بعض الناس يركع في وهو يمارس الرياضة، ولكن لا نقول هو راكع، هو يمارس حركات رياضية، ولكن الصلاة لا، صلاة مع تلك الحركة يشعر بالخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني حتى ورد في بعض الأثار، لست أدري مدى صحته، يعني كأنه الشخص في ذلك الحين يسلم رقبته لله، يقول يا رب، يعني في ركوعه يا رب ها هي رقبتي أمامك، يعني إذا شئت، يعني كأنه شخص يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا معنى من المعاني، يعني لا نقول أنه معنى صحيح، ولكن فيه نوع من الإشارات إلى التسليم لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسلم نفسه ذلك هو التسليم المطلق. كذلك عندما يقول حينما يسجد ويخر إلى الأرض سجود لا رب في ذلك، حتى في عصرنا هناك من يربأ بنفسه عن السجود ويتصور أن هذه الله، فالله سبحانه وتعالى اختبر بها. يعني حتى المشركين في قريش كانت عندهم عزة كبيرة، فلذلك كانوا ينفرون من السجود، فلذلك الله تعالى جعل السجود علامة على بهذه الصورة على الإيمان. حتى بعض الذين أسلموا قال قبلت الإسلام، يعني في المعاصرين، ولكن بقي في نفس الشيء من السجود، لكن بعد ذلك قلت أجرب، أنا الله تعالى أمر أجرب، قال بعد أن جربت شعرت بحلاوة عظيمة جدا، قال لم أستطيع حتى القيام من السجود من خشوعي في ذلك السجود، من ذلك الشعور بالقرب من الله تعالى. لذلك السجود له قيمته الكبرى في، ولهذا يعني ليس فقط هو تابع للصلاة، هناك سجود التلاوة، سجود الشكر إلى آخره. فالمؤمن يسجد، ولهذا الإمام زين العابدين سمي السجاد لكثرة سجوده لله سبحانه وتعالى. حتى روي أن الشيطان عندما يرى الإنسان يسجد يعني يحزن حزنا شديدا، فيقول أمر بالسجود وقبل وأطاع وأنا رفضت. فلذلك السجود له قيمة كبيرة ودليل العبودية، وهو محل القرب الإلهي. يقول حينما يسجد ويخر إلى الأرض، سيخر إلى الأرض ساجدا، يستشعر أنه في أرقى حالة تعبير عن العبودية والخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى. وهكذا يتفاعل في ذاكرته، في وجدانه، في استشعاره، في استحضاره الذهني، يتفاعل مع الأذكار والأفعال التي يؤديها أثناء الصلاة، ويتعود على ذلك تدريجيا. هذا كلام مهم، التدريج، التعود، لأنه البعض يتصور أنه في اللحظة الأولى قد يكون تكلفا، ثم الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى أن يصبح ذلك شيئا تلقائيا وشيئا طبيعيا، وحين ذلك تبدأ ما يسمى بالمواهب الإلهية، عندما يصبح ذلك شيء طبيعي ومن غير تكلف. حتى مثل القرآن، ورد في بعض الحديث القرآن إذا قرأتم فبكوا فإن لم تبكوا فتبكوا. حتى الشخص يتفاعل، يحاول أن يتكلف البكاء ليس رياء، وإنما حتى يحزن، ثم بعد ذلك يصبح شيئا عاديا. يعني كما يقول علماء النفس أن الحالات، استحضار حالات النفسية أو تكلفها يتعود، بعد ذلك يصبح شيء عادي. كما يقول الشاعر تولع بالعشق حتى عاشق، فلما استقل بها لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما توسط فيها غرق. يعني هذا الشخص يعني تولع، يعني قالوا له العشق شيء جميل، فصار يتكلف، يعني تولع به حتى صار بعد ذلك عاشقا، فلما صار عاشقا صعب عليه أن يفارقه. وهكذا الأمر، حتى الصلاة في البداية تكون ربما شديدة وإلى آخره، ولكن بعد ذلك يعطي الله تعالى، يرزق الحلاوة لكل من استمر عليها وداوم عليها. وهكذا في كل شؤون الحياة، الإلف له تأثيره الكبير وفي النفس، والله تعالى طبعا بمداومة على هذه الأمور الله تعالى يفيض على صاحبها من مواهبه العظيمة، والحمد لله رب العالمين.
6: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
4: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني سام